0: بالعالمية الثانية، ثم اتصل بالإيرانيون وقالوا: من فضلك هل يمكن أن نتحدث؟ فقلت: نعم يمكننا أن نتحدث لننجز الأمر.
1: رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد وطائرتين من أسطولها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت العقوبات على فلاي بغداد قبل عامين، متهمة الشركة بتقديم دعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان. وأكدت الخزانة أن القرار لا يعكس أي تغيير في سياستها تجاه إيران أو الحرس الثوري أو الجهات المرتبطة به. تلقى الاقتصاد الإيراني ضربة قوية بعد تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية نتيجة الديون المتراكمة. ولم يقدم بنك الصناعة والمعادن تفاصيل عن المبلغ المستحق أو الحسابات المتأثرة في وقت تلعب فيه الشركة دورا محوريا في الاقتصاد وحياة الإيرانيين.
2: الاقتصاد الإيراني يتلوى على صفائح الحرب الملتهبة. تلقى شريان وحياة الإيرانيين ضربة قاسمة. أغلق بنك الصناعة الحكومي حسابات شركة النفط الوطنية. القرار جاء عنيفا بسبب الديون المتراكمة المستحقة. استهدف كبرى المؤسسات الاقتصادية الإيرانية تتولى إدارة إنتاج وتطوير الحقول النفطية، لكنها ترزح تحت نير ضغوط مالية داخلية وخارجية، أبرزها ما يعاني قطاع الطاقة من العقوبات الأمريكية، وتعاني مؤسسة النفط من نقص الاستثمارات الدولية، وتعتمد على التمويل المحلي، مما رفع الضغط على ميزانيتها العمومية، ودخلت في نزاعات مع السلطات الضاربية بالتوازي مع جبهات العمليات العسكرية الإقليمية والدولية. على المدى الطويل تخلف تداعيات تعمق المتاعب المعيشية. المشهد يرسخ حقيقة مؤلمة: المعركة الاقتصادية أكثر ألما من العسكرية، أصبحت أكثر كلفة وتأثيرا على الإيرانيين وحياتهم اليومية. في محطات الوقود تمتد طوابير السيارات لساعات طويلة، كما تضرب الأزمات كافة الشرايين المصرفية بفعل تراكمات طويلة من الاختلالات الاقتصادية. يعكس هذا التدهور بصورة واضحة المؤشرات النقدية، وتباهى ترامب بالانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية. أصبحت الأسعار تتغير بوتيرة شبه يومية وتتآكل القوة الشرائية. حاولت طهران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بيد أنها لم تحقق المكاسب المرجوة. الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال أسابيع الحرب فاقت بأضعاف العوائد السنوية، لتؤكد أن النزيف المالي الإيراني يتجاوز كثيرا أوجاع الساحات القتالية.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 48 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما في إطار تجديد الحصار البحري على إيران. حذرت إيران من أن إطفاء أنظمة التتبع أو العبور في مضيق هرمز عبر مسارات غير منسقة معها يهددان أمن الملاحة، فيما تبقى الصواريخ والمسيرات والتهديد باستهداف السفن جزءا من مشهد المضيق. فكيف تحولت إيران من طرف في المواجهة إلى شرطي يحدد للسفن ما هو آمن وما هو خطير؟
3: إطفاء للجي بي أس يهدد الملاحة، لكن المسيرات والصواريخ لا أزمة فيها، على الأقل هكذا تبدو المعادلة في الرواية الإيرانية. الخارجية الإيرانية تحذر من أن بعض السفن التجارية تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير منسقة مع طهران، أو تتلاعب بأنظمة التتبع AIS وجي بي أس، وتقول إن هذه الممارسات ترفع مخاطر الاصطدام وتعرقل جهود تأمين الملاحة. مع العلم أنه بالأربع وعشرين ساعة الأخيرة مرت سفينة واحدة، فالسؤال: اصطدام من بمن أو بماذا؟ ربما بمسيرة. ما يتحدث هنا عن أمن الملاحة هو الطرف نفسه الذي جعل العبور في هرمز جزءا من المواجهة العسكرية. طهران تقول إنها لا تهدد المضيق بل تحميه وتنظم المرور فيه، لكن هذه الحماية تجري فيما الصواريخ والمسيرات حاضرة في المشهد، والتهديد باستهداف السفن أو تعطيل حركتها جزء من أدوات الضغط الإيرانية، فتصبح الصورة شديدة الغرابة. السفينة التي لا تتبع المسار المطلوب قد تهدد الملاحة، أما الصاروخ والمسيرة فجزء من حمايتها. ومن هنا ربما الأهم ليس ما إذا كانت سفينة قد أطفأت جهاز تتبعها، بل من جعل السفن تفكر أصلا في كيفية عبور هرمز من دون أن تصبح هدفا. يبدو أن طهران لا تريد فقط دورا في تأمين مضيق هرمز، بل تريد أيضا أن تكون هي ما يحدد ما هو الأمن وما هو التهديد.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البحارة المحاصرين في مضيق هرمز لا يحظون سوى بثلاثين دقيقة من الإنترنت كل بضعة أيام في مشهد يعكس قسوة العزلة التي يعيشها مدنيون عالقون في عرض المضيق بسبب القرارات التي يفرضها الحرس الثوري على حركة العبور.
4: لم يحملوا سلاح ولم يشاركوا في حرب إيران، لكنهم أصبحوا أسرى لها في عرض البحر. هذه هي قصة البحار المحاصرين في مضيق هرمز.
5: The access to internet is in itself a challenge and it becomes here vital to reach the external world.
4: 30 دقيقة فقط من الإنترنت كل بضعة أيام، هذا كل ما يمتلكه البحارة ليخبروا أبنائهم أنهم بخير.
5: When the seafarers are in the middle of the sea, the SIM card doesn't work. So their family in India, Ethiopia, Indonesia.
6: منعود لمتابعة البريكفاست شو مع تسكير بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد 19، على صعيد ملبن جيد 13 درجة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريجرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بالقمار، فهيدا الأمر اللي ممكن بشكل أو بآخر يعني كمان اليوم بيكون في ضغط من قبل المعارضة، من قبل الخضر على التعديلات اللي كمان رح تكون على البرنامج اللي كانت وضعته الحكومة اليوم. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا مع دكتور حمدي بولس بعد لحظات من الوقت لنتابع نحن وياكم أضرار القمار وليش الإنسان بيصير مدمن على القمار. خليكم معنا برفقة تؤمية مع استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مع دكتور حمدي بولس. Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Bye bye, Bolo. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is 2ME Australia.
3: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام. نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع دكتور حمدي. منحييك دكتور حمدي، صباح الخير.
4: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
3: شكرا لك دكتور حمدي. أكيد الموضوع اليوم المطروح والمناقشات اللي راح تكون بالبرلمان حول التعديلات المتعلقة بالإقمار والبرنامج اللي وضعته اليوم الحكومي والإعلانات حول طبعا لعب الإقمار والميسر، ولكن اليوم نطرح موضوع مش من الشق السياسي، إنما راح نطرحه من الشق الاجتماعي والإنساني. يعني كيف بتشوف اليوم المدمنين على الإقمار؟ ليه بتستهويهم هذه اللعبة؟ وكمان بنفس الوقت ليه بيصرف المدمن على الإقمار هالساعات الطويلة هو مستمتع بالجلوس أمام هالماشين؟ فشو هو الهدف برأيك، وليه بيبقى دماغه معلق في هذه الآلة؟
4: هو في الحقيقة إن موضوع الإقمار موضوع مالتي فاسيتد، بمعنى هناك أكثر من عامل يدفع الإنسان إلى التشبث والتعلق بالقمار. فأولا هناك البرسوناليتي تريت، بمعنى اللي هو طبيعة الشخصية. في بعض الناس ميالين للتدخين وآخرين يميلون إلى أن يحتسوا المشروبات الكحولية وآخرون يميلون إلى العمل والإدمان على العمل. هناك أيضا البعض الذي يدمن القمار، وسبب في هذا هو ما يلوح بالأفق في ذهنه أنه في يوم من الأيام سوف يكون غنيا وسوف يزداد ثراء، ولكن بالحقيقة أنه يزداد فقرا. شفنا أكثر واحد في أستراليا كان يتعلق بالقمار كسب أول مرة $2,000، ولما كسب $2,000 لا أدري إذا كان بالكازينو

0: كازينو او على ماشين او بوكر ماشين، من وقتها مخه صار يقول له انه هو سوف يكسب ويربح وسوف يكون غنيا، ولم يكسب من بعدها اي سنت، بل بالعكس باع بيته وخسر زوجته واولاده كل هذه الاشياء. فالانسان دايما بيكون عنده وهم سراب فانتوم انه سوف يكون غنيا وسوف يزداد ثراء من القمار، ولكن في الحقيقة إنه هو يزداد فقرا. الشيء الآخر هو الفراغ كما ذكرت يا كلود. لماذا يصرف الساعات هباء أمام آلة يعرف أو ماشين يعرف أنها سوف لن تربحه ولن يكسب من ورائها إلا الفقر المدقع؟ فطبعا هذه أكذوبة كبرى. الشيء الثالث هو الفراغ النفسي. الفراغ النفسي لما الواحد يكون عنده فراغ نفسي بيقعد قدام التلفزيون بالساعات، بيقعد يرسم It's good بالساعات، لكن كمان يروح لآلة القمار البوكر ماشين أو الكازينو بالساعات. هناك عامل آخر وهو أيضا الصحبة السيئة، The wrong crowd. فتجد مثلا بالكازينو عندك الفي اي بي، الروم اللي فوق اللي بيطلعها بالناس الأغنية، كل واحد بيروح مع زوجته مع الجير فريند كل هذه الأشياء، ويختلط الحابل بالنابل. فطبعا هناك الأجواء الأتموسفير to be created to attract people especially when they put VIP gambling room. فطبعا الإنسان يحس إن هو VIP a very important person، إن هو بيروح لتلك الأجواء. كل هذه الأشياء طبعا لابد إن احنا نتحاشاها، ولابد كما ذكرتي من الناحية الاجتماعية إن احنا نوعي أولادنا وأحفادنا وأصدقائنا وأقربائنا إنهم يتحاشوا هذه الأمور. هذا من دورنا. من دور الدولة لابد إنها تضع قيود. وضعت قيود بالإعلانات that chances are you will lose، يعني الاحتمال الأكبر هو إنك ستخسر. هذا ليس كافيا، لابد من منع الإعلانات عن القمار بكل وسائل الإعلام. لما يعني بالثمانينات كان هناك الإعلانات عن الدخان منعوها تماما، كان إعلانات عن المشروبات الكحولية والبير منعوها تماما. لماذا لا يمنعوا الإعلانات عن القمار بكل الميديا، راديو، تلفزيون، كل شيء؟ لماذا؟ لأن هذا
1: ممكن تكون هون دكتور حمدي ممكن يكون لها تأثير على الشركات والمؤسسات وعلى الاقتصاد وعلى السياحة أيضا، ممكن يكون مضرة في هذا الاتجاه.
0: هو طبعا it's a revenue، it's a major revenue، a major source of revenues، الدخل المدخول والتاكس اللي عليها، وكمان بتشغل ناس، creates jobs بالسياحة كما ذكرتي. طيب ممكن تكون، وطبعا لا يمكننا أن نحد من حرية الإنسان. الإنسان لابد أن يكون عنده freedom of choice. We are in the western society, we are in the free world. Every person, man or woman, have the right to choose and they have to carry the responsibilities of their acts. فطبعا كل هذه الأشياء ممكن أنها تكون محتوى بالهوتيلات، بالكازينوس، بالأماكن السياحية، لكن ليس حتى كمان بالتي اي بي ممكن تكون موجوده بكل سبرب. عندنا تي اي بي اللي هو محلات القمار، لكن ان احنا نعلن عنها ويشوفها اولادنا ويسالوا ما هذه وماذا ما هي تلك، كل هذه الاشياء طبعا لابد ان احنا نتحاشاها ونحمي النشء والصغار منها. الشيء الاخير اللي احب اقوله لاي انسان تعلق بالقمار هو ان من الصعب عليك انك تتخلص من القمار. لو لقيت من الصعب روح لدكتور العائله، هناك حبوب. التعلق بالقمار to be hooked on gambling is it's a manifestation of OCD, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder اللي هو الإنسان يكون عنده ميول للوسواس العصبي، بشيء في دماغه بيقول له تعمل تعمل تعمل هذا الشيء. لابد ان ليها حبوب، ممكن الدكتور العائلة يعطيك جزء من الحبوب بنبدأ بنصف حبة، وبعدين بعد أسبوعين تكمل النصف التاني بتاخد حبة كاملة تمنع عنك، تساعدك إنك تمنع تمتنع عن هذا الوسواس اللي بيوسوس، وسواس العصبي يعني الإلحاح، المفروض يكون باللغة العربية الفصحى الوسواس العصبي، لكن هو المفروض عمليا practically نسميه الإلحاح الذهني، إنك تروح تلعب. الشيء التاني اللي ممكن تعمله يا صاحبي يا صديقي
1: من خلال دكتور حمدي عفوا، هل هو من خلال دواء حبوب مثلا ممكن
0: بتساعد؟ يس يس بتساعد، بتساعد ان هو
1: توعية او أو تدريب رياضة أو أي شيء ينتهي عن هذا،
0: كل هذه الأشياء تساعد. لكن لو وصل لمرض، لدرجة المرض ودرجة الإدمان الشديد، هناك حبوب بتساعد إن الإنسان يتخلص من الإلحاح الذهني والإلحاح العصبي، سواء كان بيغسل إيده كتير النظافة الكتير وحتى الجلدة تهتري، أو إنه هو بيشرب خمر كتير، أو إنه هو بيلح بالإلحاح عليه إنه يروح يعمل جامبلينج كتير، هناك أدوية بتساعد. الشيء التاني، ابعد عن أي شيء في القمار، لأنها بيكون نوع من المغناطيس، ولو تلاحظوا البوكر ماشينز بتطلع أصوات وألوان وفيها جاذبية، فتخلي مخ الإنسان على طول اللي مولف عليها والواخد عليها ينجذب ليها. فطبعا لابد أنه هو يبعد بقدر الإمكان عن أي أماكن فيها قمار، ليس فقط بالكازينو لكتي أي بي بالآر إس إل وكل هذه الأشياء. الشيء الثالث طبعا أنه هو لابد أن يعني رفيق الحياة الزوجة، أو لو الزوجة هي المدمنة الزوج يساعد الشخص نفسه، بمعنى أن هم يعملوا كنترول على اللي بنسميه هارم ريدكشن. هارم ريدكشن يعني بيحصل هارم وهو الإسراف والبسخ الشديد، لكن كمان هارم ريدكشن بنحاول نقلل، بمعنى أن ممكن تروح الزوجة معاه للكازينو بس with a limit $100 only to spend today. تاني أسبوع 100 ونقلل من 100 ل 50 ل 20 حتى إن يكون في يعني we try to avoid the withdrawal symptoms by giving some desensitization, gradual withdrawal from this gambling or this addiction to gambling. طبعا في النهاية نقول إن الإنسان بطبيعته كلنا بطبيعتنا عندنا نزعة لأن احنا نكون في حالة كامفورتبل، لا نقول نكون أغنياء لكن نعيش حياة كامفورتبل، لكن نبعد عن القمار. القمار ما حدش اغتنم من القمار، وقال لي شخص خسر بيته، الشخص هو بنفسه قال لي خسر بيته من القمار، قال لي شيء غريب، قال لي ما تصدق إن في واحد بيكسب من الجامبلينج. قلت له معقولة؟ قال لي ما تصدق إن حد كلهم بيخسروا والمكسب الوحيد لأصحاب المكان. طب ماذا نفعل في تلك النزعة اللي عندنا؟ المغامرة، ولا أقول المقامرة، الإنسان يحب يغامر. ليه راح الإنسان على القمر؟ ليه طلع الفضاء؟ كان ممكن يكتفي بمكانه على الأرض، لكن هناك نوع نزعة للمقامرة أو أسميها المغامرة risk taking. إذا كانت عندك هذه النزعة كما هي عندي وعند كلود، إن احنا نستكشف وإن احنا نفتح أجواء جديدة وكل هذه الأشياء، في النزعة للاستكشاف، كل هذه الأشياء ارجع لإلهك الذي خلقها، وارجع لما كتب على لسان مرنم إسرائيل الحلو الملك داود النبي الذي ذكر بالقرآن الكريم وبالإنجيل الشريف وبالتوراة المقدسة، الذي أسس مملكة داود منذ 3000 من السنين قبل المسيحية وقبل الإسلام. من أجل ذلك نجد نجم داود The Star of David على علم إسرائيل. ماذا قال في كتاب الزبور أي المزامير؟ الرب نصيب قسمتي. شوفوا القسمة اللي هي نوع من الاختيار، أنت يا رب قابض قرعتي. كان زمان ما في ماشين بوكر ماشينز، لكن كان في قرعة، لكن يقول له أنت يا رب في إيدك أنت قابض قرعتي. حبال وقعت لي في النعماء. اللي كان زمان القمار بالحبال، يحطوا الفتلة فتل، واحد يسحب الفتلة الحبل ويشوف إذا كان كسب أو لا. فبيقول الملك داود: حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. ارجع لإلهك، هو قابض قرعتك، هو اللي في إيده حياتك ومستقبلك، ماضيك وحاضرك ومستقبلك، هو قابض قرعتك. وتقول لهم: يا رب، حبال المغامرة، حبال وقعت لي في النعماء. أنا بنعمتك، نعماء جمع نعمة، بنعمتك بالنعماء من عندك أنا أستريح. ميراثك، فالميراث حسن عندي. دعونا نلجأ لإلهنا وهو يخلصنا من أي إدمان بما فيه القمار.
1: نعم، شكرا لك دكتور حمدي بولس، على أمل كمان لقاء جديد برفقتك. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم اللي كنا تناولناها من الفترة الصباحية، بالوقت يلي عم بتسلك المفاوضات الإسرائيلية واللبنانية الإسرائيلية بروما، واللي يمكن اختصروها امبارح ولكن اليوم رح ترجع تستأنف لأنه كانت ختموها قبل الموعد المحدد لها، ولكن ما بعرف إذا هو مربوط بالأحداث اللي صارت عنا بلبنان والتطور الأمني اللي صار عنا بلبنان. إسرائيل تتهم حزب الله أنه هي قامت بهذه الخروقات، ولكن إسرائيل ما بتسأل نفسها إذا هي يعني كانت عم بتقوم بكل هالخروقات من وقت ما تم الاتفاق عليه، ولا يوم التزمت إسرائيل في اتفاق الإطار، ولكن يمكن في ثغرات معينة، في كل واحد بيترجم هذا الاتفاق على مزاجه. مثلا إسرائيل يحق لإسرائيل أنه تطلع وتضرب وتشن غارات في حال شعرت أنه فيها هونيك خطر بيهدد أمنه، فهي قد يكون تتذرع اليوم إسرائيل بهيدي الحجة. واليوم كمان فيما بيتعلق بالنسبة لإيران وبالنسبة لواشنطن، يلي كمان حسب الكلام اللي عم نسمعه أنه في هونيك إمكانية التفاهم والتوصل لحل إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن إيران اللي بتقول نحن اتفقنا مع الجانب العماني مع عمان اللي ما رح يكون مسار مضيق هرمز كما كان من 60 عام. هلأ شو المقصود بهيدا الكلام؟ هل هو مقصود الرسوم الجمركية اللي ممكن تفرضها على السفن ورفضته واشنطن، واللي سمعناه مرارا وتكرارا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون في رسوم جمركية من قبل إيران، ما رح تفرض إيران رسوم جمركية ولن أسمح بفرض إيران رسوم جمركية. فبدنا نشوف خلال الساعات اللي جاية، لأنه صرنا هيك صار المشهد ممل بصراحة، يعني دايما عم بيتكرر نفس السيناريو ونفس المشهد، بيصير في تفاهم محادثات، بتتوقف العمليات العسكرية وبتوحي الأجواء بأنه في هونيك حلول بالتلوح بالأفق، وفجأة بتعلق عنا بلبنان. يعني ما بعرف إذا هو رسالة لواشنطن أنه غير راضي عن هذه المحادثات أو هذا الاتفاق. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. خليكم معنا وأكيد متابعين سوا مشوارنا عبر تؤمي أستراليا لمزيد من التعليقات، ورح يكون معنا بعد شوي كمان زميلنا نشأت لمتابعة أهم الأخبار اليوم كمان المتعلقة بشأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من جهة، والمحادثات اللي عم بتصير بين إيران وواشنطن. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمي مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع جديد الإصدارات رح نتوقف عنده بخلال هالوقت.

معكم ديما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن رح نكون نحن وياكم مع الأخبار البارزي لليوم انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية. برجع بذكر هيك بأهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي اليوم. حكومة حزب العمال اللي عم تدرس التخلي عن مشروع قانون المقترح لتحد من إعلانات القمار، وهيدا طبعا شيء تعودنا عليه بحزب العمال، بيطرحوا موضوع بيطرحوا برنامج وبيجوا بيعادلوا فيه وبيرجعوا بيغيروا بموقفهم. فهيدا كمان من ضمن المشاريع اللي اليوم عم تغير الحكومة، وقد يكون في هونيك التخلي عن مشروع قانون المقترح لتحد من إعلانات القمار بدلا من الموافقة على إجراءات تعديلات جذرية عليه، بما بيترك دعاة الإصلاح يعني كمان هون بعدم الخروج أو بخطر الخروج، يعني يطلعوا المطالبين بالتعديلات على الإعلانات المتعلقة بالقمار، كمان يخيب ظنهم لأنه ما رح يخلوا حدا اليوم لا من القطاع العقارات ولا من يعني كتار من هون القطاعات يلي تأثرت بشكل كتير كبير نتيجة السياسة الفاشلة للحزب. يعني امبارح كمان كان شفنا وزير الداخلية توني بيرك يلي كان مقرر يطلع ويعمل مؤتمر صحافي ويعلن عن الخطة اللي وضعتها الحكومة أنتوني ألبانيزي فيما بيتعلق بالنسبة للهجرة. ظاهر صار في ضغط عليه من الخارج، حتى بولين هانسن اليوم وصفته بالكاذب. فهيدا يعني كمان اليوم مش لأول مرة بيعدلوا بمواقفهم أو بيغيروا بمشاريعهم وبينكسوا بالوعود الانتخابية. كان آخر هيدا المشهد اللي شفناه امبارح من خلال الإعلان عن إلغاء المؤتمر الصحافي بشكل مفاجئ. هلا الأكترية ظنوا أنه فعلا نتيجة الضغط والانقسام اللي موجود والحاصل داخل حزب العمال أدى إلى تأجيله، لأنه باعتقاد يعني كانوا عم بيقولوا أنه قد يتم عليه بعض التعديلات. هذا بالإضافة لكمان القانون المقترح للحد من إعلانات القمار. اليوم كمان قد تكون في هونيك مشروع جديد أنه للحد من إعلانات القمار، وقد يكون في تخلي عن هذا المشروع. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. برجع بذكر ببعض كمان الأخبار لليوم. تحقيق برلماني اللي أوصى بأنه تنهي حكومة الولاية بنيو ساوث ويلز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمستشفى نيوكاسل، وهون نيوكاسل كالفاري هوسبيتال، بعد رصد مشكلة بالصيانة والميل. كمان عنا التقارير بتبين إلى أحراز تقدم لإعادة فتح ممر الشحن البحري بالمضيق هرمز، لأنه اليوم بيقتصر المفاوضون على نقطة خلاف فقط بالمحادثات مع المسؤولين. المسؤولين بيأكدوا مشاركتهم الفعالة بالنقاشات مع اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات بعد ما رجحت السلطات الأمريكية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع. فرح نشوف من هلأ لنهاية الأسبوع إذا فعلا رح يتم إعادة فتح مضيق هرمز. منتابع نحن وياكم مع طبعا الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. سوق العقارات يعني اليوم بداخل السيتي يعني سيدني سي بي دي اللي شهد زيادة بالطلب خاصة للمكاتب، لأنه يعني حسب البروبرتي كونسل اللي كانت تراجعت ل 13.3%، بينما النتائج خارج المدينة
فيها تفاوت. هيدا الطلب للمساحات الممتازة وعالية الجودة وأماكن العمل الجذابة لشهدت ارتفاع وتحسن إلى حد ما وزيادة الطلب. قد يكون الأمر مرتبط بالقرب من السيتي، وهيدا الشيء اللي ممكن يساعد أكثر من الموظفين وأكثر من العمال على تنقلاتهم. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا. يعني بفترة كورونا بتذكر صار في زيادة الطلب على شراء منازل بعيدة عن الوسط المديني، وكانوا يمكن لحتى يوفروا أنه كمان بتنقلاتهم ممكن يكون الجو العام يلي ممكن يكون صحي أكتر، فهيدا الشيء اللي زاد الطلب على شراء مساكن بالضواحي أو شراء مزارع فارم. ولكن اليوم عم نشوف في زيادة الطلب على وسط المدينة وخاصة المكاتب، وهيدا قد يكون يعني بطبيعة الحال التوفير على التنقلات، وهيدا ممكن يساعد إن شاء الله يكون في حركة تكون فيها بركة. فخلينا نتابع نحن ويكون إذن مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع استراحة فنية، وما بعدها رح يكون لنا جولة إخبارية، وبتابع المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات. خليكن معنا مع غنية كتير حلوة بهدية للجميع لكل الموجود معنا حالياً.

0: خلال هالوقت ورد خبر بالنسبة لعضو بحزب العمال إد هيزيك يلي كمان اليوم نقل على أثر حادث تعرض له من خلال سقوط تراك على سيارته وأدى إلى عدة كسور بجسمه. نقل على أثر هالحادث للمستشفى للمعالجة، فمنتمنى له السلامة والشفاء العاجل. خليكم معنا برفقة تويمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار رح نتابعها بهالوقت مع جولة أخبار الساعة 11، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو تويمية ومايسات من بيروت. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: TME News. News first.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories. Labor says it's willing to negotiate to pass its gambling advertising reforms, but the Albanese government's also leaving open the option of shelving the laws rather than agree to major changes. Both the Coalition and the Greens are pressing for much more sweeping restrictions on advertising and inducements to lure big gamblers than what's been proposed. Labor's indicated it is willing to leave the status quo in place, setting the ground for tense parliamentary negotiations over the coming fortnight. But both Labor and the Coalition still say they're willing to negotiate to get the deal done. Federal politicians from various parties are going to investigate how Australia can be better prepared for war, at a time when there are serious concerns about a conflict breaking out in the Pacific in the coming years. The federal inquiry will examine where gaps are in supply chains and how the country can be self-sufficient during a war. The Albanese government says tough questions about national resilience have been largely neglected during such a long period of peace following the end of the Second World War. And a heatwave gripping Europe has seen temperatures reach record highs in Austria while sparking wildfires in Albania. Hungarians have also been asked to curb their power use, while Moldovans are being instructed to conserve water. Europe is the world's fastest warming continent and has been ravaged by record-breaking heat during the summer there. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكل مستمعينا. انطلاقة مشوار جديد بيجمعنا سوا اليوم الخميس 6 من شهر أغسطس. رح نبلش سوا مع الفنانة نوال الزغبي.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، إن شاء الله نهاركم حلو ماشي بشكل جيد يا رب. برجع بذكر بحالي طقس اليوم بسدني طقس مشمس 17 درجة الحرارة، غائم جزئي على صعيد ملبورن 15 درجة كحد أقصى، وهون عنا ببيروت طقس نحار مشمس مع درجات حرارة بتوصل لل 30. رح ناخد بسرعة أول بريك من مشوارنا، ما تروحوا بعيد، رح نرجع من بعده للفنانة ديانا حداد، خليكن معنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أم أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر راديو 2 أستراليا 1638 AM. إن شاء الله نهاركم بيكون حلو ورايق. بوقت بعيش فيه لبنان تحديات كبيرة، بيجي الفن أوقات ليذكرنا أنه الفرح بعده قادر يجمع الناس، وهيدا بالضبط اللي صار مع النجم وائل كفوري. وائل مثل ما شفته أحيا ليلتين متتاليتين على مسرح فورم دي بيروت بحضور وصل إلى حوالي 12,000 شخص، يعني بمعدل 6,000 متفرج بكل ليلة، بمشهد اعتبروه كتار من أجمل محطات صيف الفن بلبنان. بس اللافت ما كان بالأرقام، بس اللافت كان بالمشهد نفسه. آلاف الأشخاص من مختلف المناطق معهم سياح اجتمعوا بهالمكان الواحد عم يغنوا ويفرحوا، وكأن الحفل صار رسالة أمل أكثر من كونه مجرد سهرة فنية. وائل كمان أصر رغم كل الظروف أنه يعمل هالحفلين ليأكد أنه الفن ما زال قادر على صناعة لحظات بتجمع اللبنانيين. ومن أكثر اللحظات تأثيرا على فكرة كانت افتتاحية الحفل الأول اللي سيقى ب 1 أغسطس، لما طلع وائل على المسرح مرتدي الزي العسكري للجيش اللبناني بمناسبة عيد الجيش، وافتتح السهرة بغنيته الشهيرة أنا رايح بكرة على الجيش بتحية خاصة المؤسسة العسكرية، وهالمشهد نال تفاعل كبير وواسع من الجمهور. أكيد قدم وائل مجموعة من أشهر أغنياته، والجمهور كانوا تقريبا مثل الكورال، هيك أشبه بكورال كبير عم بيرددوا معه الكلمات من أولها لآخرها بكل الأغاني. وطبعا كانوا حفلين أكثر من رائعين يعني. وكمان بعد انتهاء هالحفلين وجه وائل رسالة لجمهوره عبر مواقع التواصل، رسالة كتير حلوة قال فيها: بيروت شكرا على الحب والطاقة والليلتين اللي ما بينتسوا، صوتكم كان الأقوى وحضوركم هو العز. يمكن مستمعينا أجمل عنوان لهالحفلين أنه ما كانوا مجرد هيك أمسيتين غنائيتين، بل كانوا هيك يعني سهرتين، أو فينا نقول لحظات جمعوا اللبنانيين على صوت واحد وعلى أمل واحد. خليكن معنا مستمعينا، وبعد الفاصل منكمل برفقتكن بآخر الأخبار عبر راديو 2 أستراليا 1638 AM.
1: تأجيل المؤتمر الصحفي لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك بشكل مفاجئ، وكان سيعلن عن تعديلات في سياسة الهجرة. انتقدت ليدي عام من قبل مستشار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السابق لسياسة الحكومة. كل هالعناوين متبعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: This is 2ME Australia.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا. منكمل نحن وياكم ومن الملاعب إلى العمل الإنساني. خبر اليوم بيأكد أنه النجومية مش بس بالأهداف والألقاب بل كمان بالمواقف. تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 80,000 يورو، يعني تقريبا 92,000 دولار أمريكي، للمساهمة بإعادة أعمار منطقة سيارا أويستي غرب العاصمة الإسبانية مدريد بعد الحرائق الكبيرة يلي اجتاحت المنطقة خلال الأسابيع الماضية. اللافت بهالخبر أنه رئيسة حكومة إقليم مدريد هي اللي كشفت عن المبادرة ووجهت رسالة شكر لميسي وقالت أنها بتتمنى استقباله قريبا بمدريد لا يحصل على التصفيق يلي بيستحقه. وهيدي المبادرة ما بتعتبر جديدة على ميسي لأنه اللاعب معروف بأعماله الإنسانية من سنوات، سواء من خلال دوره كسفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسف أو عبر مؤسسة ليونيل ميسي اللي دعمت مشاريع صحية وتعليمية للأطفال حول العالم. يعني إذا ميسي بيصنع الفارق داخل الملعب فهو كمان عم بيحاول يصنع فارق بحياة الناس خارج هالمستطيل الأخضر، وهيدي يمكن تكون أجمل الأهداف يلي بيسجلها فعلا. وبعد استراحتنا رح نكمل نحن وياكم بأخبار جديدة عبر راديو 2 أم أستراليا على موجتنا الأقوى 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: كنا مع سلطان الطرب جورج وصوف وأحلى الأغاني اللي عم تستمعوا لها برفقتنا عبر راديو 2 إميا أستراليا. رح نتوقف شوي عن أغانينا وهلأ ننتقل لجولة أخبار الساعة 12. منتعرف من خلالها نحن وياكم على كل الأحداث والتطورات لليوم الخميس 6 من شهر أغسطس.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: 2ME listeners have their say.
6: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
5: 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Today, Connor, with the top stories. Facebook's parent company, Meta, is the latest tech giant to reveal one of its AI models has hacked into another company during what's supposed to be secure cybersecurity testing. Meta says an independent company that conducts safety assessments for Meta inadvertently gave one of its models internet access during testing. It follows similar breaches by rivals Anthropic and OpenAI. These incidents highlight growing concerns that advanced AI systems could pose new cybersecurity risks. It's expected charges against five young people will be upgraded now that a grocery shop owner in Melbourne they allegedly bashed has died from his injuries. 60-year-old Van Viek Turong was attacked as he came to the aid of a fellow retail worker after the group allegedly tried robbing a nearby store in Sunshine on the weekend. Three boys aged 12, 13 and 15 and two girls, both aged 14, have been charged over the incident. The community is devastated over his death and it's understood he had plans to retire in the near future. And Coalition Senator James Patterson believes a deal can be reached with Labor on legislation to limit gambling ads and get the legislation through the Senate. Both the Coalition and the Greens say they won't support Labor's bill in its current form. Gambling reform advocates want Labor's current proposed laws to be much stronger to reduce harm to gambling addicts and their families. Labor sources say they're open to charges, but not a wholesale rewrite of the bill. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخارجية الإيرانية تعلن عن التفاهم مع عمان بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن البيان المشترك قيد الصياغة النهائية. ائتلاف إدارة الدولة في العراق يؤكد على منع استخدام أراضي العراق منطلقا للاعتداءات على دول الجوار أو دفع العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. بوساطة أمريكية جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وواشنطن تتحدث عن تقدم في المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيواصل عملياته في غزة وملاحقة جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والهادفة إلى تحديد مسار آمن للملاحة التجارية أحرزت تقدما، مشيرا إلى التوافق على الخصائص الجغرافية للمسار المقترح، وأن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم تتدخل أطراف ثالثة لعرقلته. وأكد المتحدث أن التفاهم مع عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا، معتبرا أن ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي والإجراءات العسكرية ضد إيران لا تزال تشكل عوامل تهدد أمن الملاحة في المضيق. مزيد بشأن بنود التفاهم المرتقب والتحديات التي يواجهها في العرض التالي مع الزميلة ميشا.
2: إلى العلن برزت بوادر اتفاق مؤقت بشأن مضيق هرمز، لكن إدارة هذا الممر الاستراتيجي لا تزال محط خلاف بين واشنطن وطهران. فمن سيمسك بمفتاح هرمز في اليوم التالي؟ المحادثات تتم بوساطة عمانية وتتحدث عن اتفاق مؤقت لستين يوما قابل للتمديد، يعيد حركة الملاحة ويثبت وقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أما حركة العبور فستنظم عبر مسارين، السفن المتجهة إلى الخليج تمر شمالا داخل المياه الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة نحو بحر العرب مسارا جنوبيا داخل المياه العمانية بالتنسيق مع طهران. وتتضمن المسودة عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة 60 يوما، وذلك لضمان عبور آمن وسلس للسفن المحاصرة في المضيق وتلك القادمة من بلدانها. كما تتضمن المسودة إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط خلال 30 يوما بهدف توسيع حركة العبور وفتح مسار أكثر أمانا أمام السفن. لكن العثرة الأولى تكمن في إدارة المضيق، فواشنطن تصر على حرية الملاحة ورفض أي سيطرة إيرانية، بينما تريد طهران دورا أوسع في إدارة الأمن البحري إلى جانب رفع الحصار عن موانئها وتخفيف العقوبات النفطية. أما العقبة الأخطر فتكمن في عامل الثقة، لا سيما بعد انهيار تفاهم سابق واستئناف الهجمات على السفن، كما أن موقف الحرس الثوري من الترتيبات الجديدة يظل حاسما في ضمان تنفيذ أي ترتيبات جديدة ميدانيا. وهكذا قد تنجح الكثير من بنود الاتفاق في التحويل إلى واقع ميداني، لكن إزالة الشكوك وحسم الجهة التي تدير أمن وحركة الملاحة فيه تبقى المعركة الأصعب.
0: رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد وطائرتين من أسطولها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت العقوبات على فلاي بغداد قبل عامين، متهمة الشركة بتقديم دعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان. وأكدت الخزانة أن القرار لا يعكس أي تغيير في سياستها تجاه إيران أو الحرس الثوري أو الجهات المرتبطة به. تلقى الاقتصاد الإيراني ضربة قوية بعد تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية نتيجة الديون المتراكمة. ولم يقدم بنك الصناعة والمعادن تفاصيل عن المبلغ المستحق أو الحسابات المتأثرة في وقت تلعب فيه الشركة دورا محوريا في الاقتصاد وحياة الإيرانيين.
3: الاقتصاد الإيراني يتلوى على صفائح الحرب الملتهبة. تلقى شريان وحياة الإيرانيين ضربة قاسمة. أغلق بنك الصناعة الحكومي حسابات شركة النفط الوطنية. القرار جاء عنيفا بسبب الديون المتراكمة المستحقة. استهدف كبرى المؤسسات الاقتصادية الإيرانية. تتولى إدارة إنتاج وتطوير الحقول النفطية، لكنها ترزح تحت نير ضغوط مالية داخلية وخارجية، أبرزها ما يعاني قطاع الطاقة من العقوبات الأمريكية. وتعاني مؤسسة النفط من نقص الاستثمارات الدولية، وتعتمد على التمويل المحلي، مما رفع الضغط على ميزانيتها العمومية. ودخلت في نزاعات مع السلطات الضاربية بالتوازي مع جبهات العمليات العسكرية الإقليمية والدولية. على المدى الطويل تخلف تداعيات تعمق المتاعب المعيشية. المشهد يرسق حقيقة مؤلمة، المعركة الاقتصادية أكثر ألما من العسكرية، أصبحت أكثر كلفة وتأثيرا على الإيرانيين وحياتهم اليومية. في محطات الوقود تمتد طوابير السيارات لساعات طويلة، كما تضرب الأزمات كافة الشرايين المصرفية بفعل تراكمات طويلة من الاختلالات الاقتصادية. يعكس هذا التدهور بصورة واضحة المؤشرات النقدية، وتباهى ترامب بالانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية. أصبحت الأسعار تتغير بوتيرة شبه يومية، وتتآكل القوة الشرائية. حاولت طهران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بيد أنها لم تحقق المكاسب المرجوة. الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال أسابيع الحرب فاقت بأضعاف العوائد السنوية، لتؤكد أن النزيف المالي الإيراني يتجاوز كثيراً أوجاع الساحات القتالية.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية تغيرت مسار 48 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. حذرت إيران من أن إطفاء أنظمة التتبع أو العبور في مضيق هرمز عبر مسارات غير منسقة معها يهددان أمن الملاحة، فيما تبقى الصواريخ والمسيرات والتهديد باستهداف السفن جزءا من مشهد المضيق. فكيف تحولت إيران من طرف في المواجهة إلى شرطي يحدد للسفن ما هو آمن وما هو خطير؟
4: إطفاء للجي بي أس يهدد الملاحة، لكن المسيرات والصواريخ لا أزمة فيها، على الأقل هكذا تبدو المعادلة في الرواية الإيرانية. الخارجية الإيرانية تحذر من أن بعض السفن التجارية تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير منسقة مع طهران، أو تتلاعب بأنظمة التتبع AIS وجي بي أس، وتقول إن هذه الممارسات ترفع مخاطر الاصطدام وتعرقل جهود تأمين الملاحة، مع العلم أنه بال24 ساعة الأخيرة مرت سفينة واحدة. فالسؤال، اصطدام من بمن أو بماذا؟ ربما بمسيرة. ما يتحدث هنا عن أمن الملاحة هو الطرف نفسه الذي جعل العبور في هرمز جزءا من المواجهة العسكرية. طهران تقول إنها لا تهدد المضيق بل تحميه وتنظم المرور فيه، لكن هذه الحماية تجري فيما الصواريخ والمسيرات حاضرة في المشهد، والتهديد باستهداف السفن أو تعطيل حركتها جزء من أدوات الضغط الإيرانية، فتصبح الصورة شديدة الغرابة. السفينة التي لا تتبع المسار المطلوب قد تهدد الملاحة، أما الصاروخ والمسيرة فجزء من حمايتها. ومن هنا ربما الأهم ليس ما إذا كانت سفينة قد أطفأت جهاز تتبعها، بل
5: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME، سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
6: What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر.

0: بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour سانت تريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour.
1: معكم ماري لبكي
0: on 1638 2ME Australia.

0: كانت هيدا أغنية نادر الأتات أنا لبناني. وين ما كنا بالعالم بيبقى لبنان ساكن بقلوبنا وبذكرياتنا وبكل غنية بتردنا عليه. منكمل مشوارنا سوا هون راديو 2ME. نهاركن سعيد.
1: الموسيقى اللي بتفرح.

0: ليتوانيا أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: أفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها من شهر شباط بعد ما خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، المخاوف بشأن أفاق التضخم. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

برفقتكم الحلوة مكملين مشوارنا، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. برجع بذكر بالنسبة لحالي، طقس اليوم الخميس بسدني طقس مشمس، درجات الحرارة كحد أقصى 17، غائم جزئي على صعيد ملبورن 15 درجة كحد أقصى، وهون عنا ببيروت طقسنا الحار مستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30 درجة مئوية. سنرجع يوما مع السيدة فيروز، مننتقل نحن وياكم لأغنية من أغاني الزمن الجميل منسمعها عبر موجتنا 1638 AM.

0: يوم 6 آب والعالم بهالنهار بيستذكر ذكرى هيروشيما، المدينة اليابانية اللي تعرضت للقصف الذري عام 1945. يعني هالمناسبة بتذكرنا بقيمة السلام وبأهمية الحوار بدل الحروب، وإنه أثمن شيء ممكن نحافظ. تحياتي لكم مستمعين راديو 2 ام استراليا، موعدنا مع الجولة الإخبارية لمتابعة كل التطورات يلي عم بتصير بالعالم. تغطية الأخبار دايما مستمرة على مدار كل ساعة برفقة راديو 2 ام اي. بنتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع آخر التطورات.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني 13 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة.
5: 2MA Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Meta is the latest tech giant to reveal one of its powerful AI models hacked into another company during testing. It follows similar incidents at Anthropic and OpenAI. Meta says an independent company that conducts safety evaluations inadvertently gave one of its models internet access during testing. Some prominent AI leaders have argued that artificial intelligence development should slow until stronger safeguards are in place. One Nation leader Pauline Hanson says she doesn't care if Labor's proposed cuts to skilled and family visas impact Australian businesses. The comments come as the business community raises concern that reforms Labor's considering will hurt them by dissuading much-needed workers from coming to Australia. One Nation says it will drastically cut migration if elected, while providing limited detail. And Iran says it's in the final stage of drafting an agreement with Oman over the Strait of Hormuz. Iran has insisted on some measure of control over the strait, saying it won't go back to being an open international waterway as it was before the war. The US and Oman are yet to comment on the proposal. The Trump administration insists vessels must be able to pass freely through the important oil shipping passage, and it's been a key sticking point throughout the conflict. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يؤكد أن الجيش الأمريكي مستعد للتحرك ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، ويقول إن التوصل لاتفاق بشأن هرمز قد يكون قريبا. العراق يصعد المواجهة ضد الجماعات المسلحة، وائتلاف إدارة الدولة يلوح بإخضاع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة لقانون مكافحة الإرهاب. بعد تعليقها أمس، المحادثة اللبنانية الإسرائيلية تستأنف اليوم في روما وسط تصعيد ميداني ومساع مكثفة للتهدئة. مع استمرار التوتر في شرق أوروبا، بولندا تعلن عن محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز، ورجح أن يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت. وأضاف ترامب أنه يفضل التوصل إلى إبرام اتفاق مع إيران، مشددا في الوقت ذاته على استعداد الجيش الأمريكي للتحرك ضد طهران إذا اقتضت الضرورة.
1: أفضل إبرام صفقة لأنني لا أريد أن يقتل الناس، ولكن في إحدى المراحل كنا على أهبة الاستعداد لشن أكبر هجوم على الإطلاق، وقد وجهنا إليهم ضربات قوية جدا خلال الأشهر الماضية، غير أننا كنا مستعدين لتنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. اتصلوا بي وقالوا من فضلك لا تقدم على ذلك، دعنا نتحدث. ثم عادوا وأنكروا ذلك، فقالوا لم نقل هذا أبدا، غير أنهم قالوه فعلا. ومع ذلك فإن الحوار بيننا لا يزال مستمرا، ولنرى ما سيحدث.
0: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والهدف إلى تحديد مسار آمن للملاحة التجارية أحرزت تقدما، مشيرا إلى التوافق على الخصائص الجغرافية للمسار المقترح، وأن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم تتدخل أطراف ثالثة لعرقلته. وأكد المتحدث أن التفاهم مع عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا، معتبرا أن ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي والإجراءات العسكرية ضد إيران لا تزال تشكل عوامل تهدد أمن الملاحة في المضيق.
2: إلى العلن برزت بوادر اتفاق مؤقت بشأن مضيق هرمز، لكن إدارة هذا الممر الاستراتيجي لا تزال محط خلاف بين واشنطن وطهران. فمن سيمسك بمفتاح هرمز في اليوم التالي؟ المحادثات تتم بوساطة عمانية وتتحدث عن اتفاق مؤقت لستين يوما قابل للتمديد، يعيد حركة الملاحة ويثبت وقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أما حركة العبور فستنظم عبر مسارين، السفن المتجهة إلى الخليج تمر شمالا داخل المياه الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة نحو بحر العرب مسارا جنوبيا داخل المياه العمانية بالتنسيق مع طهران. وتتضمن المسودة عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يوما، وذلك لضمان عبور آمن وسلس للسفن المحاصرة في المضيق وتلك القادمة من بلدانها. كما تتضمن المسودة إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط خلال 30 يوما بهدف توسيع حركة العبور وفتح مسار أكثر أمانا أمام السفن. لكن العثرة الأولى تكمن في إدارة المضيق، فواشنطن تصر على حرية الملاحة ورفض أي سيطرة إيرانية، بينما تريد طهران دورا أوسع في إدارة الأمن البحري إلى جانب رفع الحصار عن موانئها وتخفيف العقوبات النفطية. أما العقبة الأخطر فتكمن في عامل الثقة، لا سيما بعد انهيار تفاهم سابق واستئناف الهجمات على السفن، كما أن موقف الحرس الثوري من الترتيبات الجديدة يظل حاسما في ضمان تنفيذ أي ترتيبات جديدة ميدانيا. وهكذا قد تنجح الكثير من بنود الاتفاق في التحويل إلى واقع ميداني، لكن إزالة الشكوك وحسم الجهة التي تدير أمن وحركة الملاحة فيه تبقى المعركة الأصعب.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 48 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تجديد الحصار البحري على إيران. رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد وطائرتين من أسطولها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت العقوبات على فلاي بغداد قبل عامين، متهمة الشركة بتقديم دعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان. وأكدت الخزانة أن القرار لا يعكس أي تغيير في سياستها تجاه إيران أو الحرس الثوري أو الجهات المرتبطة به. تلقى الاقتصاد الإيراني ضربة قوية بعد تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية نتيجة الديون المتراكمة، ولم يقدم بنك الصناعة والمعادن تفاصيل عن المبلغ المستحق أو الحسابات المتأثرة في وقت تلعب فيه الشركة دورا محوريا في الاقتصاد وحياة الإيرانيين.
3: الاقتصاد الإيراني يتلوى على صفائح الحرب الملتهبة. تلقى شريان حياة الإيرانيين ضربة قاسمة. أغلق بنك الصناعة الحكومي حسابات شركة النفط الوطنية. القرار جاء عنيفا بسبب الديون المتراكمة المستحقة. استهدف كبرى المؤسسات الاقتصادية الإيرانية تتولى إدارة إنتاج وتطوير الحقول النفطية، لكنها ترزح تحت نير ضغوط مالية داخلية وخارجية، أبرزها ما يعاني قطاع الطاقة من العقوبات الأمريكية. وتعاني مؤسسة النفط من نقص الاستثمارات الدولية وتعتمد على التمويل المحلي، مما رفع الضغط على ميزانيتها العمومية. ودخلت في نزاعات مع السلطات الضاربية بالتوازي مع جبهات العمليات العسكرية الإقليمية والدولية. على المدى الطويل تخلف تداعيات تعمق المتاعب المعيشية. المشهد يرسق حقيقة مؤلمة، المعركة الاقتصادية أكثر ألماً من العسكرية، أصبحت أكثر كلفة وتأثيراً على الإيرانيين وحياتهم اليومية. في محطات الوقود تمتد طوابير السيارات لساعات طويلة، كما تضرب الأزمات كافة الشرايين المصرفية بفعل تراكمات طويلة من الاختلالات الاقتصادية. يعكس هذا التدهور بصورة واضحة المؤشرات النقدية، وتباهى ترامب بالانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية. أصبحت الأسعار تتغير بوتيرة شبه يومية وتتآكل القوة الشرائية. حاولت طهران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بيد أنها لم تحقق المكاسب المرجوة. الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال أسابيع الحرب فاقت بأضعاف العوائد السنوية، لتؤكد أن النزيف المالي الإيراني يتجاوز كثيراً أوجاع الساحات القتالية.
0: نفى البيت الأبيض معلومات أوردها تقرير لصحيفة واشنطن بوست تفيد باستياء ترامب من وزير الحرب بسبب نقص الذخائر وتأثيره على الخيارات العسكرية مع إيران. وقالت واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب وزير الحرب بيت هيكست بتوضيحات بشأن نقص الذخائر وتأثيره على الخيارات العسكرية مع إيران. وأضافت الصحيفة أن إحباط ترامب واستيائه من هيكست تصاعد بسبب النقص الحاد في الصواريخ بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوية.
4: في المواجهة مع إيران لم تعد الحسابات الأمريكية تقاس فقط بحجم القوة المتاحة، بل بما تبقى في المخازن وبمدى قدرة واشنطن على مواصلة التصعيد إذا فتحت أكثر من جبهة في الوقت نفسه. مصادر أمريكية كشفت أن واشنطن استخدمت تقريبا أغلب مخزونها العالمي من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران. وبحسب المصادر ذاتها شمل ذلك تقريبا أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة للجيش الأمريكي المعروفة باسم أتاكمس، إضافة إلى صواريخ الضربات الدقيقة. هذا التطور يفرض تحديا استراتيجيا، إذ لم تعد المشكلة في غياب الصواريخ كليا بل في كلفة توزيعها، فنقل الذخائر من مسارح عسكرية أخرى يعني تلقائيا تقليص الجاهزية الدفاعية هناك، وسط أزمات مفتوحة تتقاسمها واشنطن بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. هذه الحسابات تزامنت أيضا مع هواجس أمنية طالت الرئيس نفسه، فترامب استخدم الطائرة الرئاسية القديمة بسبب قدراتها الدفاعية حينما كان في تركيا بعد معلومات عن تهديد محتمل مرتبط بإيران أو وكلائها. وبلغة الأرقام، تشير تقارير أمريكية أخرى إلى أن واشنطن أطلقت حوالي 1500 صاروخ باتريوت ونحو 200 صاروخ ثاد بين فبراير ويوليو. وبناء على هذه التقديرات، تراجعت المخزونات تقريبا إلى أكثر من 730 صاروخ باتريوت و 234 صاروخ ثاد. أما التعويض فيبدو بطيئا أمام حجم الاستنزاف. وزارة الدفاع لا تتسلم شهريا سوى نحو 15 صاروخ توماهوك و 20 صاروخ باتريوت تقريبا. هكذا تدخل الذخائر ومعها أمن الرئيس في قلب القرارين السياسي والعسكري الأمريكي الخاص بإيران.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. وقال بازوشكيان أن جميع الإيرانيين على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم أسهموا في الحفاظ على البلاد، معتبرا أن محاولات من وصفه
5: حلو هالشعور، غنية كتير حلوة، أنا كتير بحبها للفنانة رحمة رياض. رح نسمعها سوا ومنبلش فيها تالت ساعة من مشوارنا، وأهلا وسهلا فيكن.

0: بكرة الجمعة، النهار المنتظر من قبل الكل، يعني ما حدا غير ما بينطر نهار الجمعة مناطرة لبداية الويك أند. إن شاء الله يا رب بيكون هيك ويك أند حلو، بداية موفقة كمان. خلينا نشوف سوا حالة الطقس لبكرة كيف رح تكون. بسيدني طقس حلو مشمس، درجات الحرارة 17. بملبورن طقس ممطر بنسبة 60% تقريبا، 16 درجة الحرارة. وهون عنا ببيروت طقسنا مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30 درجة مئوية. خلينا نكمل نحن وياكم مشوارنا، وبعد استراحتنا رح نكون برفقة السوبر ستار راغب علامة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.

اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

فوق الخيل فوق الخيل نشد العزم نشد الحيل فوق الخيل فوق الخيل شد العزم نشد الحيل بولك

0: يسعد أوقات الجميع فردا فردا من أي مكان عم بتابعونا، برحب فيكن وبحييكن تحديدا من وسط بيروت من استديوهات 2ME ومايسات. معكن ماريا منصور، بلشنا هالمشوار الحلو من الساعة 11 ومكملين نحن وياكن لغاية الساعة 3 بعد الظهر. اليوم ما في سؤال عم بينطرح بجدية، هل الذكاء الاصطناعي عم بياخد الوظائف أم الشركات عم تستخدمه كذريعة لنقله إلى دول أقل كلفة؟ هيدا السؤال مطروح اليوم بقوة بعد إعلان جديد من أستراليا. أعلنت شركة كوانتس الأسترالية إنها بتعتزم نقل نحو 1000 وظيفة إلى الهند بخطوة قالت إنها بتهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة بالتوازي مع اعتمادها بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهون النقطة اللي أثارت الجدل، كتار اعتبروا إنه القضية ما بتتعلق بس بالذكاء الاصطناعي بل أيضا بنقل الوظائف إلى أسواق بتتمتع بكلفة تشغيل أقل، وهالشي اللي أثار مخاوف العاملين من خسارة المزيد من فرص العمل داخل أستراليا. بالتزامن مع هالموضوع عادت زعيمة حزب One Nation بولين هانسون لتجدد دعوتها إلى تعزيز التصنيع المحلي والحفاظ على الوظائف داخل أستراليا وتقليل الاعتماد على نقل الأعمال إلى الخارج. بطبيعة الحال القرار أثار نقاش واسع بين اللي بيشوفوا أن الشركات تبحث عن زيادة الأرباح بأي وسيلة، وبين اللي عم بيعتبروا أنه المنافسة العالمية عم تدفع لاتخاذ مثل هيدي الخطوات. وأكيد السؤال يلي رح يبقى مطروح، كيف ممكن أستراليا تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ بنفس الوقت على فرص العمل للمواطنين؟ لأنه بالنسبة لكتير من الموظفين هيدا الملف منه بقى مجرد أرقام بل صار يمس مستقبلهم المهني بشكل مباشر. من هون منكون وصلنا لنهاية هالخبر، وبعد الفاصل المزيد من الأخبار وكل المتابعات عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM. خليكن معنا.
1: 2ME أستراليا،
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is Radio 2ME Australia.

0: صباح صبحية غير شكل مع تؤمن.
1: الإنسان لازم يكون مش يتطلع فيه يقول لك ايش لك شو بدك مني يا عمي، انا انسان انساني محب لله، شو بدك مني؟

0: الغربيه جدا جدا جدا. استراليا الله يرحم اللي فتحها ويرحم القانون اللي حدوه، يرحم الناس اللي حدوا القوانين فيها. وانت هلا عم تحكي معي مسالتك ايش دينك ولا اشكلك، انا بحترمك مثل اختي بالانسانيه، عتقدنا هالبرامج الغنيه بالثقافه بالايمان بالمحبه بالسلام. هيك الانسان لازم يكون.
1: صوتكن الحر ورأيكن الحر وإذاعتكن المفضل الحرة.
2: جو أمي أستراليا.
1: Love it.

0: من هالغنية الحلوة صباح الورد برفقة سالوفان، يسعد صباحكم إذا هلأ عندكم الصبح، ويسعد مساكم إذا هلأ المساء أو ظهرية. كل أوقاتكم إن شاء الله تكون حلوة ورايقة وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا بأستراليا أو بالخارج. بحييكم جميعا، رح نكمل نحن وياكم بعد الفاصل، ورح نسمع للفنان فضل شاكر يا غايب هالغنية الحلوة. تابعونا. QME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME. Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عم تسأل أنت وينك؟ عدوا مي وحياة عينك.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم كل المستجدات يلي عم بتصير إن كان بالشرق الأوسط أو بالعالم كله، أخبار محلية وعالمية. خليكن معنا برفقة راديو 2M يا أستراليا. استراحة قصيرة ومنتابع جولة أخبار الساعة 2.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2M أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. Meta is the latest tech giant to reveal one of its powerful AI models hacked into another company during testing. It follows similar incidents at Anthropic and OpenAI. Meta says an independent company that conducts safety evaluations inadvertently gave one of its models internet access during testing. Some prominent AI leaders have argued that artificial intelligence development should slow until stronger safeguards are in place. One Nation leader Pauline Hanson says she doesn't care if Labor's proposed cuts to skilled and family visas impact Australian businesses. Her comments come as the business community raises concern that reforms Labor's considering will hurt them by dissuading much-needed workers from coming to Australia. One Nation says it will drastically cut migration if elected, while providing limited detail. And Iran says it's in the final stage of drafting an agreement with Oman over the Strait of Hormuz. Iran has insisted on some measure of control over the strait, saying it won't go back to being an open international waterway as it was before the war. The US and Oman are yet to comment on the proposal. The Trump administration insists vessels must be able to pass freely through the important oil shipping passage, and it's been a key sticking point throughout the conflict. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: A.
7: ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. في آخر التفاصيل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد وإنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه لا يوجد أي خلاف مع الرئيس ترامب حيال إيران وإن الإدارة متحدة من أجل تنفيذ قرارات الرئيس. من ناحية أخرى نقلت واشنطن بوست عن البيت الأبيض والبنتاغون بأن مزاعم نفاد المخزونات والخلافات الداخلية وموقف وزير الحرب من إيران محض خيال وإن الوزير يحظى بثقة تامة من الرئيس. كانت واشنطن بوست نقلت عن مصدرين بأن هيغسيث دافع عن نفسه أمام ترامب بشأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه. كانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. وتزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبية لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله بعد إعلانه مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوبي لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكرا. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. أهلا بك محمد، ماذا لديك من جديد حيال ما يتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القادمة من اتفاق أمريكي عماني إيراني حيال المضيق؟
9: نعم، هناك توقعات أمريكية بشأن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق، تعكسه أيضا التصريحات التفاؤلية من جانب الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين سواء اليوم أو خلال الأيام الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في أحدث تصريحاته بأن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن طهران هي التي بادرت بالاتصال وطلبت إجراء المفاوضات لتجنب ما وصفه بأكبر هجوم أمريكي كان سينفذ على إيران منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن يقرر تأجيل تلك الخطوة فاسحا المجال للمسار الدبلوماسي. ترامب أضاف كذلك في مقابلته مع فوكس نيوز بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق ولا يسعى إلى الحرب أو التدمير، وأكد بأن المفاوضات تمضي في اتجاه وصفه بالإيجابي حتى الآن، لكنه في نفس الوقت أبقى باب التصعيد مفتوحا مشددا على أن المحادثات قد تنجح وقد تفشل وبأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك عسكريا إذا استدعت الضرورة. هذه التصريحات تأتي في الواقع بالتزامن مع تقرير لافت لصحيفة الواشنطن بوست نقل عن مصادر مطلعة بأن الرئيس ترامب أبدى استياء من وزير حربه بيت هيغسيث على خلفية ما اعتبره عدم إبلاغه بصورة دقيقة بشأن وضع مخزونات الذخائر لا سيما الصواريخ بعيدة المدى، وكذلك صواريخ الاعتراض. وفق الصحيفة فإن هذا النقص كان من بين العوامل التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ تلك الضربة الواسعة ضد إيران، كما أشارت إلى أن هيكسيث كان قد قدم للرئيس ترامب تقديرات بأن الحملة على إيران ستكون سريعة وقادرة على تحقيق نصر خاطف وسريع، لكن الإدارة الأمريكية سارعت إلى نفي هذا التقرير. البنتاغون وصف ما ورد فيه بأنه معلومات مختلقة، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت في نفس الوقت أن الرئيس يثق بوزير الحرب بيت هيكسيث ويعتبر أنه يؤدي عمله بصورة ممتازة، لكن التقرير في الواقع يكشف وجود نقاش داخلي حقيقي بشأن جاهزية الخيار العسكري في حال قرر ترامب التصعيد إذا ما فشلت المفاوضات، بالرغم من أن الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية لا يزال قائما على التلويح بالضغط العسكري في حال لم تسفر هذه المفاوضات عن نتائج. ولكن في نفس الوقت الأجواء التفاؤلية التي تشاع هنا في واشنطن تشير إلى احتمال أن يكون هذا الاتفاق قريبا في الساعات والأيام القليلة المقبلة. محمد،
10: في الوقت نفسه تابعنا خلال الساعات الأخيرة مسألة إعلان الخزانة، وزارة الخزانة الأمريكية، رفعها عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. هل هناك أي رسائل تريد أن تبعث بها الولايات المتحدة من هذه الخطوة؟
9: في الواقع التوقيت لافت، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن رفع تلك العقوبات التي كانت فرضت على شركة بغداد فلاي، وهي شركة سفريات خاصة كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليها عام 2024 بعد اتهامها بتقديم ونقل معدات للحرس الثوري الإيراني من خلال رحلات جوية بين مطاري بغداد ودمشق. لكن في نفس الوقت مسؤول أمريكي صرح لفوكس نيوز بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة إدارية وقانونية، خاصة أن الأفراد والكيانات الذي يتم فرض عقوبات عليهم لديهم الحق في تقديم ملتمس إلى وزارة الخزانة من أجل مراجعة هذه العقوبات. واعتبر هذا المسؤول أن تلك الخطوة لا تشكل تحولا في السياسة الأمريكية تجاه إيران أو الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. لكن في نفس الوقت يقرأ هذا الموقف على أنه رسالة تتزامن مع هذا الزخم المتصاعد بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، ويعكس أيضا أن واشنطن قد تختار بشكل انتقائي رفع العقوبات في إطار الرسائل الإيجابية المتزامنة مع المسار الدبلوماسي. محمد،
10: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. ومع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الإحداثية الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق، وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
11: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني. حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مسارا أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصرا. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيدا عن السيطرة الإيرانية.
0: حييكم مجددا مستمعين راديو 2 امي أستراليا برابع ساعة من مشوارنا مكملين نحن وياكم. وبرجع بذكر بحالة طقس بكرة الجمعة بسيدني مشمس، درجات الحرارة 17-16 درجة على صعيد ملبورن، وهون عنا ببيروت طقسنا الحار مستقر بدرجات حرارة بتوصل لل 30 درجة مئوية. منكمل نحن وياكم بمشوارنا، ومع بداية هالساعة حنكون هلأ برفقة عبد الوهاب.

0: المدام.
1: مستمعينا بكمل معكم ومنروح لهالخبر ومن روما لأنظار كانت متجهة إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بملفات توصف بأنها من الأكثر حساسية من بدء هيدا المسار. انتهى اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات التي تعقد برعاية أمريكية وسط أجواء وصفت بالدقيقة، حيث تناولت المحادثات ملفات أساسية أبرز الحدود ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى الجنوبية. واللافت صراحة أن المفاوضات انقسمت بعد الظهر إلى اجتماعين منفصلين سياسي وعسكري. الاجتماع السياسي خصص لملف الحدود، حيث عرض الوفد اللبناني موقفه على أن تستكمل المناقشات خلال جلسة جديدة. أما الاجتماع العسكري فتركز على آلية التحقيق والجهة أو الطرف الثالث اللي رح يتولى متابعة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل لألا. بالمقابل كشفت مصادر بقصر بعبدة أنه لبنان لم يتلقى لهلأ أي رد من الجانب الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، كما أكدت أنه ملف المناطق التجريبية لم يطرح خلال الجلسات، ما يعني أنه بعض الملفات الأساسية لا تزال مؤجلة إلى المراحل المقبلة من التفاوض. أكيد هيدي جولة مفصلية، ولكن الصورة النهائية بعد ما اكتملت، وطبعا الأنظار رح تبقى على الجلسة الجديدة لمعرفة إذا رح تحمل أي اختراق أو أي تقدم فعلي. بعد الفاصل مكملين معكم مستمعينا بآخر المستجدات، وكمان رح نحكي أكثر عن هالموضوع، فخليكن معنا، بنرجع بعد الفاصل.
2: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: أفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها من شهر شباط بعد ما خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز للمخاوف بشأن أفاق التضخم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: من جديد أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر راديو 2MEA أستراليا. برجع لعندكم وكنا عم نحكي عن كيف كانت الأنظار كلها متجهة إلى روما, وبكمل معكم عن هالموضوع. بنحكي شوي أنه أعلنت الخارجية الأمريكية أنه الجولة الجديدة من المحادثات إجت استكمالا للزخم اللي نتج عن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, إضافة إلى ما وصفته بنجاح إطلاق أولى المناطق التجريبية بجنوب لبنان. وضحت واشنطن أنه هيدا الجولة اللي التي تستمر حتى السادس من آب يعني لليوم تجمع فرق تقنية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. وهون النقطة الأبرز بالبيان, الخارجية الأمريكية لم تحصر النقاش بملف الحدود أو وقف إطلاق النار فقط, بل تحدثت بشكل صريح عن نزع سلاح حزب الله وسائر التهديدات الأمنية المدعومة من إيران تحت إشراف آلية تحقيق أو آلية تحقق دولية إلى جانب إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان, وصولا إلى ما وصفته بوضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن. وأكدت الولايات المتحدة بختام بيانها إنها ستواصل دعم هيدي العملية بهدف تحقيق أمن دائم للطرفين وإزالة التهديدات الأمنية عن إسرائيل, وبالوقت نفسه تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل الجنوب. أكيد هالبيان بيعكس بوضوح الرؤية الأمريكية للمفاوضات, ولكن بيبقى الأساس كيف رح تكون مواقف الأطراف المعنية, وهل أهداف قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة بالملفات الحساسة المطروحة. خليكن برفقتنا هون راديو 2ME, نهاركن حلو. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Julie Billiard, مؤسسة راهبات نوتردام, استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان, هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والأساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969, ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة, ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير, وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي, كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour, معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نجديد بحييكم مستمعينا عبر 2ME أستراليا 1638 AM. ومنروح للخبر ومن واحد من أهم الممرات البحرية بالعالم مضيق هرمز. مستمرة المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان وسط ترقب لأي اتفاق قد يخفف من حدة التوتر بالمنطقة. فأكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان سواء على المستوى الفني أو السياسي تسير بأجواء وصفتها بالإيجابية، وبتركز هيدي المفاوضات على تنظيم حركة الملاحة ووضع مسارات آمنة للذهاب وإياب السفن داخل مضيق هرمز، بما يضم سلامة العبور ويعني بيضمن سلامة العبور وبيحافظ بحسب طهران على الحقوق السيادية للبلدين. اللافت بالموضوع أنه إيران شددت على أنه إدارة هيدا الممر البحري يجب أن تتم بالتنسيق بين وبين سلطنة عمان باعتبارهم الدولتين يعني المشاطئتين للمضيق، مع العمل على وضع آليات مشتركة تنظم حركة السفن مستقبلا. وأضافت الخارجية الإيرانية أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن أي اتفاق نهائي أو آلية جديدة لن تعلن إلا بعد انتهاء المفاوضات بشكل كامل. أكيد أهمية هالخبر ما بتتوقف عند إيران وعمان فقط، لأنه مضيق هرمز بمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، وأي تفاهم أو أي توتر فيه بينعكس مباشرة على الأسواق والاقتصاد العالمي. خليكن معنا، وبعد الفصل مستمعينا رح نختم بجولة كتير حلوة من الأغاني، وبداية حتكون مع الفنانة سميرة سعيد الجاني بعد يومين. هون ميوزك 2ME ميوزك أستراليا The hits before they hit Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: وهيك بيكون خلص مشوارنا لليوم الخميس. كنتوا معنا على 2 أميا أستراليا 16:38 AM. ماريا منصور معكن وبشكركن على هالأربع ساعات الحلوين. منلتقى بموعد جديد أكيد، وإن شاء الله بقية نهاركن حلو كتير.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تمام السادسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثالثة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
7: ونستهلها بالعناوين. إسرائيل تستأنف ضرباتها على جنوب لبنان رغم مباحثات روما. إيران تقول إنها اتفقت مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. كييف تكثف مطالبتها بصواريخ اعتراضية عقب هجمات روسية. عبد الرحمن السيد مرشح الديمقراطيين لمجلس الشيوخ عن ميشيغان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. رغم المحادثات التي تجري في روما، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان محملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار، فيما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شخص على الأقل. جاءت الضربات بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء قرية المنصور، هو الأول من نوعه منذ أسابيع. زياد حلبي من القدس.
9: اشتباك تفاوضي في روما وتصعيد عسكري في جنوب لبنان تزامن وبينا تعقيد الوضع الراهن، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر سكان إحدى القرى بإخلائها بحجة أنهم عادوا بعد أن نصب الجيش اللبناني حاجزا خلافا للتفاهمات. لكن الهجمات الإسرائيلية جاءت بعد اتهام حزب الله بخرق الاتفاق وبعد مقتل جنديين وإصابة آخرين بانفجار عبوة في أحد المباني التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. المحادثات السياسية لم تحقق اختراقا وانتهت جولتها قبل 3 ساعات من موعدها بسبب تسريب الجانب اللبناني لمعلومات من المحادثات وفق السفير الإسرائيلي المفاوض لايتر، فيما واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي عشية الانتخابات تصعيد لهجته في أكثر من اتجاه، لأن وجود إسرائيل لا يخضع لأي مفاوضات، قال نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
7: مصدر في الطاقم الإسرائيلي المفاوض كشف أن إسرائيل طلبت من الأمريكيين رفع جلسة التفاوض قبل 3 ساعات من موعد انتهائها بالأمس. إيهاب نفع رئيس وحدة العلاقات الدولية في المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن محادثات روما ليست إلا أداة مراوغة أمريكية في إطار مفاوضات حرب الشرق الأوسط، كما قال متحدثا لوهيبة خدش.
10: هذه المفاوضات إجمالا يمكن أن نصفها بأنها اختبار حقيقي للإرادات في الداخل اللبناني، وكذلك رؤية الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي لاستمرار التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نحن نعلم أن هذه المفاوضات هي جزء من أدوات المراوغة الأمريكية. ورقة المفاوضات هي ورقة جانبية على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى اللحظة، ولكن الوضع اللبناني الداخلي أنا أعتقد أن انعكاسات هذه المفاوضات عليه ستكون سلبية وشريرة الخطورة للغاية، وربما تصريحات نعيم قاسم بتشير إلى جزء من هذا الغضب المكتوم ما بين حزب الله والحكومة اللبنانية التي لن تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله دون تنسيق مجمل مع الجانب الإيراني. وهذه مسألة إن لم تتم بالتفاوض سوف تفضي بنا في النهاية يعني حرب طائفية لن تبقي ولن تظهر، وسيكون المستفيد الأول والأخير في هذه المسألة في النهاية هو الجانب الإسرائيلي.
7: إيهاب نفع رئيس وحدة العلاقات الدولية في المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. وعلى جبهة إيران تتواصل التحركات الدبلوماسية بشأن مضيق هرمز وسط مؤشرات على تقدم المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي وقت تؤكد فيه إيران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن مسار ملاحي في المضيق. تشدد إسرائيل على مواصلة حماية مصر لصالحها أيا كان مصير الاتفاق المحتمل. فايزة مصطفى والتفاصيل.
11: في مؤشر جديد وإيجابي أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، مع وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن ما لم تتدخل أطراف ثالثة في الإشارة إلى واشنطن. وأوضح بقائي أن هذا التفاهم لا يضمن بمفرده أمن هذا الممر المائي الاستراتيجي. وأكدت الخارجية الإيرانية استمرار جهود الوسيطين الباكستاني والقطري لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، وتزامنت هذه المستجدات مع رفع وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. غير أن شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول في الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني تغييرا في سياسة واشنطن تجاه الجمهورية الإسلامية. وفي إسرائيل شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن وجود بلاده ليس موضع تفاوض، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مستقبلها سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
7: الرئيس الإيراني مسعود بازجكان قال إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في أذار مارس صعب جدا في الوقت الراهن بحسب تعبيره. ومع ذلك دفع بازجكان عن خامنئي مشددا على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه. في الأثناء أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين، واحدة قبالة ساعة سواحل ينبع في البحر الأحمر وأخرى في خليج عدن، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا فرضه على المملكة منذ أسبوعين. سامية الأشرقي.
12: استهدف الحوثيون ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قرب أحد أبرز موانئ تصدير النفط في المملكة في إطار الحصار البحري الذي أعلنت الجماعة المدعومة من إيران فرضه على السعودية قبل أسبوعين. ويقول الحوثيون إنهم سيصعدون عملياتهم في شمال البحر الأحمر مؤكدين إصابة سفن سعودية بصواريخ باليستية خلال الأيام الماضية. الباحث السياسي والإعلامي عبد الله إسماعيل يحدثنا عن تداعيات هذا التصعيد.
13: جماعة الحوثي دائما عندما تتعرض لضغوط داخلية تذهب للبحث عن يعني شماعات كبيرة أو حروب أو فتح جبهات، وبالتالي نحن أمام يعني مشهدين، أمام ضغط داخلي وأمام توجيه وحاجة إيرانية. أي شغب في هذه المنطقة هو حساس جدا، وبالتالي جماعة الحوثي اليوم لا تهدد اليمنيين فقط ولا تهدد السعودية ولا المنطقة، هي تهدد العالم في أهم وأكثر الممرات البحرية حساسية وأهمية بالنسبة للعالم كله.
12: وهذه الهجمات تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتبدد آمال الأسواق في خفض التصعيد واستئناف حركة الشحن وتدفق إمدادات الخام عبر الشرق الأوسط.
7: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. أما الحركة الفلسطينية فكررت بالأمس أنها وافقت على خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتعلق بالمرحلة الثانية من خطته للسلام، وربطت نزع سلاح حماس بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة. هذا وحذرت دول عربية وإسلامية اجتمعت في عمان بالأمس من أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة تنذر بتفجر صراع ديني تتجاوز تداعياته المنطقة، داعية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري. يأتي الاجتماع بالتزامن مع عملية إسرائيلية واسعة في مخيم قلندي للاجئين الفلسطينيين. شروق أسعد من رام الله.
14: العملية العسكرية الإسرائيلية شملت مداهمة غالبية المنازل والتفتيش وتنفيذ اعتقالات واسعة وتحويل عدد من منازل المخيم لثكنات عسكرية، فيما تعمل الجرافات الإسرائيلية بكثافة في الشارع المعروف بشارع المطار المقابل لمخيم قلنديا، وحيث يتواجد مقر الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو مقر رئيسي استولت عليه إسرائيل بعد أن أصدرت قرارا عسكريا بإغلاقه. إسرائيل تدعي أن ما يتم هو في إطار محاربة الإرهاب كما تقول، فيما يعتبر أهالي المخيم هذه للادعاءات ذريعة إسرائيلية كما قالوا لتنفيذ مخطط يخشون أن يكون شبيها بما حل بمخيمات اللجوء شمال الضفة في طول كرم وجنين تحديدا، حيث دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية وعددا من المنازل، غير الطبيعة الجغرافية للمخيمات وهجر سكانها. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: تحقيق عسكري إسرائيلي خلص إلى أن نيرانا صديقة ربما تسببت بمقتل مستوطن خلال اشتباك دام مع فلسطينيين في قرية تل في شمالي الضفة الغربية الشهر الماضي. فاز المرشح المعارض لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل عبد الرحمن السيد بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ. والتفاصيل مع شيرين ناصر.
15: السيد استطاع أن يتفوق على زميلته في الحزب الديمقراطي ومرشحة جناحه الوسطي هيلي ستيفنز، وسارع إلى التشديد على ضرورة إعادة توحيد الصفوف الديمقراطيين، وكذلك هاجم منافسه الجمهوري واصفا إياه بأنه جبان ويدين بالولاء لترامب والجهات المانحة. أما الجمهوريون ورغم تخوفهم من فوز السيد فأنهم اعتبروا أن مواقفه من إسرائيل والهجرة والرعاية الصحية قد تجعله عرضة للهجوم. وبعد إعلان النتائج سخر ترامب من فوزه الفوز من وصفه بالشيوعي معتبرا أنه خبر ممتاز للجمهوريين، ووصف السيد بأنه رجل كراهية. ويؤكد فوز عبد الرحمن السيد الطبيب البالغ من العمر 41 عاما القدرة المتنامية للجناح التقدمي الديمقراطي بعد خوض حملته ضد نفوذ كبار المانحين والمنظمات المؤيدة لإسرائيل مثل أيباك التي أنفقت أكثر من 30 مليون دولار دعما لهيلي ستيفنز. لكن السيد سعى إلى طمأنة الناخبين اليهود بعد تبادل اتهامات بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا في ميشيغان التي تضم أيضا جالية عربية كبيرة.
7: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. أسفرت هجمات شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وفق ما أعلنت السلطات، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها صواريخ اعتراضية تحديدا من نوع باتريوت الأمريكي الصنع. من كييف مراسل مونت كارلو الدولية محمد زاوي.
16: وتيرة توريد صواريخ الدفاع الجوي بما فيها صواريخ منظومات باتريوت إلى أوكرانيا انخفضت خلال النصف الأول من عام 26 إلى نحو ثلث مستواها مقارنة بعام 25 وفق ما كشف الرئيس الأوكراني الذي أكد أن الدول الشريكة لا تزال تملك مخزونات من هذه الصواريخ. كييف أبلغت رسميا من شركائها الغربيين بأن تقليص إمدادات الصواريخ الاعتراضية يعود إلى التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، لكن زيلينسكي لم يستبعد أن تكون هناك أيضا دوافع سياسية وراء هذا القرار، حيث يرى أن الضغوط ربما لعبت دورا بهدف جعل أوكرانيا أكثر مرونة في بعض الملفات. هذه التصريحات اللافتة جاءت عقب هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها خلف العشرات بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت لوجستية وخدمية، وكشفت ضعفا واضحا للدفاعات الأوكرانية في مواجهة الباليستية الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
7: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ندد بالهجمات الروسية الأحدث على العاصمة الأوكرانية. في الشأن الآسيوي، بدأت تايوان مناورات حربية سنوية تستمر 10 أيام، وذلك بغية اختبار مدى قدرتها على مواجهة أي حصار بحري محتمل تفرضه بكين. هدى العناس.
17: انطلقت في تايوان مناورات هانغ كونغ الحربية السنوية في نسختها 42 والأكبر في تاريخ الجزيرة لتختبر ولأول مرة قدرتها على التصدي لحصار بحري محتمل قد يفرضه الجيش الصيني في غرب المحيط الهادئ. وتتضمن النسخة الحالية من المناورات ممارسات التخطيط العسكري لتحسين التنسيق وقيادة المهمة، كما ستختبر هذه العملية إمكانية نقل خطوط إنتاج الأسلحة في زمن الحرب إلى مواقع أكثر أماناً. وتتزامن هذه التدريبات مع تكثيف بكين لضغوطها العسكرية، مما يعكس قلق تايوان من لجوء الصين لحصار بحري لقطع طرق الإمداد، لا سيما وأن الصين تحظى بتفوق عسكري واسع يضم نحو 2 مليون جندي و3 حاملات طائرات ونحو 80 غواصة وأكثر من 1200 طائرة مقاتلة، مقارنة بنحو 170 ألف جندي و289 طائرة فقط لدى تايوان.
7: كشف رئيس الحكومة المحلية في جيب سبتة الإسباني عن وجود عدد كبير من الأطفال المغاربة هناك بعد إعادة عدد كبير أيضا من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي إلى المغرب ملتمسا المساعدة من حكومة البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تستأنف ضرباتها على جنوب
18: Taking a look in Sydney and Silverwater, there's a burst water main on Silverwater Road near Beaconsfield Street with one northbound lane blocked. And over in Colby, there's a truck breakdown westbound on Richmond Road just past Rooter Hill Road North with one lane closed there. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Ring Road Greensboro bound before Pasco Vale Road in the left-hand lane. And over on the Deer Park bypass, it's slow outbound from the Ring Road to Christie's Road. Saying this helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: عبر أثير راديو 2ME نبلش مشوارنا مع الفنان راغب عليمي.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1630 AM وبرفقة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم أكيد لها المشوار الحلو يلي رح نقضي الساعات القادمة برفقة آخر المستجدات الإخبارية المحلية. رح نتعرف على كمان أخبارنا العالمية عبر أثير راديو 2ME، رح وفيكم بآخر وأهم المعلومات الصحية الغذائية والنفسية. بسياق مشوارنا رح نتعرف كمان على جديد الإصدارات الموسيقية، وبكل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. يوم الخميس اليوم 6 من شهر آب أوغست بسدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل لـ20 درجة، على صعيد ملبن 15. أنتوا برفتي ذات 2ME بونسوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: جولتنا الإخبارية من تابعة سوا مباشرة عبر أثير راديو 2ME.
4: ABC Tanmaya Navada with the top stories. The communications minister says she's having constructive talks with the opposition and the Greens as the government tries to get its gambling reforms through Parliament. Labor is facing a tough fight to get the changes signed off in the Senate after both the Greens and Coalition said they couldn't vote for the legislation in its current form. There's speculation Labor may walk away from the reforms, but communications minister Annika Wells says the government is not yet considering shelving the bill. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion has been told of an overwhelming number of social media users who celebrated research findings about the high rates of misogyny among young men and boys. The University of Melbourne's Sarah Meagher has appeared as an expert witness and detailed findings of her study, which found misogyny is the most common predictor of men being driven to extremist ideologies. She says further analysis of social media comments found that the most common one made was that the frequency of young men expressing misogynistic attitudes was too low. And South Australia's Metropolitan Fire Service has issued an emergency warning for an extremely dangerous fire burning in a structure containing sulphur at Port Adelaide. The MFS says the fire is producing large amounts of toxic smoke, and anyone within a kilometre of Munta Road in Port Adelaide should leave immediately. The SA Ambulance Service says one person has been taken to the Royal Adelaide Hospital. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير يا شيرين.
2: صباح الخير يا نبيل، أهلا بكم مجددا مستمعينا. أعلنت الخارجية الإيرانية أمس أن إيران وعمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أنه تم الاتفاق على الإحداث.

0: الأحداثية الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية فإن البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. من جهتهم أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، واحدة قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر وأخرى في خليج عدن، كما أبلغت ناقلة نفط عن سماع انفجارات أثناء عبورها في مضيق هرمز قرب سلطنة عمان، وفق ما أفادت الهيئة التجارية البحرية البريطانية. في شأن إيراني داخلي، صرح الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان بأن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في أذار الماضي صعب جدا في الوقت الراهن. على الجبهة اللبنانية، استأنف الجيش الإسرائيلي أمس غاراته على جنوب البلاد غدا انطلاق محادثات بين الجانبين في روما تم تعليقها أمس، محملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار فيما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شخص على الأقل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. في الأثناء، حذرت دول عربية وإسلامية اجتمعت أمس في عمان من أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة تنذر بتفجر صراع ديني تتجاوز تداعياته المنطقة، وداعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري. وكانت القوات الإسرائيلية قد دهمت أمس مخيما للاجئين شمال مدينة غزة أو مدينة القدس عفوا، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه باشر عملية واسعة النطاق لإحباط العمليات التي وصفها بالإرهابية. أسفرت هجمات ليلية شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات أمس، ما دفع أوكرانيا إلى تكثيف مناشداتها لحلفائها بتزويدها بصواريخ.
1: Taking a look in Sydney and Silverwater, there's a burst water main on Silverwater Road near Beaconsfield Street with one northbound lane blocked. And over in Lane Cove West, there's a lost load on Epping Road at Moore Street with one lane closed each way. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Ring Road Greensboro bound before Pascoe Vale Road in the left-hand lane. And over on the Deer Park Bypass, it's slow outbound from the Ring Road to Robinson Road, then from Christie's Road to Hopkins Road on the Western Freeway. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا من جديد للإصدارات الموسيقية العودة. نكمل سوا مشوار جافتون بروجرام ليوم الخميس 6 من شهر آب أوغست. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة، على صعيد ملبون بتوصل لخمسة عشر درجة. لقد سئمت منكم، بولين هانسن على خطة ترامب في طرد الصحفيين. بولين هانسن تطرد ثلاث وكالات أنباء أسترالية من مؤتمرها الصحفي في ملبون بسبب ما وصف عدم حيادية هذه الوسائل، وهي قناة الاي بي سي الأسترالية، صحيفة دي ايج وصحيفة دي جارديان. طردتن لبرا، ماشي على طريق ترامب. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: العودة لمتابعة مشوار درافت عن بروغرام يوم الخميس اليوم 6 من شهر آب أوغست. منروح لوزير الهجرة الفيدرالي الأسترالي، سيعلن عن خطة الحكومة لخفض معدلات الهجرة إلى أستراليا. الخطة تهدف إلى منع بعض المهاجرين الجدد من الإقامة إلى أكبر مدن أستراليا مثل سيدني وميلبن لمدة تصل إلى 5 سنوات. الهدف هو تخفيض الازدحام في المدن الكبرى وتحقيق نمو أسرع للولايات والمناطق الأصغر. سيتم إعادة هيكلة نظام الهجرة لجذب العمالة الماهرة وتحسين جودة الحياة للموظفين. هناك مخاوف بشأن تأثير هذه الخطط على الاقتصاد الأسترالي والعمال المهاجرين. عما يقول الهدف هو تخفيض الازدحام في المدن الكبرى وتحقيق نمو أسرع للولايات والمناطق الصغيرة، فرح يبعث العالم على المناطق الصغيرة سيدني وميلبن عتب هيزبوك. تحياتي لكم، انتم برفقتي ذات 2ME، مسمع الفنان راغب عالمي.

0: to قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. From the 1 to ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME لتمام الساعة 4. The biggest, biggest, biggest
1: hit. بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا.
6: Only on 2MA. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Get the news first from 2ME.
8: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: صباح الخير، 7:15 في صوت لبنان. نقدم إليكم اليومية مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية.

0: عناوين اليومية. إسرائيل تتساهل بالحدود البرية وتتشدد بالسلاح والمناطق التجريبية. الجنوب في مرمى النيران مجددا. الملفات الأمنية في صدارة محادثات الوفد السوري في بيروت. ترامب: ما زلنا مستعدين للتحرك ضد إيران إذا اقتضى الأمر. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الأستاذ صلاح سلام وأبرز عناوين الصحف.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: تقدمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن مضيق هرمز، وتعثرت المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية بشأن توسعة المناطق التجريبية، وسمعت أصداء المنصور ومجد الزون داخل القاعة، ما اضطر الراعي الأمريكي إلى رفع الجلسة قبل أوانها بساعة وأكثر. أبرز سمات اليوم الثاني من مفاوضات روما في هذا التقرير.
1: من يدعي أن اليوم الثاني من مفاوضات روما كان جيدا فهو إما يريد الإبقاء على حد أدنى من تماسك المفاوضات، أو يسرب معلومات يعرف سلفا أنها غير صحيحة. في الواقع المحادثات كانت نزاعية واتهامية من الجانبين، نزاعية بحيث يريد لبنان توسعة المناطق التجريبية وتريد إسرائيل توسعة المنطقة الأمنية، واتهامية بحيث يتهم لبنان إسرائيل بعدم احترام وقف إطلاق النار بل بتصعيد عملياته وتوسيعها، مطالبا بوقف شامل للنار لمدة شهرين، وبحيث تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بعدم القيام بدوره في المنطقة التجريبية وبتغطية حزب الله، ما يعني إقفالها الطريق على توسعة المناطق التجريبية كما يريد لبنان، وتوسعة المناطق المحتلة كما يريد الجيش الإسرائيلي. تهديد إسرائيل بتوسيع العمليات وإنذار المنصوري وصلا إلى طاولة روما وأديا إلى وقف المحادثات قبل موعدها بقرار أمريكي لاستكمال المحادثات الجانبية على البارد. وفهم أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر نقل طلب بلاده إلى الإدارة الأمريكية بتعليق المحادثات بسبب خرق حزب الله وقف إطلاق النار وعجز الجيش اللبناني عن ردعه، وأيضا بسبب تسريب معلومات وصفها الإسرائيلي بالمضللة والمتكررة عما يحدث داخل الأبواب المغلقة في السفارة الأمريكية في روما، إلا أن واشنطن رفضت الطلب. إذن آلية إسرائيل صارت واضحة: التساهل في موضوع الحدود البرية والتشدد في موضوع السلاح والمناطق التجريبية.
0: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمل أن تسفر المفاوضات في روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام. في الميدانيات شهد ليل أمس قصفا مدفعيا بوتيرة مكثفة استهدفت مجد الزون والأودية المجاورة لها، بعدما كان قد قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في البلدة بانفجار عبوة ناسفة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الصباح. الجيش الإسرائيلي كان قد أنذر سكان بلدة المنصوري في قضاء سور بالإخلاء والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر. إلى ذلك سقطت إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة برج الشمال في قضاء سور، وقتل شخص وأصيب 12 آخرون في غارة على تبنين، كما سجل قصف مدفعي مكثف على أطراف كفر رومان تزامن مع قصف فوسفوري على علي الطاهر. وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسامني تفقدا قعقعية الجسر وزوطر الغربية، حيث اطلعا على الإجراءات الجارية لإنشاء ممر مؤقت يضمن استمرار حركة المواطنين. منسا أكد أن الجنوب سيعود إلى أهله.
2: طالما الجيش عم يتقدم الشرعية بدها تمشي، والشرعية لا تكتمل إلا بتضافر جهود الوزارات كلهم. زوطر بدها ترجع، مش بس زوطر، كل ذرة تراب بالجنوب بدها ترجع لأهلها. يمكن تاخد وقت مش مشكلة، بس بدها ترجع لأهلها. ممنوع الغريب يقعد فيها، ما في غريب بيقعد فيها.
0: وتحدث رسامني بدوره عن إعادة تأهيل البنى التحتية.
3: جسر المؤقت اللي هو جسر القعقعية، قعقعية الجسر كمان عم نعالجه بشكل مؤقت، ومجلس الماء والاعمار حيعالجه بشكل ثابت، ولكن ما حننطر، احنا حنبلش ان شاء الله ونعرف قد ايه الجسر مهم. في كمان حيطان دعم موجوده عم نشتغل عليها.
0: المطارنة الموارنة وبعد اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الراعي أيدوا مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، شاجبين بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم المواصلات والسكن وحرق الأحراج والأشجار المثمرة أيضا. ومما جاء في بيان المطارنة الذي تلاه المطران أنطوان عوكر:
4: يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت هذا الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم وترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على الانتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.
0: تصدرت الملفات الأمنية جدول أعمال الاجتماع الذي عقده وزير داخلية أحمد الحجار مع الوفد الأمني السوري، وتأتي زيارة الوفد بعد سلسلة إجراءات أمنية اتخذتها السلطات السورية على الحدود مع لبنان، ولا سيما عقب ضبط شحنات أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان. الوزير الحجار تحدث بعد الاجتماع:
5: المعابر الحدودية نحن كوزارة الداخلية موجودين عبر أعلامنا العام اللبناني، وأيضا يعني هذا موضوع حيوي جدا للبنان ولسوريا، بالدرجة الأولى في معبر المصنع يلي هو عم بيكون فيه المعبر الأساسي لموضوع العبور باتجاه مرفق بيروت وباتجاه كل يعني المرافق من لبنان وتخط عبور باتجاه يعني سوريا وباتجاه بقية الدول وخاصة الخليج العربي. أيضا ملف النازحين كان أحد المواضيع اللي بحثناها، طرحنا هذا الموضوع مع الأخوة السوريين ولقينا كل التجاوب، وعم بيقولوا بكل يعني صراحة أبواب سوريا أكيد مفتوحة لكل المواطنين السوريين كان من لبنان وكان من غيره، ونحن أصلا عم ننسق معهم بهذا الموضوع.
0: أخبار محلية أخرى مع زميلة جوزيفين أبيغسن.
6: تعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا للجنة المتابعة لخطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي فاتف في السراي، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات المجموعة بهدف الخروج من القائمة الرمادية. في جديد ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي، أكدت النيابة العامة التمييزية أن الأخير محاط بمستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية كافة ويخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة. دهمت وحدة من الجيش منازل متورطين في إشكال حصل سابقا في بلدة بوداي في بعلبك تخلله إطلاق نار، وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة وذخائر حربية واعتداء عسكرية، بالإضافة إلى إتلاف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا.
0: تنفس ملف المرفأ السعداء بإحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات إلى التقاعد. خاص صوت لبنان. خاص صوت لبنان. في آذار 2025 ألغى النائب العام التمييزي جمال الحجار التدابير التي فرضها سلفه غسان عويدات والتي جمدت التحقيق فعليا، وامتثل بعض الذين استدعوا كرئيس الوزراء السابق حسان دياب واللواء عباس إبراهيم واللواء توني صليبة وحضروا للاستجواب لأول مرة منذ سنوات، إلا أن مسؤولين آخرين من ضمنهم نائبان في البرلمان هما علي حسن خليل وغازي زعيتر إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات واصلوا عرقلة التحقيق برفضهم الخضوع للاستجواب. ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى كشف الحقائق المحيطة بالانفجار مع التسلسل الكامل للمسؤولية سواء المحلية منها أم الدولية، وتحديد ما إذا ارتكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس. كما دعت السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان القدرة على استكمال التحقيق من دون تدخل أو عرقلة على يد الزعماء السياسيين أو المسؤولين في الدولة أو الأشخاص المشتبه بهم في القضية، وهذا يشمل ضمان استقلال القضاء وإقرار التعديلات اللازمة في قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية في لبنان من أجل تصحيح النصوص التي تستغل لعرقلة سير التحقيقات الجزائية والمدنية. غدا ملف من 1600 صفحة. إيران وعمان ومسار عبور السفن في هرمز بعد هذا الفاصل.
7: الدواء بين ثقة المريض وشبكات التهريب والتزوير. من يحمي الأمن الدوائي في لبنان؟ وهل بات الصيدلي الحلقة الأضعف في معادلة تتحكم بها الشركات والسوق؟ ماذا عن صيادلة الجنوب بعد الحرب؟ ولماذا يزداد الفائض في قطاع لم يعد يحتمل المزيد؟ وأين أصبح قانون تنظيم مهنة الصيدلة المنتظر؟ نقطع السطر يفتح الملف مع نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي وإضاءة على أزمة قطاع المولد. نقطع السطر الخميس 9:45 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL 24. نقطع السطر. هل تثمر الجولة الثانية من مفاوضات روما؟ ما العنوان الذي ستحمله المرحلة المقبلة مع مؤسس دار الحوار المحلل السياسي بشارة خير الله؟ الحاكي بالسياسي الخميس 10:30 مع جيمي فرانسيس عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24.
8: Taking a look in Sydney on the M4 at Orchard Hills as a truck breakdown on the off ramp to Kent Road. And over in Ryde, there's a breakdown southbound in the right turn lane on Devlin Street approaching Blacksland Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Ring Road Greensboro bound before Pasco Vale Road in the left-hand lane, with traffic heavy back to the Calder Freeway and onto the Tulla Freeway back to the Calder Split. Otherwise, looking to the Eastern Freeway now, it's slow outbound from Burke Road past Bulleen Road. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: من جولة أخبار الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درافت عن بروجرام بيرفقكم ليوم الخميس اليوم 6 من شهر آب أوغست. اتعرفنا على أخبارنا وأكيد اتعرفنا على حركة السير والطرقات. رح نتعرف حاليا مستمعينا على حركة طقسنا حتى نشوف بسيدني وميلبن شو أخبار طقسنا لليوم. بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 15 على الصعيد ميلبن. مني كاسيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 16:38 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان ملحم زين، نرجع منكمل مع الفنانة ديانا حداد وعندي السلطان الطرب جورج وصوف. ما تروحوا مطرح، راجعين.

they are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4:30 بس عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. Wake up early. Wake up.
1: In the morning, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.
2: Early in the morning.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
6: Wake up.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: Navada with the top stories. An ABC News Verify investigation has found tech giant Meta is directly paying several controversial content creators, including a white nationalist with neo-Nazi links and a prominent anti-vaxxer. Content produced by these creators appears to be, at times, in direct violation of Facebook's own policies around content monetization. Meta says it has clear policies in place which anyone using our monetization tools must comply with, and that it is not Meta's role to police offensiveness. Firefighters are battling a dangerous blaze producing toxic smoke in a large industrial shed containing sulphur in Port Adelaide. An emergency warning remains in place and anyone within a kilometre of Munta Road is being told to evacuate now. The Metropolitan Fire Service's Phil Rogers says the fire is contained to the shed, but the amount of sulphur inside is making it difficult to put out. And the ABC has apologised for an episode of Race Around the World containing remarks about mining magnate Gina Rinehart, despite the broadcaster's formal complaints handling process finding it did not breach editorial standards. The ABC Ombudsman has found that the episode, which aired on July 12, did not breach editorial standards relating to harm and offence. The episode featured contestant Kate McGuinness portraying a fictional scenario that involved a violent attack on Mrs. Rinehart. In apologising to her, ABC Managing Director Hugh Marks said the segment fell short of community expectations. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Story.
9: مشاهدينا فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. ترقب لاستئناف مفاوضات روما بين بيروت وتل أبيب بعد تعثرها أمس، والجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل ضابط وجندي له في جنوب لبنان إثر انفجار المنصور أمس، ويستكمل قصفه ليلا على المنصور وبلدات جنوبية في قضاء سور. إيران وعمان على وشك إنهاء مسودة الاتفاق، وبيسيشكيان يقول إن الوصول إلى خامنئي صعب للغاية.

حاليا. ضربات روسية متجددة على أوكرانيا، 3 قتلى على الأقل في خاركيف، وحصيلة قتلى كييف أمس ترتفع إلى 17 قتيلا. زيلينسكي يجدد مطالبته الحلفاء بمزيد من الصواريخ الاعتراضية.

0: أهلا بكم. البداية من لبنان، حيث شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا متسارعا على الجبهتين الميدانية والتفاوضية. الشرارة كانت حادث المنصوري، حيث انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور ألية عسكرية إسرائيلية. تل أبيب سارعت إلى اتهام حزب الله بالوقوف وراءه، وأصدرت أوامر بإخلاء البلدة وأغارت عليها وعلى بلدات مجاورة في قضاء صور. قصف استمر ليلا أيضا وأدى إلى مقتل شخص بحسب السلطات اللبنانية. وقبل قليل أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي له في جنوب لبنان، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة دائما في حادث المنصوري. تفاصيل التصعيد الميداني مع مراسل فرانس 24 في بيروت شرب العبود.
1: لا شك بأن هذا التصعيد الإسرائيلي هو الأعنف منذ توقيع لبنان وإسرائيل على مذكرة الإطار في شهر حزيران الماضي. أفاد الأهالي عن ليلة صاخبة جدا، قصف مدفعي مركز من إسرائيل باتجاه بلدة المنصوري التي كما ذكرت أنذر الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي الأهالي بضرورة إخلائها أمس. هذا القصف استمر طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى، يعني آخر قصف سمعت كان قرابة الساعة 5 صباحا بتوقيت المحل 4 بتوقيت العاصمة الفرنسية. هذا القصف أيضا تزامن مع 4 غارات نفذت في بلدة برج الشمالي في قضاء صور. المعلومات تحدثت عن إصابات، إنما لا معلومات إضافية عن طبيعة هذه الإصابات وما إذا كان قد سقط قتلى في تلك الغارات. طبعا هذا يتزامن مع استمرار القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر على عملها الأمنية على المناطق الحدودية، سواء لإشعال الحرائق أو أيضا لتهديم البيوت، وهو أمر أثاره الوفد اللبناني المفاوض في روما مطالبا بوقف هذه الأعمال وبوقف نسف القرى بشكل كامل عن بكرة أبيها، وهو بطبيعة الحال ما سيصر لبنان عليه أيضا في المفاوضات التي تحدثت عنها.
0: حادث المنصوري كان الشرارة التي قادت إلى تصعيد ميداني وأربكت المفاوضات التي كانت منعقدة في روما. طلبت واشنطن بتعليق الاجتماعات للتشاور وسط ترقب لاستئنافها اليوم. سنتوقف عند الشأن اللبناني بالتفصيل مع ضيفتنا من بيروت الصحفية إيمان شويخ بعد قليل. ننتقل الآن إلى الملف الإيراني مشاهدينا، حيث تتجه الأنظار صوب إعلان عمان وإيران عن التوصل رسميا إلى اتفاق حول مضيق هرمز. بحسب وكالة أسوشيتد بريس، أنهى الجانبان إعداد مسودة الاتفاق وبانتظار المصادقة النهائية عليها من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. تأتي هذه التفاهمات بعد رفع العقوبة الأمريكية عن طائرتين وثلاث شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في هذا السياق أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، والذي يقود فريق الخبراء الإيرانيين في المفاوضات، قال إن التفاهم أو إن التفاهم بشأن الترتيبات الجديدة في هرمز لا يعني تلقائيا إعادة فتح الممر، بل يتطلب وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها السابقة. ما قد يعرقل التوقيع على الاتفاق الإيراني العماني سريعا هو ما نقله أمس التلفزيون الرسمي عن الرئيس مسعود بيسشكيان، إذ قال بيسشكيان إن الوصول إلى مجتبى خامنئي صعب للغاية حاليا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل فرانس 24 من طهران علي الباشا. صباح الخير علي. بداية، ما سياق التصريحات التي نقلها الإعلام الرسمي عن رئيس بيسشكيان؟ هل هذا يعني أن أي اتفاق بين إيران وعمان سيتم تعطيله لأنه من الصعب الوصول إلى مجتبى خامنئي؟
2: بداية، هذه المقابلة التي بثت عبر التلفزيون الرسمي هي بمناسبة مرور أو دخول العام الثاني على تولي الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان سدة الرئاسة. بطبيعة الحال السنتين كانتا صعبتين جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني في إيران، شهدتا الكثير من الحروب. مسعود بزشكان استغل هذه حقيقة، هذه المقابلة التلفزيونية التي بثت يوم أمس لتوجيه رسائل للداخل الإيراني، وهو يعني يبرر من خلالها حقيقة سياسة حكومته المنفتحة على المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم المعارضة الشديدة التي تواجهها في الشارع الإيراني. في حديثه عن صعوبة اللقاء مع المرشد الأعلى آية الله مجتبى خميني، حقيقة هذا لا يعني أن إيران عاجزة في الوقت الراهن عن اتخاذ قرارات، فيما إذا كان هنالك ربما اتفاقيات تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن أو حتى طهران وغيرها، لأن هذه القرارات من قبل المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي حقيقة متروكة لمجلس الأمن القومي الأعلى، مجلس الأمن القومي الأعلى الذي يرأسه الرئيس مسعود بزشكان، ويوجد فيه ممثلين عن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، ويمكنهم حقيقة اتخاذ القرار في مثل هذه المواقف. أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي من هذه المقابلة هو توجيه الشارع الإيراني على أن العودة إلى طاولة المفاوضات في قادم الأيام، العودة المحتملة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن في قادم الأيام، هي تحت أو تحظى بالضوء الأخضر من قبل المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي في ظل المعارضة التي بدأت تشهد
0: يشهدها الشارع الإيراني بعد الكلمة
2: التي تحدثت فيها المرشد الأعلى حول مذكرة التفاهم.
0: نعم، تجهيز للرأي العام. وترامب يشيد بالمفاوضات ويقول إنها تسير على ما يرام. إلى أين إذن وصلت هذه المفاوضات بين إيران وعمان؟
2: هذا صحيح سحر، لكن حتى الآن السردية الإيرانية تختلف عن السردية التي نسمعها من المسؤولين الأمريكيين. ما تتحدث عنه السلطات الإيرانية سواء عن طريق المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية أو نائب وزير الخارجية في الشؤون الحقوقية كاظم غريب أبادي، يتحدث عن اتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان حول آلية إدارة مضيق هرمز بطريقة تضمن لكلتا الدولتين المشاطئتين أي طهران ومسقط حق السيادة، وأيضا تقيم وزنا للاعتبارات الأمنية التي تشهدها طهران وأيضا سلطنة عمان بالنسبة لهذا الممر الاستراتيجي. لكن في الحديث عن فتح مضيق هرمز الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، إيران تقول إن هذا الأمر مرهون بعودة كل من الطرفين إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. الالتزام بمذكرة التفاهم من وجهة النظر الإيرانية تتطلب خطوات أمريكية مبدئية، على صعيد المثال رفع الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الموانئ الإيرانية، الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تجميد العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانية، ووقف الأعمال العدائية على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. بطبيعة الحال كاظم غريب أبادي بعد الحديث عن اقتراب توقيع التوصل إلى الاتفاق النهائي بين طهران وسلطنة عمان تحدث بشكل صريح على أن طهران تلقى بعض الإشارات من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها بالعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن الأمر كله يعني هو في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس ترامب، فيما إذا كان قد قرر العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها الولايات المتحدة الأمريكية، أما أنه سوف يمضي في سياسة الحصار البحري.
0: شكرا جزيلا علي البشا مراسل فرانس 24 من طهران على كل هذه التفاصيل. إلى اليمن الآن، حيث تتواصل هجمات الحوثيين على السفن السعودية. الحوثيون أعلنوا أمس استهداف ناقلتي نفط سعوديتين إضافيتين، أحداهما في البحر الأحمر قبالة مدينة ينبع السعودية والأخرى في خليج عدن. لم يصدر إلى الآن أي تأكيد سعودي بشأن الهجومين، لكن يأتي هذا الهجوم في إطار الحصار البحري الذي أعلن الحوثيون فرضه على المملكة قبل أسبوعين، وفي وقت اكتسب فيه أيضا ميناء ينبع أهمية متزايدة كمنفذ لصادرات النفط السعودية بديلا عن مضيق هرمز.
3: Taking a look in Sydney on the M4 at Greystanes, there's a multi-vehicle crash eastbound approaching Greystanes Road in Lane 3. And over in Auburn, there's a multi-vehicle crash on Parramatta Road westbound at Rawson Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Lilydale on the Maroondah Highway outbound at Anderson Street. And over in Clayton, there's reports of a crash on Clayton Road north of the Princess Highway. Traffic is heavy both ways. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: يا صباح الورد لسانت لوفانت. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 6 من شهر آب أوغست. منبلش مع أحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجة الحرارة بتوصل 20-15 على الصعيد ميلبن لنهاية الأسبوع. بكرة الجمعة مثل اليوم 20 درجة الحرارة بسيدني وميلبن 14، يعني ما في فرق أبدا بدرجات الحرارة ما بين اليوم وبكرة الجمعة. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لجولتنا الغنائية.

0: بعد ما مكملين برفقتكم مشوار الدرام شام بروجرام، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. بنروح لمزارعو البيض في استراليا بين حمايه المزارع وارتفاع التكاليف. بعض منتجي البيض بداوا بضخ ملايين الدولارات لتطوير انظمه الحمايه والوقايه داخل مزارعهم، لكن اخرون يقولون انه هذه التكاليف اصبحت اكبر من قدرتهم. القطاع يواجه تحديات جديده مع الحاجه لتعزيز إجراءات الأمن الحيوي لحماية الدواجن وضمان استمرار توفير البيض للمستهلكين. هذا كله بسبب الطيور. نعم، إنفلوينزا الطيور. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. استراحة بسيطة وراجعين. جولة أخبار الساعة 5 من تبع السوا عبر أثير راديو 2 AM. مساء النور.
1: Get the news first from 2 AM.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 AM أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
7: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلي.

0: العناوين. إسرائيل تتساهل بالحدود البرية وتتشدد بالسلاح والمناطق التجريبية. الجنوب في مرمى النيران مجددا. الملفات الأمنية في صدارة محادثات الوفد السوري في بيروت. ترامب: ما زلنا مستعدين للتحرك ضد إيران إذا اقتضى الأمر.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: تقدمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن مضيق هرمز، وتعثرت المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية بشأن توسعة المناطق التجريبية، وسمعت أصداء المنصور ومجد الزون داخل القاعة، ما اضطر الراعي الأمريكي إلى رفع الجلسة قبل أوانها بساعة وأكثر. أبرز سمات اليوم الثاني من مفاوضات روما في هذا التقرير.
1: من يدعي أن اليوم الثاني من مفاوضات روما كان جيدا فهو إما يريد الإبقاء على حد أدنى من تماسك المفاوضات، أو يسرب معلومات يعرف سلفا أنها غير صحيحة. في الواقع المحادثات كانت نزاعية واتهامية من الجانبين، نزاعية بحيث يريد لبنان توسعة المناطق التجريبية وتريد إسرائيل توسعة المنطقة الأمنية، واتهامية بحيث يتهم لبنان إسرائيل بعدم احترام وقف إطلاق النار بل بتصعيد عملياته وتوسيعها، مطالبا بوقف شامل للنار لمدة شهرين، وبحيث تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بعدم القيام بدوره في المنطقة التجريبية وبتغطية حزب الله، ما يعني إقفالها الطريق على توسعة المناطق التجريبية كما يريد لبنان، وتوسعة المناطق المحتلة كما يريد الجيش الإسرائيلي. تهديد إسرائيل بتوسيع العمليات وإنذار المنصوري وصلا إلى طاولة روما وأديا إلى وقف المحادثات قبل موعدها بقرار أمريكي لاستكمال المحادثات الجانبية على البارد. وفهم أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر نقل طلب بلاده إلى الإدارة الأمريكية بتعليق المحادثات بسبب خرق حزب الله وقف إطلاق النار وعجز الجيش اللبناني عن ردعه، وأيضا بسبب تسريب معلومات وصفها الإسرائيلي بالمضللة والمتكررة عما يحدث داخل الأبواب المغلقة في السفارة الأمريكية في روما، إلا أن واشنطن رفضت الطلب. إذن آلية إسرائيل صارت واضحة: التساهل في موضوع الحدود البرية والتشدد في موضوع السلاح والمناطق التجريبية.
0: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمل أن تسفر المفاوضات في روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام. في الميدانيات شهد ليل أمس قصفا مدفعيا بوتيرة مكثفة استهدفت مجد الزون والأودية المجاورة لها، بعدما كان قد قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في البلدة بانفجار عبوة ناسفة في أحد المباني، كما أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الصباح. إلى ذلك سقطت إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة برج الشمال في صور، وقتل شخص وأصيب 12 آخرون في غارة على تبنين، كما سجل قصف مدفعي كثيف على أطراف كفر رمان تزامن مع قصف فوسفوري على علي الطاهر. وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسامني تفقدا قعقعية الجسر وزوترة الغربية، حيث اطلعا على الإجراءات الجارية لإنشاء ممر مؤقت يضمن استمرار حركة المواطنين. منسا أكد أن الجنوب سيعود إلى أهله.
2: طالما الجيش عم يتقدم الشرعية بدها تمشي، والشرعية لا تكتمل إلا بتضافر جهود الوزارات كلهم. زوتر بدها ترجع، مش بس زوتر، كل ذرة تراب بجنوب بدها ترجع لأهلها. يمكن تاخد وقت مش مشكلة، بس بدها ترجع لأهلها. ممنوع الغريب يقعد فيها، ما في غريب بيقعد فيها.
0: وتحدث رسامني بدوره عن إعادة تأهيل البنى التحتية.
3: جسر المؤقت اللي هو جسر القعقعية، قعقعية الجسر كمان عم نعالجه بشكل مؤقت، ومجلس انماء والاعمار حيعالجه بشكل ثابت، ولكن ما حننطر، احنا حنبلش ان شاء الله ونعرف قد ايه الجسر مهم. في كمان حيطان دعم موجوده عم نشتغل عليها.
0: المطارينة الموارنة وبعد اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الراعي أيدوا مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، شاجبين بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية. ومما جاء في بيان المطارنة الذي تلاه المطران أنطوان عوكر:
4: يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت هذا الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم وترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على الانتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.
0: تصدرت الملفات الأمنية جدول أعمال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية أحمد الحجار مع الوفد الأمني السوري. زيارة الوفد تأتي بعد سلسلة إجراءات أمنية اتخذتها السلطات السورية على الحدود، ولاسيما عقب ضبط شحنات أسلحة كانت معدة للتهريب إلى لبنان. الحجار تحدث بعد الاجتماع:
5: المعابر الحدودية نحن كوزارة الداخلية موجودين عبر الأمن العام اللبناني، وأيضا يعني هذا موضوع حيوي جدا للبنان ولسوريا، بالدرجة الأولى في معبر المصنع يلي هو عم بيكون فيه المعبر الأساسي لموضوع العبور باتجاه مرفق بيروت وباتجاه كل يعني المرافق من لبنان، وتخط عبور باتجاه يعني سوريا وباتجاه بقية الدول وخاصة الخليج العربي. أيضا ملف النازحين كان أحد المواضيع اللي بحثناها، طرحنا هذا الموضوع مع الأخوة السوريين ولقينا كل التجاوب، وعم بيقولوا بكل يعني صراحة أبواب سوريا أكيد مفتوحة لكل المواطنين السوريين كان من لبنان وكان من غيره، ونحن أصلا عم ننسق معهم بهذا الموضوع.
0: أخبار محلية أخرى مع الزميلة جوزفين أبي غصن.
6: تعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا للجنة المتابعة لخطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي فاتف في السراي، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات المجموعة بهدف الخروج من القائمة الرمادية. في جديد ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي، أكدت النيابة العامة التمييزية أن الأخير محاط بمستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية كافة ويخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة. دهمت وحدة من الجيش منازل متورطين في إشكال حصل سابقا في بلدة بوداي في بعلبك تخلله إطلاق نار، وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتداء عسكرية، بالإضافة إلى إتلاف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا.
0: ملف المرفأ يتنفس الصعداء بإحالة المدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى التقاعد. خاص صوت لبنان. خاص صوت لبنان. في آذار 2025 ألغى النائب العام التمييزي جمال الحجار التدابير التي فرضها سلفه غسان عويدات والتي جمدت التحقيق فعليا، وامتثل بعض الذين استدعوا كرئيس الوزراء السابق حسان دياب واللواء عباس إبراهيم واللواء توني صليبة، وحضروا للاستجواب لأول مرة منذ سنوات، إلا أن مسؤولين آخرين من ضمنهم نائبان في البرلمان هما علي حسن خليل وغازي زعيتر إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات واصلوا عرقلة التحقيق برفضهم الخضوع للاستجواب. ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى كشف الحقائق المحيطة بالانفجار مع التسلسل الكامل للمسؤولية سواء المحلية منها أم الدولية، وتحديد ما إذا ارتكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس.
7: Two, Taking a look in Sydney on the M4 at Greystanes, an earlier multi-vehicle crash eastbound approaching Greystanes Road has left delays. And over in Silverwater, a burst water main on Silverwater Road near Beaconsfield Street has left one northbound lane blocked. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Clayton on Clayton Road southbound before the Princess Highway. And there's lights on flash in Flemington on Racecourse Road and Smithfield Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار الساعة 50 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت عن بروجرام بيرفقتكم لأمسية الأربعاء للخميس. شفتوا التخبيص كيف بيكون هيك أمسية الخميس اليوم 6 من شهر أوغست آب. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لمشوار درافت عن بروجرام يوم تاريخنا مثل ما سبق وذكرت 6 من شهر آب. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادن لهالتاريخ هيدا عقبال 120 سنة يا رب. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة 20 درجة على صعيد ملبن 15. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل مثل اليوم 20 درجة على صعيد ملبن 14. رح نبلش الساعة مع الفنان ستيرين عبد النور. نرجع نكمل مع الفنان راغب علامي. هون راديو 2ME يسعد لي مساكم.

0: عودي لمتابعات مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1630 AM من عند الفنان راغب علامي. منروح لأخبارنا المحلية السياسية. احتساب أصوات الشباب في أستراليا بالانتخابات 3 أضعاف أصوات كبار السن، تخيلوا. مقترح مثير للجدل من إحدى الصحفيين في أستراليا بخصوص تغيير طريقة الانتخابات في أستراليا. شو بدهم؟ يريدوا احتساب أصوات الشباب في أستراليا بالانتخابات 3 أضعاف أصوات بمن هم 60 سنة وما فوق، يعني صوت واحد شاب يعادل 3 أصوات من كبار السن بالانتخابات. والسبب لأنه كبار السن من جيله وللأجيال الأخرى نجوا في جعل النظام السياسي والاقتصادي يعطي الأولوية لا مصالح وآراء، وحان الوقت لترجيح كفة النظام الانتخابي لمصلحة الشباب. يعني إذا عمرك فوق 60 سنة صوتك رح يكون مقابل 3 أصوات من الشباب والصبايا لأعمار أكيد من تحت 60 سنة. هذا اقتراح لا أكثر ولا أقل، مقترح مثير للجدل. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1630 AM. منروح لاستراحة بسيطة ونرجع نكمل سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: أغنية كتير حلوة للفنانة ماجدة الرومي، نتابع برفقتها ونسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: News. الرابعة عصراً بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
3: ريتا خوري.
2: في العناوين: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان، طعن 3 أشخاص على الأقل في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها، إنفانتينو يجتمع بكبار مسؤولي الفيفا في المغرب وسط ضغوط متزايدة.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. جاء الإعلان بعد وقت قصير من إصدار القوات الإسرائيلية إنذارا بإخلاء قرية المنصور في الجنوب. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوب لبنان جراء انفجار لغم أرضي، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات في إسرائيل لتلقي العلاج. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أشارت إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه بيروت خلال المفاوضات المباشرة إلى تحقيق انسحابات إسرائيل متتالية من جنوب البلاد، تمهيدا لانتشار الجيش وإعادة النازحين. غير أن إسرائيل تواصل موقفها المتشدد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان خلال جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة اللبنانية في روما، حيث ترفض تقديم أي تنازلات خارج المناطق التجريبية الحالية. وفي تطور يترقبه العالم، تتواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وسط حديث عن وساطة عمانية، بينما تؤكد طهران أن أي اتصالات تتم عبر مسقط وليس بشكل مباشر مع واشنطن، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي برد قوي إذا تعثرت التفاهمات. عن الجهود الدبلوماسية تتحدثين فائزة مصطفى.
4: نعم ريتا، في خضم تزايد المؤشرات الإيجابية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز، أكد الوسيط القطري أن الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بلغت مراحل متقدمة جدا، وأن مسودات الاتفاق باتت قيد التداول. وفي ظل غياب مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل طهران ومسقط بحث ترتيبات مؤقتة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر تسمح لإيران بالإشراف على أحد مسارات الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وفي موازاة ذلك، يكثف الوسيط الباكستاني مساعيه لدعم التسوية، إذ يتوجه رئيس الوزراء

0: شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير إلى السعودية غدا. وتعد المملكة من أكثر دول الإقليم حرصا على إنجاح أي تفاهم يؤدي إلى إعادة المضيق وتجنب تصعيد يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
1: شكرا فايزة. في لندن حدثت عملية الطعن أصابت 4 أشخاص في وسط لندن وتم توقيف المشتبه بها. ضحايا معظمهم أو كلهم من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 34 و52. تم نقلهم إلى المستشفى. كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن وقف العالم على أعتاب موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية مدفوعة بتداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب مشاكل المناخ ما يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المحاصيل. عودة إليك فائزة مصطفى.
0: نعم ريتا، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو حذر من أن العالم مهدد من قبل موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن الحربين الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية إلى جانب تأثيرات المناخ تمثل عوامل ضاغطة على الإنتاج وإمدادات الغذاء. وأشار الخبير الأممي إلى أن الأزمة في مضيق هرمز تمثل أحد أبرز المخاطر نظرا لدور الممر البحري في حركة إمدادات الطاقة، ولأن النفط والغاز يدخلان في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي من التشغيل والنقل إلى صناعة الأسمدة. كما تعلمين ريتا أيضا، التقلبات المناخية تتسبب في تعطل هطول الأمطار ونقص إنتاج المحاصيل، ما يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
1: يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم في المغرب اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة لكم موعد إخباري في ساعة كاملة. ترقبوا إذن هذه الساعة الإخبارية. أعود وألتقيكم لاحقا. شكرا لكم.
2: Taking a look in Sydney in West Ryde, it's slow westbound on Victoria Road at Wharf Road. And over on the M5 motorway, it's heavy westbound towards the River Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Westgate Freeway, citybound before the Burnley Tunnel in the left-hand lane. And over in Mulgrave, there's a crash on Wellington Road, eastbound before Springvale Road. Sayin has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sayin.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: تحياتي لك المستمعين، وهيدي هالأغنية بعنوان تحياتي للفنانة جيل أسطى. رح نسمع سوا بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفة الموجة 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس، أمسية الخميس. اليوم تاريخنا 6 من شهر أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 20 درجة على صعيد ميلبورن 15. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني مثل اليوم 20 درجة، بميلبورن 14. بنسمع تحياتي للفنان ناجي الأسطى عبر أثير راديو 2ME.

0: منتصف عمرك جننتينا فليتي وما حكيتينا. هالأغنية الرائعة جدا استمعنا لها للفنان توني إيكيوان. بونسوار لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ليش يقصف عمره؟ ليه؟ الذي يستحق مقيم في حياتك لا يحتاج لكسر حدودك حتى يثبت وجوده. النرجسي يكسر الحدود لأنه ليس لديه شيء حقيقي يقدمه غير التحكم, فلا مش يقصف عمره. برافو عليا. بصور لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونكمل مشوارنا برفقتكم.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ما في نوم, هالأغنية رح نسمعها سوا للفنانة نجوى كرم. مشاعر الشخص المتوتر تشبه المي في لحظة الغليان, يكون على حافة الانهيار, ومع أبسط الضغوط أو المهام الصغيرة يخرج عن نطاقه, لا لصعوبته لا أبدا, بل لأنه داخله ممتلئ بما لا يحتمل المزيد. منروح لما في نوم بعد اليوم للفنانة نجوى كرم, هون راديو 2ME مسا النور.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. من المنصور إلى روما حول، فمع التوتر الحاصل جنوبا تشنج جو المفاوضات في العاصمة الإيطالية، ما أدى إلى تعليقها وترحيلها إلى اليوم الثالث. إنه مؤشر سلبي رغم أن المفاوضات كانت حققت تقدما قبل الظهر في عدد من الملفات، ولا سيما في ملفي ترسيم الحدود وآليات التحقق. لكن المشكلة تبقى أن المفاوضات في مكان والممارسات الإسرائيلية في مكان آخر. هذا دبلوماسيا، أما برلمانيا فأن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل، ويرجح أن يدعو المكتب الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية في الأسبوع المقبل، وذلك لإقرار عدد من القوانين وفي طليعتها قانون العفو، وذلك بعدما تم الاتفاق على صيغة نهائية سنيا. البداية من التطورات الأمنية جنوبا، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدة مجد الزون والأودية المجاورة لها، بالإضافة إلى محيط تلة علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة النبطية سمعت أصداؤها بوضوح في مختلف قرى قضاء مرجعيون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمالي. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في محيط بلدة كفر تبنيت وسط سماع رشقات نارية كثيفة في المنطقة. في الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجد الزون. كيف تحولت الحرب فاتورة بمليارات الدولارات؟ الجواب مع يارا الهندي.
1: ليست مجرد فاتورة حرب، بل رقم يعادل أكثر من نصف حجم الاقتصاد اللبناني، 14 مليار دولار، هكذا يختصر الثمن الاقتصادي للحرب على لبنان. فبحسب أحدث تقييم للبنك الدولي، تقسم الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على لبنان والتي وصلت إلى 14 مليار دولار بين 6.8 مليارات دولار أضرار مباشرة طالت المنازل والبنى التحتية والمرافق، و7.2 مليارات دولار خسائر اقتصادية نتيجة تراجع الإنتاج وتعطل الأعمال وانكماش النشاط الاقتصادي. وما يجعل هذا الرقم أكثر صدمة أنه يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبنان، علما أن ما حصل يعد واحدة من أكبر الضربات التي تلقاها الاقتصاد اللبناني في تاريخه الحديث.
2: هالشي شو بيعني؟ بيعني أنه نحن مستقبلنا لقدام الاقتصادي صعب يرجع يتعافى، وحقوق المودعين صعب ترجع، لأن نحن بنعرف أنه الدولة عندها مسؤوليات تجاه المودعين وعندها ديون، صعب تقدر ترجع ديونها وقت بيكون في التزامات التعويض عن الحرب، كما أنه يمكن صندوق النقد بيصير أصعب يقبل لأنه التزامات الدولة كبيرة اتجاه الحرب وهي أولوية، وهذه المشكلة الكبيرة اللي عم نواجهها. وإذا ما أجا مساعدات من الخارج بعتقد أنه وضعنا رح يكون كتير صعب.
1: أما على المستوى الإنساني فقد تسببت الحرب بنزوح 1,200,000 شخص داخل لبنان، إلى جانب آلاف الضحايا والجرحى، فضلا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية العميقة. والقطاع الأكثر تضرراً هو قطاع الإسكان، حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليارات دولار، فيما تكبد قطاعا التجارة والسياحة خسائر تجاوزت 3.4 مليارات دولار، إضافة إلى أضرار طالت الزراعة والصناعة والطاقة. ولإعادة ما دمرته الحرب، قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 11 مليار دولار، في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية. إذن لابد من التأكيد أن الأرقام لا تحصي المباني المدمرة فحسب، بل تكشف حجم اقتصاد استنزفته الحرب، وبلدا يحتاج اليوم إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة ليستعيد ما خسره.
0: نبقى في الجنوب مع جولة لوزيري الدفاع ميشيل منسا والأشغال العامة فايز رسامني في عدد من المناطق والقرى وسط ترحيب من الأهالي. وأكد الوزيران من هناك أن الجنوب في قلب الدولة وأن خطة إعادة إعماره تنتظر الهدوء الميداني بشكل كامل. تقرير حسان الرفاعي.
3: هنا عند جسر أععية الجسر الأضرار لا تقف عند الإسمنت والحديد بل بقطع أوصال الجنوب، فالجسر الذي يشكل ممرا أساسيا ويربط النبطي بمرج عيون وبنت جبال تحول منذ تدميره إلى عقدة يومية فرضت طرقا بديلة طويلة على الناس. ومن هذه النقطة استهلت الجولة الميدانية لوزيري الأشغال والدفاع لمواكبة الأعمال الجارية لإنشاء معبر مؤقت تمهيدا لإعادة بناء الجسر بصورة نهائية.
4: أكيد اليوم في خطة كاملة بالنسبة لإعادة الإعمار اللي مجلس وزراء كمان بتى بالتعاون مع مجلس الماء والإعمار ومجلس الجنوب، ولكن في أمور معينة إحنا بس ناطرين الاستقرار حتى نكمل بالخطة. هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه خلال أسابيع بده يكون خالص. كل الضياع ضمن البفر زون حنرد نزيل الجوار، حنعمل دعم للجوار والطرقات. في عنا خطة متكاملة اللي هي ما قبل الخطة الكاملة تبع إعادة الإعمار.
5: هيدا الجسر هو معبر عبور شمال الليطاني بجنوب الليطاني. إذا بدك تعمل إعمار بجنوب الليطاني بدك تمرق من هون من هيدا الجسر.
6: دولة بس ما بترجع بس بالأمن، ولكن تعود أيضا بجهود المتضافرة لكافة الوزارات، وإن شاء الله الدولة تكون بالمستوى المطلوب بمساعدة الجيش اللبناني اللي بيكون رأس السهم لحتى نسترجع أراضينا.
3: وعلى وقع التفجيرات في زوطر الشرقي انتقل الوزيران إلى زوطر الغربية التي لا تزال أثار الدمار حاضرة في شوارعها ومنازلها، جولة بين الأحياء المتضررة قبل الانتقال إلى آخر نقطة يتمركز فيها الجيش اللبناني في البلدة قبالة المواقع الإسرائيلية، حيث أطلع الوزيران على عرض بشأن المهام الأمنية والميدانية التي ينفذها الجيش.
6: زوطر بدها ترجع، مش بس زوطر، كل ذرة تراب بجنوب بدها ترجع لأهلها. يمكن تاخد وقت مش مشكلة، بس بدها ترجع لأهلها.
7: إن شاء الله
6: ممنوع الغريب يقعد فيها.
7: شو لازم إن شاء الله هيك بالتعاون مع حضراتكم نقدر نعمل شيء لزوطة الغربية ونرجع الرجاعة إن شاء الله أحسن من ما كانت.
4: يعني نحن حدكم
7: تسلم.
4: وشو ما بيتطلب بكل إمكانياتنا نحن حنساعد.
3: إعادة وصل الجسور بين قرى الجنوب في الظاهر وبين أبناء الجنوب والدولة في الباطن رسالة واضحة حملها الوزيران معهما، إن كان من ناحية إعادة الإعمار أو تأكيد وزير الدفاع أن أرض الجنوب لن يبقى عليها أي جندي إسرائيلي.
0: نائب ثنائي يرد على قاسم: الجيش ينتشر أينما كان. والنائب علي عمار للأم تي في: منفتحون على الشارع وعلى الجميع وعلى الرئيس عون إن شاء الله خير. التفاصيل مع جويس هاي.
8: نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني.
1: هكذا حدد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم للجيش اللبناني مناطق انتشاره، كلام استفز الكثير من النواب حتى أن أحد نواب ثنائي أمل حزب الله لم يحتمل كلام قاسم.
9: من حق الجيش اللبناني أن ينتشر في أي مكان يريده.
10: أنت نائب بكتلة التنمية والتحرير يلي بيرأسها الرئيس نبيه بري، في تباين بين الرئيس بري وحزب الله؟
9: أبدا أبدا،
11: هذا الجيش اللبناني في كل مكان، اصلا صار كلامه ديباسي.
12: نحن اليوم اي تاريخ؟ من سنه الحكومه اخذت قرار بخمسة اب تاريخي بحصريه السلاح لدى الدوله اللبنانيه فقط، ورجعت باثنين ادار حزب الله صنفته انه خارج عن القانون، وبالتالي هذا الكلام مردود له. نحن عندنا دوله نلتزم بقراراتها.
8: لا يوجد اي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
12: في دولة بتحكي لدولة بطل في رستم غزالي بعنجر وغازي كنعان بالبوريفاج.
11: خلصنا قصة انه احزاب طلع احزاب نازلة. يحكي بالاول مع الدولة اللبنانية واللي بده اياه من الشرع يقوله للدولة اللبنانية.
1: اما نائب حزب الله فبرر كلام قاسم ردا على سؤال الام تي في:
10: هل اليوم انتم بتحددوا وين بينتشر الجيش وين لا؟ ما هذا جيش، جيش بلدك، جيش الدولة اللبنانية.
13: لسنا نحن في يوم من الأيام من تدخل في طريقة انتشار الجيش اللبناني وأماكن الجيش اللبناني، ولكن حينما نتحدث عن الجنوب لأن ما حصل بالاتفاق هو يحدد جنوب الهدم، وهذا السبب بس.
10: من الذي أعطى ذريعة ليدخل الجيش الإسرائيلي اليوم؟ مش أنتوا بحرب الإسناد الأولى والثانية؟
13: عدوانية إسرائيل.
10: من قرر عن الدولة قرار الحرب والسلم؟ جاوبني، هل الدولة أخذت هذا القرار؟
13: إسرائيلي.
10: انفتحكم على الشرع، هيدا لافت جدا، لان تخافون من دخوله الى الحدود عبر الحدود السوريه اللبنانيه.
13: كله يعلم اننا لا نتعامل بعقده الخوف من احد.
10: شو سبب الانفتاح؟
13: الانفتاح هيدا نحن اصلا نحن سياسه الانفتاح عنا مع الكل
10: بعملوها على بعبدة على رئيس جمهوريه.
13: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير.
10: بان شاء الله خير يتهرب نائب حزب الله من الجواب، ربما لانه يعلم ان الجواب ليس عنده ولا في يده.
0: من الجنوب إلى روما، حيث رفعت جلسات اليوم الثاني من جولة المفاوضات السابعة قبل أوانها إفساحا في المجال أمام التهدئة في الجنوب والاتفاق على الجهة الثالثة المراقبة. التفاصيل في تقرير لرامي نصار.
14: بقي اليوم الثاني من جولة مفاوضات روما 2 بين لبنان وإسرائيل أكثر هدوءا من اليوم الأول، إلى أن صعدت إسرائيل في جنوب لبنان وأنذرت بلدة المنصوري. تشنج الاجتماع في روما إلى حد تهديد المفاوضات نفسها، فتدخل الأمريكيون ورفعوا الجلسة التفاوضية قبل نحو ساعة من الموعد المقرر لانتهائها إفساحا في المجال أمام اتصالات للتهدئة، كما لسد ثغرات برزت في المقاربات ولاسيما الجهة الثالثة لمراقبة العمل في الجنوب. إذ أن فكرة تولي الإيطاليين مهمة التحقق والتوثيق مؤقتا تجابه بصعوبتين. الأولى ترتبط بمدة الإجراءات الواجب اتخاذها في البرلمان الإيطالي لتعديل مهمة القوات الإيطالية الموجودة حاليا في لبنان، فيما الجنوب لا يمكنه الانتظار على أبواب فراغ محتمل بغياب بديل عن اليونيفيل. من هنا البحث مستمر عن خيار سريع ومقبول يؤدي المهمة المطلوبة. أما الصعوبة الثانية فتنطلق من انطباع تكون عند مطلعين على المفاوضات بأن إسرائيل لا تحبذ أي وجود أوروبي في الجنوب رغم مقبولية المشاركة الإيطالية في المفاوضات. وفي يومها الثاني
15: Taking a look in Sydney and West Rye, traffic is slow westbound on Victoria Road at Wharf Road. And over in Sylvania, traffic is slow southbound on the Princess Highway over Tom Ugly's Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mickleham on Donnybrook Road, eastbound after 18 Boulevard. And over in Craigieburn, there's a crash on Lithium Highway, northbound at Grand Boulevard in the left-hand emergency lane. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: نرجع لكم مستمعينا مستجدات الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. نرجع نكمل مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 6 من شهر أوغست آب. درجات الحرارة بسيدني اليوم وصلت لعشرين 15 بملبن، بكرة الجمعة مثل اليوم 20 درجات الحرارة بسيدني وبملبن 15. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM بحب وبلاني. هالأغنية راح نسمع سوا للفنان أحمد أدهم شلهوب. هيك بصير التخبيص من عنا، نعم من عنا، من هون من استديوهاتنا، استديوهات راديو 2ME. بنرجع منكمل مع صباح الورد لسانت لوفانت. هالأغنية كتير حلوة، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور وصباح الورد.

This is CAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is CAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بونجور لكم من جديد. صباح الورد مساء الورد. استمعنا لها الأغنية لسانت لوفانت. نرجع لعنكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. يبهرني الإنسان الذي خرج من أزماته دون أن يتحول إلى نسخة قاسية, ذلك الذي تعلم النجاة لكنه احتفظ بصبره وهدوءه وتعاطفه رغم كل ما مر به. بعض الناجيين لا ينجوا لأنهم أقوى, بل لأنهم لم يسمحوا للألم أن يطفئ إنسانيتهم. بونسوار لكم من جديد وصباح الورد مساء الورد. نرجع لعنكم أنتو برفتزات 2ME 1638 AM. نسمع بيبي للفنان الشامي. نرجع منكمل مع إحساسي للفنان آدم هون راديو 2ME مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.

0: تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: ABC News.
3: Tanmaya Navada with the top stories. An ABC News Verify investigation has found tech giant Meta is directly paying several controversial content creators, including a white nationalist with neo-Nazi links and a prominent anti-vaxxer. Content produced by these creators appears to be, at times, in direct violation of Facebook's own policies around content monetization. Meta says it has clear policies in place which anyone using our monetization tools must comply with, and that it is not Meta's role to police offensiveness. Firefighters are battling a dangerous blaze producing toxic smoke in a large industrial shed containing sulphur in Port Adelaide. An emergency warning remains in place and anyone within a kilometre of Munta Road is being told to evacuate now. The Metropolitan Fire Service's Phil Rogers says the fire is contained to the shed, but the amount of sulphur inside is making it difficult to put out. And the ABC has apologised for an episode of Race Around the World containing remarks about mining magnate Gina Rinehart, despite the broadcaster's formal complaints handling process finding it did not breach editorial standards. The ABC Ombudsman has found that the episode, which aired on July 12, did not breach editorial standards relating to harm and offence. The episode featured contestant Kate McGuinness portraying a fictional scenario that involved a violent attack on Mrs. Rinehart. In apologising to her, ABC Managing Director Hugh Marks said the segment fell short of community expectations. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: في هذه الفقرة الإخبارية من باريس مباشر، والبداية بالعناوين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان وسط تصعيد. مفاوضات روما تستمر اليوم، وهيومن رايتس ووتش تقول إن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة أمال خليل وآخرين في لبنان وربما تشكل جرائم حرب. وسط تصاعد الهجمات الجوية بين موسكو وكييف، روسيا تعلن التصدي لأكبر موجة مسيرات أوكرانية وتسجل أضرار طفيفة بمركز الوايلد بيريز ومقتل 6 جراء هجمات روسية بشرق وشمال أوكرانيا. الفيفا تجدد الثقة برئيسها بعد اجتماع طارئ عقد أمس الأربعاء في المغرب وبعد انتقادات لاذعة، وتعتذر عن أخطاء استثمارية واعدة بتصحيح المسار.

نبدأ إذن بالملف اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر على جبهة المواجهة مع حزب الله في تصعيد ميداني جديد، يأتي بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، في حين استأنف الجيش الإسرائيلي إذن غاراته على المنطقة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين. وتتجه الأنظار اليوم إلى روما التي تستضيف جولة المفاوضات الختامية بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بعد تعليق المحادثات مؤقتا أمس الأربعاء وسط تباينات بشأن عدد من الملفات العالقة. قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل الصحفية اللبنانية أمال خليل وإصابة المصورة زينب فرج بجروح خطيرة في جنوب لبنان في 22 من أبريل نيسان 2026 قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، داعيتين إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل

0: في ملابساته. وأكدت المنظمتان أن المعطيات التي توصلتا إليها تشير إلى احتمال استهداف مدنيين وأعيان مدنية بشكل متعمد، معتبرين أن الهجوم يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الإنساني أو القانون الدولي الإنساني. عن هذا الموضوع معنا من بيروت شربل عبود، مراسل فرانس 24. أهلا ومرحبا بك شربل. أولا، هل يمكننا العودة قليلا إلى ظروف مقتل الصحفية وأبرز ما ورد في تقريري العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشأنها؟
1: سأبدأ من يوم 22 من نيسان من العام 2026، كانت الثالثة بعد الظهر بتوقيت باريس، الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، الثانية بتوقيت باريس. يومها كنت أدلي بمداخلة عبر فرانس 24 وبدأنا بتلقي الأخبار العاجلة، وعبر شاشة فرانس 24 وجهت نداء كما كثير من الصحفيين لوقف ضرورة وقف استهداف بلدة الطيري والسماح للصليب الأحمر اللبناني بالدخول ومساعدة الصحفيتين أمل خليل وزينب فرج. طبعا نداءاتنا لم تلقى أي أذان صاغية، استمر الاستهداف، لم يتمكن الصليب الأحمر من الدخول، وبالتالي كانت النتيجة مقتل الصحفية أمل خليل وإصابة زينب فرج. هذا تقريبا مشابه لما ورد في تقرير Human Rights Watch والذي نشر اليوم، يتحدث فيه بأن الصحفيتين كانتا، وذلك عقب وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي، يومها وبعد وقف إطلاق النار كانت الصحفيتين في سيارتهما وسيارة أخرى تسير أمامهما. استهدفت إسرائيل السيارة التي تسير أمامهما، خرجتا من السيارتين ولجأتا إلى مبنى آخر. بعد ذلك طبعا هنا وفقا لتقرير Human Rights Watch تم استهداف سيارة الصحفيتين. هنا وجه الصليب الأحمر اللبناني نداء إلى قوات اليونيفيل من أجل السماح لفرقه بالدخول وإسعاف الصحفيتين، إنما طبعا هذا الأمر لم يتم، وعادت مسيرة إسرائيلية واستهدفت المبنى حيث اختبأت أمل خليل وزينب فرج، وبقي الوضع على حاله حتى الساعة السابعة. في تقرير Human Rights Watch سرد لهذه التفاصيل وأيضا دعوة للبنان للانضمام إلى المحكمة اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها صاحبة الاختصاص والإقرار بأنها صاحبة الاختصاص في النظر لكل الجرائم التي عقبت أحداث 7 أكتوبر. إذن هذا ما ورد في تقرير Human Rights Watch، يأتي اليوم في وقت تستمر فيه العمل العدائية ويشهد لبنان تصعيدا خصوصا في جنوبه منذ ساعات الليل.
0: طيب، في ضوء صدور هذه التقارير، ما هي الخطوات المقبلة التي قد تتخذها المنظمتان؟
1: في الواقع نحن يعني المنظمتان أوردتا في التقرير دعوة لدول الحليفة لإسرائيل بمزيد من الضغط بوقف المساعدات العسكرية، وأيضا رفع الصوت من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وهنا أشير إلى أن الصحفيين في لبنان غالبا ما يدفعون ثمن النزاعات والحروب، وأن استهداف أمل خليل لم يكن الأول باعتبار بأن هناك عدد آخر من الصحفيين الذين إما أصيبوا إما قضوا أثناء تغطياتهم لهذه الحرب المستمرة منذ قرابة 3 سنوات. وبالتالي هذه المنظمات سترفع الصوت في لبنان، قد يكون هناك مبادرات لملاحقات قانونية ضد إسرائيل، وبالتأكيد سننتظر كيف ستتلقف الحكومة اللبنانية التقريرين.
0: شرب العبود مراسل فرانس 24 من بيروت، شكرا لك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، في باقي أخبارنا، أعلنت إيران أمس الأربعاء توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز الممر البحري، إذن الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، في خطوة تأتي وسط مساعي لخفض التوترات الإقليمية. ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع طهران تسير على ما يرام، وكرر نظرته الإيجابية للمفاوضات إذن الرامية إلى إنهاء الحرب معها بدون الخوض في تفاصيلها. من جهتها قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين طهران ومسقط قد يكون قابلا للتطبيق لفترة تتراوح بين 2 و4 أشهر.
2: يمكنني القول إنه حاليا جميع المواضيع تقريبا هي قيد المناقشة، الخريطة وطرق العبور ودخول وخروج حركة الملاحة البحرية والاتفاقات الثنائية مع سلطنة عمان، لأنها ليست مجرد خريطة بل تم إنجاز معظم الاتفاقيات الأساسية مع سلطنة عمان، مما يعني أننا أحرزنا تقدما كبيرا في مناقشاتنا مع سلطنة عمان، وهذا التقدم على وشك الانتهاء.
0: والمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع علي الباشا مراسل فرنسا كات من طهران.
3: ما تتحدث عنه السلطات الإيرانية سواء عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أو نائب وزير الخارجية في الشؤون الحقوقية كاظم غريب أبادي، يتحدث عن اتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان حول آلية إدارة مضيق هرمز بطريقة تضمن لكلتا الدولتين المشاطئتين أي طهران ومسقط حق السيادة، وأيضا تقيم وزنا للاعتبارات الأمنية التي تشهدها طهران وأيضا سلطنة عمان بالنسبة لهذا الممر الاستراتيجي. لكن في الحديث عن فتح مضيق هرمز الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، إيران تقول إن هذا الأمر مرهون بعودة كل من الطرفين إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. الالتزام بمذكرة التفاهم من وجهة النظر الإيرانية تتطلب خطوات أمريكية مبدئية، على صعيد المثال رفع الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الموانئ الإيرانية، الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تجميد العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانية، ووقف الأعمال العدائية على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. بطبيعة الحال كاظم غريب أبادي بعد الحديث عن اقتراب توقيع التوصل إلى الاتفاق النهائي بين طهران وسلطنة عمان تحدث بشكل صريح على أن طهران تلقت بعض الإشارات من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها بالعودة إلى مذكرة التفاهم، لكن الأمر كله هو في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس ترامب، فيما إذا كان قد قرر العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها الولايات المتحدة الأمريكية، أما أنه سوف يمضي في سياسة الحصار البحري.
0: أسفرت هجمة روسية على منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص بحسب ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات من المسيرات الأوكرانية.

0: هالأغنية استمعنا لها للفنان الأولى سعادي نخلي، ليش هي كانت مثلا نص مرة مش مرة كاملة؟ قبل أن تقرر أنك مصاب بالاكتئاب اتأكد جيدا أنك لست محاط بالأغبياء والمجانين. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بميلبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
3: جزدا أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألقت ومزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، أمسية الخميس اليوم 6 من شهر أوغست آب. منروح للحصول على الجنسية الأسترالية، لا يمنحك امتيازات فقط بل يرافق أيضا عدد من الحقوق والواجبات التي تساعد في بناء مجتمع يحترم القانون والمساواة. من أبرز حقوق المواطن الأسترالي المشارك في الانتخابات والاستفتاءات، التقدم للحصول على جواز سفر أسترالي، طلب المساعدة القنصلية أثناء السفر خارج أستراليا، الترشح لبعض المناصب العامة وفقا للشروط القانونية. ومن أهم الواجبات التزام بالقوانين الأسترالية، التسجيل للتصويت والمشاركة في الانتخابات، حيث يكون التصويت إلزاميا للمواطنين المسجلين، أداء واجب المحلف jury duty عند استدعائك إلى أكيد المحكمة إذا كنت مؤهلا، احترام حقوق الآخرين والمساهمة في بناء مجتمع قائم على الاحترام والمساواة. هيدا للحصول على الجنسية الأسترالية. مثل ما سبق وذكرت، لا يمنحك امتيازات فقط بل يرافق أيضا عدد من الحقوق والواجبات التي تساعد في بناء مجتمع يحترم القانون والمساواة. وكلنا على الطريق للمساواة. بنسمع الفنان صابر الرباعي عبر أثير راديو 2ME مسا النور.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2me.com.au. Take 2me anywhere with you. Anywhere. Anywhere.
1: Anywhere. 24/7. On the hour. Every hour. First. 2ME Australia.

0: صباح الخير مشاهدينا، إنها 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. نشرة جديدة، أنا راوية القاسم وهذه العناوين. في ظل ترقب اتفاق لفتح مضيق هرمز، ترامب يفضل الخيار الدبلوماسي ونائبه يحذر كل الخيارات مطروحة. وعلى خلفية تسريبات عن خلافه مع هكسث، ترامب ينفي نقص الذخائر ويؤكد بناء أكبر مصانع أسلحة في أمريكا. ائتلاف دولة العراق يؤكد رفضه الاعتداء على دول الجوار ويحذر من يرفض حصر السلاح سيعامل بقانون الإرهاب. بعد اقتحام المخيم، إسرائيل ترسل تعزيزات إلى قلنديا وتكشف عن مخطط استيطاني يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. وفي ملفاتنا الخاصة، في بلد يعاني من أسوأ موجات الفقر وسوء التغذية، المخدرات في أفغانستان تتزايد من جسر الموت في كابول، نرصد الأزمة. بينما يترقب العالم اتفاقا لفتح مضيق هرمز، يجدد ترامب التأكيد على ضرورة تسوية الحرب دبلوماسيا، بينما يبقي نائبه على جميع الخيارات مطروحة ويقول إن المفاوضات لن تكون سريعة. سنرصد في ساعتنا خلفية تسريبات إعلامية حول خلاف بين ترامب ووزير الحرب بيت هكسث، فما القصة؟ هل هناك بالفعل نقص في الذخيرة الأمريكية؟ أيضا سنتوقف مع بيان لائتلاف دولة العراق، لا تهاون مع ملف حصر السلاح والهجمات على دول الجوار. ليس هذا فحسب، بل العقاب سيكون بموجب قانون مكافحة الإرهاب. إلى التصعيد الإسرائيلي الذي هو مستمر في الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية، اقتحام واسع لمخيم قلنديا يوم أمس، اليوم يرسل الجيش الإسرائيلي أيضا المزيد من التعزيزات العسكرية للمخيم، سنرصد المشهد من هناك. سنقف أيضا على ختام جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم، هل هناك أي تقدم سجل؟ أهلا بكم.
1: There are also people within their system who are crazy radicals. So if we can address the issues of housing, we can.

0: عبر دونالد ترامب عن تفضيله للتوصل لاتفاق مع إيران بدلا من استمرار الحرب وخسارة المزيد من الأرواح. وقال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna. We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk." And then they don't. They said, "We never said that." You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking. Let's see what happens. But they respect us. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it.
0: من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة متوحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني.
2: Well, first of all, if they want to make me own the effort to try to bring this war to a successful conclusion, I'm happy to let them make me own it. I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires one step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people.
0: كما نفى نائب الرئيس الأمريكي وجود أي اختلاف في وجهات النظر بينه وبين ترامب بشأن التعامل مع إيران.
2: No, look, the president and I, first of all, he makes the decisions and we all try to implement the decisions in accordance with the president's wishes. So the president runs this administration. He is the very top of the administration. He makes orders. We, of course, have debates and conversations about what exactly we should do. But when the president of the United States makes a decision, we are unified in this administration in carrying out that mission.
0: وبشأن مضيق هرمز والتطورات المتعلقة به، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. كما أكدت أن إيران وعمان اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية كشفت أيضا أنه تم الاتفاق مع عمان على مسار جديد في مضيق هرمز. أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عن أمل بلاده في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر المتحدث بأن الاتفاق قد يؤدي إلى استئناف المحادثات على المستوى التقني بين طهران وواشنطن. وأعلنت باكستان عن زيارة لرئيس الوزراء وقائد الجيش إلى السعودية تستمر 3 أيام وتبدأ اليوم. من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. إذن المحادثات بين عمان وإيران حول مضيق هرمز إلى أين وصلت؟ ما الذي نعرفه حول المسارات وكل ما وضع على الطاولة لمناقشته في هذا الاتفاق تحديدا وارتباطه باستئناف المحادثات النووية بين البلدين؟
3: نعم راوية، الجديد اليوم من الجانب الحكومي غير متوفر حتى هذه الساعة، لكن التقارير بدأت تتحدث وترتبط بما كان يتم الحديث عنه يوم أمس. يوم أمس مسؤول حكومي باكستاني رفيع المستوى أفاد بأن هذه المحادثات تتقدم وبأنها شرفت على الانتهاء، لكن التقارير الأمنية والإعلامية الواردة منذ يوم أمس حتى هذا الصباح تقول بأن ما تزال هناك خلافات موجودة على الطاولة. ما تم إنجازه كما تقول التقارير هو 5 نقاط مهمة موجودة في هذه الورقة أو الوثيقة. واليوم بعض التقارير الباكستانية تتحدث بأن هناك مساران يعملان على قضية مضيق هرمز، المسار الباكستاني والمسار العماني، وهما مرتبطان ببعضهما. إذا ما اتصل هذا بذاك ستعود المفاوضات. المسار العماني الذي هو على تنسيق أيضا مع الجانب الباكستاني ومع عدد من دول المنطقة ومنها قطر وربما دول إقليمية من دول الخليج، يقول بأن هذه الوثيقة من ورقة واحدة يتم التفاوض عليها حتى هذه اللحظة، ووضع الكثير تم وضع الكثير من النقاط فيها. أهم خمسة نقاط هي المسارات التي تحدثت عنها، وما تزال الأحاديث تدور حول المسار العماني والمسار الإيراني الداخل والخارج. هذان المساران اللذان قد رسما منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة، إضافة إلى آلية فضل الاشتباك وخلية فضل الاشتباك تم التوافق عليها، والمدة الزمنية وآلية المراقبة الزمنية. يتم الحديث حتى هذه اللحظة عن 60 يوما، لكن الخلاف، نعود هذه النقطة المهمة، كما قال المسؤول الباكستاني رفيع المستوى يوم أمس، ما تزال هناك خلافات على الرسومات. اليوم التقارير تتحدث بأن إيران ما تزال متشبثة ب 7% من قيمة حمولة السفن الداخلة أو الخارجة حسب مسارها، لكن آلية التفتيش ربما هناك يعني انفراجة، يعني كما كان يبشر بها الباكستانيون منذ 4 أيام بأن آلية التفتيش ستكون إقليمية بالاشتراك مع عدد من الدول ولن تكون فقط عمانية باكستانية. نذكر بأن هذه ليست تصريحات رسمية، وإنما عدم الإفصاح الباكستاني الرسمي عن تفاصيل هذه الورقة وعن مجرياتها وعما يحدث داخل أروقة السياسة والغرف المغلقة التي يتم التفاوض فيها، فتح الباب الحقيقة للكثير من التكهنات والتقارير الإعلامية. لكن في النهاية الخلاصة بأن ما تزال هناك يبدو مسائل عالقة لم يتم التفاهم عليها، والتشبث برسوم الملاحة حتى هذه اللحظة يشكل العائق الأول والأكبر ربما للخروج بهذه التفاهمات. مدى ارتباط هذه الوثيقة بالعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، قالها مسؤولون باكستانيون يوم أمس، تنفيذ هذه الوثيقة، إنجازها أولا، الاتفاق عليها ثانيا، وتنفيذها ثالثا، هو المفتاح الوحيد للعودة إلى مذكرات التفاهم ومتابعة الزيارات والمفاوضات التقنية المتعلقة بباقي بنود مذكرة التفاهم. بما عدا ذلك ما تزال باكستان والعديد من الدول المترقبة للخروج بمخرجات من التفاهمات العمانية الإيرانية.
0: زيارة رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إلى السعودية، تحديدا إلى مدينة جدة، ما أبرز ما على جدول الأعمال حسب ما هو مصرح من الجانب الباكستاني؟
3: يعني يقول الباكستاني منذ يوم أمس، منذ أن قالت مصادر للعربية بأن هناك زيارة مرتقبة، لم يكن محدد موعدها لكن توقعوا بأنها ستكون اليوم تأكدت هذه الزيارة. منذ يوم أمس الباكستانيون يقولون بأن الكثير من ملفات المتابعة والتنسيق والتي تربط العلاقات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وباكستان باتفاقيات معينة وباتفاقيات تجارية سواء كانت أو دفاعية، إضافة إلى المستوى التنسيق العالي الذي بدأ منذ وقف الضربة التي كان ينتويها دونالد ترامب تعاون مع السعودية وقطر وعدد من الدول التي ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هناك اتصالات مستمرة بين هذه الدول، ربما تكون يعني هذه الدول هي الرباعية التي تم التواصل فيما بينها. هذا التواصل ما يزال مستمرا لتوحيد الكلمة، لتوحيد الملفات، إضافة إلى الملفات الأخرى المرتبطة بالعلاقات الباكستانية السعودية وخاصة الاتفاقية الدفاعية، وربما هناك كما تقول تقارير ملفات متعلقة بالتهدئة في اليمن.
4: الهوارة الهوارة والحلوي أخضر زنارة، بونسوار لكم من جديد مع الشحرورة الصبوحة، نتابع برفقتكم آخر ساعة من مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية الخميس 6 من شهر آب أغسطس. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM، وهيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME برفقتكم على مدار 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة الجمعة بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة على صعيد ملبن، 15 من نيكاتيانا الصراف. الكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بنسمع الهوارة الهوارة للشحرورة الصبوحة، بنرجع بنكمل مع الفنان راغب علامي وعندي كمان الفنان نوال الزغبي، هون راديو 2ME 1638 AM.

0: حبيتك يا ليل للفنان نوال الزغبي. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفعتي ذات 2ME 1638 AM. كتار بيحبوا الليل وبيكرهوا النهار لأنه الليل عن جد صح بيبقى طويل. ايه بيبقى طويل وساعاته كتير طويلة, ولكن مريح, مريح للأعصاب, وربما بالظلم تستطيع أن تملك كل ما تريد. نعم, ربما بالظلم تستطيع أن تملك كل ما تريد, ولكن بدعوة مظلوم تفقد كل ما ملكت. بونسوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: بعدنا مكملين مشوار دراف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الخميس اليوم 6 من شهر آب أوغست. بدي وصل تحياتي لكل المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. كن حذرا فيما تشاركه مع الآخرين, فصديق اليوم قد يصبح خصم الغد. بونسوار. البيت اللبناني للفنان سعد رمضان. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

العودة لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام لأمسية الخميس اليوم 6 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف ولكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. هيدي هي الموجة الأقوى على مدار الساعة برفقتكم. بتعرفوا مستمعينا أنه الكذب هو الامتياز الوحيد الذي ينفرد به الإنسان عن جميع الكائنات الحية. بنسمع مدرسة الطرب العربي، مدرسة الغناء العربي، كوكب الشرق أم كلثوم بمقتطف من أغنية فكروني، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. سنور.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 6 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موادي برفقتكم وبرفقة درايف تايم بروجرام نرجع مجدد بكرة الجمعة من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ بدي أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8 وبتكملوا المشوار مع الزملاء. ولكن مني هلأ بدي أقول لكم دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. Bye bye for now.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. A barrister representing Alan Jones has accused one of his complainants of reporting to police in order to get compensation. The man, known as Complainant Jay, denied he was after money, saying, "I don't want anything from this." The veteran broadcaster has pleaded not guilty to 22 charges of indecent assault and sexual touching. A non-publication order covering the cross-examination on Wednesday was lifted this afternoon, meaning 2 days' worth of evidence can now be reported. Former Today Show presenter Brooke Boney says she was forced to leave the media after receiving physical threats and being doxxed. She was one of several Indigenous journalists to give evidence at the federal inquiry into racism against First Nations people. Ms. Boney says the threats she received after voicing her perspective on changing the date of Australia Day were menacing and left her terrified. And South Australia's Metropolitan Fire Service says it's contained a dangerous fire burning in a Port Adelaide shed storing 30,000 tonnes of sulphur, but an emergency warning remains in place. The fire produced large amounts of toxic smoke, prompting the evacuation of the area within 1 kilometre of the blaze. The MFS says 2 people were taken to hospital, including a worker suffering smoke inhalation. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاينيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران اتفاق منتظر. ترامب يتحدث عن تقدم في محادثات هرمز ويحذر من استعداد الجيش الأمريكي للتحرك ضد إيران إذا اقتضت الضرورة. لبنان وإسرائيل تناقضات على طاولة التفاوض، يوم ثالث من محادثات روما. لبنان يطالب بوقف الاعتداءات وخلافات تراوح مكانها بشأن ترسيم الحدود. تحركات أمريكية لمحاصرة الإخوان. مجلس الشيوخ يبحث مخاطر نفوذ التنظيم في الولايات المتحدة وسبل مواجهة نشاطاته. وفي الظهيرة تتابعونها أيضا، الكونغرس يتجه لإحالة فاوتشي إلى وزارة العدل بتهمة ازدرائه بعد رفضه تسليم وثائق مرتبطة بتحقيقات تسرب كورونا من مختبر ووهان. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز، ورجح يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت. وأضاف ترامب أنه يفضل التوصل إلى إبرام اتفاق مع إيران، مشددا في الوقت ذاته على استعداد الجيش الأمريكي للتحرك ضد طهران إذا اقتضت الضرورة.
2: أفضل إبرام صفقة لأنني لا أريد أن يقتل الناس، ولكن في إحدى المراحل كنا على أهبة الاستعداد لشن أكبر هجوم على الإطلاق، وقد وجهنا إليهم ضربات قوية جدا خلال الأشهر الماضية، غير أننا كنا مستعدين لتنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. اتصلوا بي وقالوا من فضلك لا تقدم على ذلك، دعنا نتحدث. ثم عادوا وأنكروا ذلك فقالوا لم نقل هذا أبدا، غير أنهم قالوا فعلا. ومع ذلك فإن الحوار بيننا لا يزال مستمرا ولنرى ما سيحدث.
1: أعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. وقالت الخارجية الباكستانية أن سلطنة عمان لعبت دورا مهما في حل أزمة المضيق. وفي وقت سابق كانت قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن هرمز والهادفة إلى تحديد مسار آمن للملاحة التجارية أحرزت تقدما، وأشارت إلى التوافق على الخصائص الجغرافية للمسار المقترح، وأن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر، مشيرا إلى أن بلاده تواصل تصنيع كميات كبيرة منها. وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن شركات الدفاع الأمريكية تبني أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ البلاد. وفي السياق قال ترامب إن السلطات تلاحق من وصفهم بمسربي هذه التصريحات، متوعدا بالسعي إلى إنزال أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقهم. كما نفى البيت الأبيض معلومات أوردها تقرير لصحيفة واشنطن بوست تفيد باستياء ترامب من وزير الحرب بيت هكسيث بسبب نقص الذخائر وتأثيره على الخيارات العسكرية مع إيران. وقالت واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي طالب وزير الحرب بتوضيحات بشأن نقص الذخائر وتأثيرها على الخيارات العسكرية مع إيران. وأضافت الصحيفة أن إحباط ترامب واستياءه من هكسيث تصاعد بسبب النقص الحاد في الصواريخ بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوي. أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي تدريبا واسعا يحاكي حربا متعددة الجبهات وعمليات تسلل بحري مع عودة الاستهدافات في البحر الأحمر، وتصاعد بالإضافة لتصاعد مخاوف الملاحة الإقليمية. وبحسب تقارير إسرائيلية شملت السيناريوهات حماية منصات الغاز والموانئ ومنشآت الطاقة وتحلية المياه على السواحل الإسرائيلية، وتربط إسرائيل هذه التدريبات برفع الجاهزية البحرية. للمزيد ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. مرحبا بك نضال. يعني كيف تفهم هذه الرسالة من رفع الجاهزية البحرية، لا سيما أنه كل يوم هناك تقارير تشير إلى أنه إسرائيل على أهبة الاستعداد وتزيد وترفع من جاهزيتها البحرية والبرية على جبهات متعددة؟
3: نعم ميشا، يعني أولا هو استعداد إسرائيلي لسيناريو إيراني تطرحه إيران بقوة. إيران أو الحرس الثوري الإيراني تحديدا هدد باستهداف منشآت حيوية في إسرائيل كما يقول الجيش الإسرائيلي، ابتداء من الموانئ، محطات الطاقة، محطات تحلية المياه. بالنسبة لإسرائيل هي تأخذ على محمل الجد هذا التهديد الإيراني وتريد أن تستعد له، لذا تأتي هذه المناورات على كل السواحل الإسرائيلية من الحدود الشمالية من المطلة شمالا على الحدود مع لبنان وحتى أشدود إلى حدود قطاع غزة جنوبا على البحر الأبيض المتوسط وأيضا في البحر الأحمر. إسرائيل تقول أو فعليا بالنسبة لإسرائيل هذا التهديد الإيراني يستهدف تقريبا الوجود الإسرائيلي، الثقل الاقتصادي الإسرائيلي، ثقل الطاقة في إسرائيل، محطات الطاقة، محطات تحلية المياه، محطات الغاز الإسرائيلية في المتوسط، الثقل السكاني الإسرائيلي، كله موجود على الساحل. لذا بالنسبة لإسرائيل هذه قضية مهمة جدا، وإسرائيل تريد أن تكون مستعدة وأن سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل بالتنسيق بين أذرعه كافة وأيضا يعمل بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي ومع أذرع الجيش الإسرائيلي كلها من أجل الدفاع عن سواحل إسرائيل وعن هذه البنى التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية. التدريب ليس فقط يعني على الحرب البحرية مباشرة، التدريب يأتي ضمن الردع، هناك مشاركة لغواصات، هناك مشاركة لسفن الصواريخ الإسرائيلية، الدفاعات الجوية البحرية عن المنصات، منصات الغاز، عن الموانئ الإسرائيلية، حتى محاكاة هجوم لقوات كوماندوز بحرية معادية على السواحل الإسرائيلية. وبالتالي إسرائيل تستعد لكل هذه السيناريوهات، أولا لفحص الاستعداد حقا لدى سلاح البحرية الإسرائيلية، لكن أيضا كرسالة ردع ضد إيران أو موجهة بالعموم لإيران للقول أن السواحل الإسرائيلية محمية من سلاح البحرية الإسرائيلي. وأيضا هي رسالة للداخل الإسرائيلي ضد أولا التهديدات، رسالة طمأنة للداخل الإسرائيلي بأن فعليا إسرائيل محمية بسلاح بحرية قوي. وأيضا علينا ألا ننسى قضية الوضع الداخلي في إسرائيل، الانتخابات، لذا إرسال رسائل القوة والاستعداد العسكري مهمة جدا أيضا بالنسبة للمستوى السياسي في إسرائيل. كل هذه المعطيات وكل هذه ربما الظروف مهمة جدا عندما ننظر إلى مثل هذه المناورات التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، خاصة على ضوء يعني بروز أهمية يعني قوة سلاح البحرية في المنطقة ككل. رأينا الهجمات الإيرانية التي تستهدف الموانئ، تستهدف البنى التحتية الساحلية في عموم المنطقة، لذا إسرائيل هنا تريد أن تقول بأنها جاهزة، وهي أيضا رسالة حتى قد تكون أبعد من إيران في الفترة الأخيرة. التوتر في منطقة شرقي المتوسط يثير قلق إسرائيل، وإسرائيل تريد إرسال رسالة قوة حول سلاحها البحري وحول وجودها عموما في شرقي المتوسط، لذا تأتي هذه المناورات. ومن هنا يعني أهمية هذه المناورات من حيث الاستعداد ومن حيث الرسائل أيضا. وإسرائيل كما قلنا تتدرب ضد يعني موجة كبيرة أو مروحة كبيرة من التهديدات التي يمكن أن تأتي على السواحل الإسرائيلية، وهذا أيضا إشارة إلى أن إسرائيل مستعدة لكل أنواع التهديدات سواء من إيران وإيران بالأساس أو حتى من غير إيران.
1: شكرا جزيلا لك محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعانة، كنت معنا من القدس. أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، أضاف العراق إلى صراعات لا تخدم مصالح شعبه. كما شدد الائتلاف على دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار والجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.

16:38 20 أستراليا. يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض، وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر، وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتوا بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.

This is their Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7pm Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة
2: No, thank you
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not, why not
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
5: يسعد صباحك الحلو
6: أفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها من شهر شباط بعد ما خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز المخاوف بشأن أفاق التضخم لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا
7: والآن استمعوا لأول

0: تواني أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير تابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على 2ME.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick tock, tick tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. من المنصور إلى روما حول، فمع التوتر الحاصل جنوبا تشنج جو المفاوضات في العاصمة الإيطالية، ما أدى إلى تعليقها وترحيلها إلى اليوم الثالث. إنه مؤشر سلبي رغم أن المفاوضات كانت حققت تقدما قبل الظهر في عدد من الملفات، ولا سيما في ملفي ترسيم الحدود وآليات التحقق. لكن المشكلة تبقى أن المفاوضات في مكان والممارسات الإسرائيلية في مكان آخر. هذا دبلوماسيا، أما برلمانيا فأن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل، ويرجح أن يدعو المكتب الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية في الأسبوع المقبل، وذلك لإقرار عدد من القوانين وفي طليعتها قانون العفو، وذلك بعدما تم الاتفاق على صيغة نهائية سنيا. البداية من التطورات الأمنية جنوبا، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدة مجد الزون والأودية المجاورة لها، بالإضافة إلى محيط تلة علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في منطقة النبطية سمعت أصداؤها بوضوح في مختلف قرى قضاء مرجعيون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمالي. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في محيط بلدة كفر تبنيد وسط سماع رشقات نارية كثيفة في المنطقة. في الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجد الزون. كيف تحولت الحرب فاتورة بمليارات الدولارات؟ الجواب مع يارا الهندي.
1: ليست مجرد فاتورة حرب، بل رقم يعادل أكثر من نصف حجم الاقتصاد اللبناني، 14 مليار دولار، هكذا يختصر الثمن الاقتصادي للحرب على لبنان. فبحسب أحدث تقييم للبنك الدولي، تقسم الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على لبنان والتي وصلت إلى 14 مليار دولار بين 6.8 مليارات دولار أضرار مباشرة طالت المنازل والبنى التحتية والمرافق، و7.2 مليارات دولار خسائر اقتصادية نتيجة تراجع الإنتاج وتعطل الأعمال وانكماش النشاط الاقتصادي. وما يجعل هذا الرقم أكثر صدمة أنه يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبنان، علما أن ما حصل يعد واحدة من أكبر الضربات التي تلقاها الاقتصاد اللبناني في تاريخه الحديث.
2: هالشي شو بيعني؟ بيعني أنه نحن مستقبلنا لقدام الاقتصادي صعب يرجع يتعافى، وحقوق المودعين صعب ترجع، لأن نحن بنعرف أنه الدولة عندها مسؤوليات تجاه المودعين وعندها ديون، صعب تقدر ترجع ديونها وقت بيكون في التزامات التعويض عن الحرب، كما أنه يمكن صندوق النقد بيصير أصعب يقبل لأنه التزامات الدولة كبيرة اتجاه الحرب وهي أولوية، وهذه المشكلة الكبيرة اللي عم نواجهها. وإذا ما أجا مساعدات من الخارج بعتقد أنه وضعنا رح يكون كتير صعب.
1: أما على المستوى الإنساني فقد تسببت الحرب بنزوح 1,200,000 شخص داخل لبنان، إلى جانب آلاف الضحايا والجرحى، فضلا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية العميقة. والقطاع الأكثر تضررا هو قطاع الإسكان، حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليارات دولار، فيما تكبد قطاعا التجارة والسياحة خسائر تجاوزت 3.4 مليارات دولار، إضافة إلى أضرار طالت الزراعة والصناعة والطاقة. ولإعادة ما دمرته الحرب، قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 11 مليار دولار، في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية. إذن لابد من التأكيد أن الأرقام لا تحصي المباني المدمرة فحسب، بل تكشف حجم اقتصاد استنزفته الحرب، وبلدا يحتاج اليوم إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة ليستعيد ما خسره.
0: نبقى في الجنوب مع جولة لوزيري الدفاع ميشيل منسا والأشغال العامة فايز رسامني في عدد من المناطق والقرى وسط ترحيب من الأهالي. وأكد الوزيران من هناك أن الجنوب في قلب الدولة وأن خطة إعادة إعماره تنتظر الهدوء الميداني بشكل كامل. تقرير حسان الرفاعي.
3: هنا عند جسر أععية الجسر الأضرار لا تقف عند الإسمنت والحديد بل بقطع أوصال الجنوب، فالجسر الذي يشكل ممرا أساسيا ويربط النبطي بمرج عيون وبنت جبال تحول منذ تدميره إلى عقدة يومية فرضت طرقا بديلة طويلة على الناس. ومن هذه النقطة استهلت الجولة الميدانية لوزيري الأشغال والدفاع لمواكبة الأعمال الجارية لإنشاء معبر مؤقت تمهيدا لإعادة بناء الجسر بصورة نهائية.
4: أكيد اليوم في خطة كاملة بالنسبة لإعادة الإعمار اللي مجلس وزراء كمان بتى بالتعاون مع مجلس الماء والإعمار ومجلس الجنوب، ولكن في أمور معينة نحن بس ناطرين الاستقرار حتى نكمل بالخطة. هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه خلال أسابيع بده يكون خالص. كل الضياع ضمن البفر زون حنرد نزيل الجوار، حنعمل دعم للجوار والطرقات. في عنا خطة متكاملة اللي هي ما قبل الخطة الكاملة تبع إعادة الإعمار.
5: هيدا الجسر هو معبر عبور شمال الليطاني بجنوب الليطاني. إذا بدك تعمل إعمار بجنوب الليطاني بدك تمرق من هون من هيدا الجسر.
6: دولة بس ما بترجع بس بالأمن، ولكن تعود أيضا بجهود المتضافرة لكافة الوزارات، وإن شاء الله الدولة تكون بالمستوى المطلوب بمساعدة الجيش اللبناني اللي بيكون رأس السهم لحتى نسترجع أراضينا.
3: وعلى وقع التفجيرات في زوطر الشرقي انتقل الوزيران إلى زوطر الغربية التي لا تزال أثار الدمار حاضرة في شوارعها ومنازلها، جولة بين الأحياء المتضررة قبل الانتقال إلى آخر نقطة يتمركز فيها الجيش اللبناني في البلدة قبالة المواقع الإسرائيلية، حيث أطلع الوزيران على عرض بشأن المهام الأمنية والميدانية التي ينفذها الجيش.
6: زوطر بدها ترجع، مش بس زوطر، كل ذرة تراب بجنوب بدها ترجع لأهلها. يمكن تاخد وقت مش مشكلة، بس بدها ترجع لأهلها.
7: إن شاء الله
6: ممنوع الغريب يقعد فيها.
8: شو لازم إن شاء الله هيك بالتعاون مع حضراتكم نقدر نعمل شيء لزوطة الغربية ونرجع الرجاع إن شاء الله أحسن من ما كانت.
4: يعني نحن حدكم
8: تسلام.
4: وشو ما بيتطلب بكل إمكانياتنا نحن حنساعد.
3: إعادة وصل الجسور بين قرى الجنوب في الظاهر وبين أبناء الجنوب والدولة في الباطن رسالة واضحة حملها الوزيران معهما، إن كان من ناحية إعادة الإعمار أو تأكيد وزير الدفاع أن أرض الجنوب لن يبقى عليها أي جندي إسرائيلي.
0: نائب ثنائي يرد على قاسم: الجيش ينتشر أينما كان. والنائب علي عمار للMTV: منفتحون على الشارع وعلى الجميع وعلى الرئيس عون إن شاء الله خير. التفاصيل مع جويس هايي.
9: نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني.
10: هكذا حدد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم للجيش اللبناني مناطق انتشاره، كلام استفز الكثير من النواب، حتى أن أحد نواب ثنائي أمل حزب الله لم يحتمل كلام قاسم.
11: من حق الجيش اللبناني أن ينتشر في أي مكان يريده.
10: أنت نائب بكتلة التنمية والتحرير يلي بيرأسها الرئيس نبيه بري، في تباين بين الرئيس بري وحزب الله؟
11: أبدا أبدا.
12: هذا الجيش اللبناني في كل مكان، أصلا صار كلامه ديباسي.
13: نحن اليوم أي تاريخ؟ من سنة الحكومة أخذت قرار بخمسة آب تاريخي بحصرية السلاح لدى الدولة اللبنانية فقط، ورجعت باثنين أدار حزب الله صنفته أنه خارج عن القانون، وبالتالي هذا الكلام مردود لإله. نحن عنا دولة نلتزم بقراراتها.
9: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
13: في دولة بتحكي لدولة، بطل في رستم غزالي بعنجر وغازي كنعان بالبوريفاج.
12: خلصنا قصة انه احزاب طلع احزاب نازلة. يحكي بالاول مع الدولة اللبنانية، واللي بده اياه من الشرع يقوله للدولة اللبنانية.
10: اما نائب حزب الله فبرر كلام قاسم ردا على سؤال الMTV: هل اليوم انتم بتحددوا وين بينتشر الجيش وين لا؟ ما هذا جيش بلدك، جيش الدولة اللبنانية.
14: لسنا نحن في يوم من الايام من تدخل في طريقة انتشار الجيش اللبناني وأماكن الجيش اللبناني، ولكن حينما نتحدث عن الجنوب، لأن ما حصل بالاتفاق هو يحدد جنوب الهدم، وهذا السبب بس.
10: من الذي أعطى ذريعة ليدخل الجيش الإسرائيلي اليوم؟ مش أنتوا بحرب الإسناد الأولى والثانية؟
14: عدوانية إسرائيل.
10: من قرر عن الدولة قرار الحرب والسلم؟ جاوبني، هل الدولة أخذت هذا القرار؟
14: إسرائيلي.
10: انفتحكم على الشرع، هيدا لافت جدا، لان تخافون من دخوله الى عبر الحدود السوريه اللبنانيه.
14: كله يعلم اننا لا نتعامل بعقده الخوف من احد.
10: شو سبب الانفتاح؟
14: الانفتاح هذا نحن اصلا نحن سياسه الانفتاح عندنا مع الكل
10: بعملوها على بعبده على رئيس جمهوريه.
14: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير.
10: بان شاء الله خير يتهرب نائب حزب الله من الجواب، ربما لانه يعلم ان الجواب ليس عنده ولا في يده.
0: من الجنوب إلى روما، حيث رفعت جلسات اليوم الثاني من جولة المفاوضات السابعة قبل أوانها إفساحا في المجال أمام التهدئة في الجنوب والاتفاق على الجهة الثالثة المراقبة. التفاصيل في تقرير لرامي نصار.
7: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
15: مكملين سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. بهالوقت رح ننتقل لبيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا بهالأثنين نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. من حييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
16: صباح النور زميلتي العزيزة لإلك ولكل مستمعي ومشاهدي 2ME.
15: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله، معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بشأن لبنان والمنطقة، اللي طبعا اليوم عم تغلي الأجواء خاصة مع حدث امبارح اللي كان فيه هناك المفاوضات في روما بين الجانبين والوفدين اللبناني والإسرائيلي، واللي طورت الأوضاع الأمنية عنا بالجنوب. كيف تفسر اليوم الوضع في الجنوب، وهل فعلا اليوم سنعود إلى نقطة الصفر أم بعد في هناك حسابات معينة، خاصة من خلال الطلب على الرد على حزب الله اللي بيعتبره جانب الإسرائيلي أنه قام بخروقات، ولكن دخل الجانب السياسي يعني خاصة الاجتماع اللي كان قبل شوي بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كيف تفسر الوضع الحالي اليوم بالجنوب؟
16: بالصراحة إذا بدنا نشوف الوضع الأمني ما فينا نفصله عن المفاوضات اللي عم بتصير. يعني شفنا أنه باليوم الثاني مثلا مبارح من الجولة السابعة للمفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، هالمفاوضات هيدي يقال حسب المعلومات الأولية أنه ما انتهت بتحقيق أي نتائج ملموسة، يعني لم يسجل فيها أي نتائج ملموسة. وهون السؤال الكبير، وكلنا بنعرف أنه الجولة أوقفت قبل ساعة من موعدها، وفي معلومات صحفية بتقول إلى أنه جزء من مباحثات أو الحدث اللي صارت تمحورت حول وقف الضربة الإسرائيلية على المنصورة ردا على ما حصل بمجد الزون. إذا بدي أرجع لسؤالك، ما فينا نحكي عن خروقات لحزب الله من دون ما نحكي كمان عن استمرار القصف الإسرائيلي وكل عمليات التجريف وعمليات الهدم والنسف يلي عم بتصير. يعني هيدي كلها سوا باكيج سلة من المخالفات يلي عم ترتكب من كلا الجانبين. إذا بدنا نكون واقعيين، ما فينا نضلنا نقصف المنصورة والغير المنصورة وكل المناطق اللبنانية يلي بنية إسرائيل إنه تدمرها، ونقول إنه حزب الله ما عم بيلتزم. في يعمل الالتزام بده يكون من الطرفين أو بده يكون في خلل من الطرفين، وهذا يلي عم بيصير بواقعنا اليوم. نعرف نحن إنه المنصورة ما بتوقع أصلاً ضمن ما يسمى بالمنطقة الأمنية لتل أبيب، ورغم هالشي عم نشوف إنه في انتهاكات أمنية عم بتصير بهذيك المنطقة. ونعرف إنه دخل الجيش اللبناني وبوجود الأهالي يلي رحبوا بالدخول بطبيعة الحال مع لجنة الميكانيزم من مدة معينة، ولكن رغم كل هالشيء في استهداف لها. وبتصور انه كمان كانت جزء من الإعاقة لمفاوضات مبارح يلي يقال بأنه لم يحرز فيها لبنان أي تقدم.
15: نعم.
16: أو بشكل عام المفاوضات لم تحرز أي تقدم.
15: أستاذ رزق الله، بس بالاتفاق إذا شعرت إسرائيل أنه في هونيك تهديد أمني إلى قد ترد، يعني كل اللي قامت فيه اليوم إسرائيل واستهداف يعني هذه الخروقات اللي قامت فيها كانت ما بعرف بشكل أو بآخر كانت موجودة ضمن هذا الاتفاق، يعني هيدي بحجة أنه في إذا كانت تعرضت لأي تهديد سترد، يعني فكيف ترى يعني هذا الأمر؟
16: نحن بنرجع لنفس الموضوع يلي سابقا كمان معك حكينا فيه. ما نص عليه بالاتفاق هو مثل مغايطة، يعني فينا نتحكى فيها مثل ما بدنا،
15: صحيح.
16: نكبرها قد ما بدنا ونصغرها قد ما بدنا، ويمكن بيصير فيه كمان حرب على النيات انه هذا الشخص جاي بده يقوصه، هو ما بيكون عم نشوف عمليات مشابهة بالضفة الغربية. يعني بالضفة الغربية من أسبوع تقريبا صار في تصفية لعائلة بكاملة بالسيارة تحت ذريعة أنه اشتبهوا بأنه سائق السيارة بده يعمل عملية ضد الإسرائيلية، ضد الجيش الإسرائيلي. يلي بده يعمل عملية ضد الجيش الإسرائيلي ما بياخد عائلته معه لحتى ينفذ هالعملية هيدي. صار في إطلاق نار على العائلة بأسرة وأصيبت طفلة صغيرة وتوفت بعمرها شهور. يعني ما نفس الشيء عم بيطبق بلبنان. عم نقول إنه نحن الحق على حزب الله وعم نستهدف ناس وعم نستهدف قرى مثل المنصورة يلي لا لبس فيها بأنه دخل الجيش اللبناني وصارت تحت عهدة الجيش اللبناني وما فيها خروقات، طيب ليه بعده هالاعتداءات الإسرائيلية متواصلة عليها؟
15: نعم.
16: أنا بشوف المشكلة أنه في نية بالعرقلة لدى الإسرائيلي، ما في نية ببناء سلام. يعني الإسرائيلي ما بيناسبه يكون في سلام بلبنان، ما بيناسبه أنه يوصل لوضع معين. أنا برأيي لولا الضغوط الأمريكية وضغوط الرئيس دونالد ترامب تحديدا على بنيامين نتنياهو ما عم بيقدر لبنان يحقق شيء.
15: نعم.
16: وإذا نحن ناطرين البوصلة الأمريكية وناطرين كل رهاننا على الضغط الأمريكي على إسرائيل، وهالضغط هيدا يمكن عم بيصير لفترة معينة وعم ترجع الأمور تنفلت من أول وجديد وتصير متعود تحت السيطرة.
15: نعم. أستاذ رزق الله، يعني كمان في سؤال حول كلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى اللي كان في حوله ردود فعل سلبية، فكيف قرأت كلامه أن الاتفاق على الورق مختلف عن الواقع، وكان نصح بعدم عودة الأهالي خوفا على سلامتهم، كيف قرأت موقفه؟
16: أنا بشوف موقف سعادة السفير هو موقف واقعي فعلا، ما هو موجود على الورق غير ما هو موجود على التطبيق، وهالشيء اللي عم نشوفه ببرهن أنه بأكد هالفكرة هيدي، أنه برأيي أنا يجب تصفية أو الوصول إلى إرادة بالسلام. نحن بعد ما في عنا من الجانب الإسرائيلي إرادة بمد اليد للسلام أو على القليل لوقف الحرب. ما بدنا نحكي عن سلام نكون عم نكبر الحجر كتير، وإنما بدنا نحكي عن وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل. من مصلحته لنتنياهو بأنه المنطقة تضل مشتعلة من هيك، بس يحس أنه بمحل معين عم بيصير في ضغوط للحل حالي عم يرجع يمارس كل الطرق لحتى يرجع يفشل مساعي التهدئة.
15: نعم. نرجع يعني هيك بسؤال الأخير حول تطورات المحادثات اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والكلام اللي تبعني أنه رح سيكون في هناك رفع العقوبات عن ثلاث كيانات للحرس الثوري الإيراني، كيف ترى يعني هذا التطور والموقف الأمريكي؟ هل فعلا هيدا بتعتبره تنازل، تراجع، تغيير بالسياسة الأمريكية تجاه إيران؟
16: برأيي أنه هالموقف بربطه أنا بإعلان، ربما إعلان التوصل لاتفاق جديد على مضيق هرمز، لما بيكون عندنا هالباكيج من التفاهمات ضمنا بيدخل الكلام يلي تفضلت وقلتيه ضمن هالسلة من الاتفاقات الجديدة. نعرف نحن أنه اتفاق المضيق ما صمد كتير، وفي نظرة جديدة لتطوير هالاتفاق هيدا، عم تشتغل عليه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان مشكورة لإعادة فتح المضيق بشكل كتير أكيد يعني، وبخطوط وبشروط جديدة. بشوف أنه كل هالمسائل التي تحكى هي مثل باكيج، مثل سلة متكاملة لاتفاق جديد، على وعسى أنه يرجع يكون خطوة لقدام بمسار وقف الحرب.
15: نعم، وينعكس هيدا الشيء على وضعنا بلبنان اللي بعده وضع مأزوم، وإن شاء الله خير. لهون بدي أشكرك نعم الكاتب والصحافي.
16: نحن مثل العادة نعم. كلود منضلنا متفائلين مثل العادة، وما في قيمة للإنسان لولا فسحة الأمل يعني، وأنه الواحد ضروري يكون متفائل.
15: صحيح.
16: إن شاء الله خير. صوتي لصوتي.
15: شكرا لك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، كان معنا مباشرة على الهواء عبر تؤامي أستراليا. منتابع مع

0: 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs.

0: لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: تسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
2: شكرا لك استاذ علي. اليوم مع تطورات الاوضاع اليوم عنا على صعيد لبنان هالتطور الامني اللي شهدناه خلال الساعات الماضيه بالوقت يلي انتهى الاجتماع في روما بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي قبل موعده المحدد. كيف تقرا اليوم المشهد السياسي والامني على صعيد لبنان؟
3: هذا ما يؤكد ما كنا تحدثنا عنه سابقا أنه لا أحد يرغب في أن يكون هناك مسار سليم للحل في لبنان، وخاصة إسرائيل أنها تفضل الحرب على أن يكون هناك سلاما، وبالتالي لا تريد أن تنفذ شيء من التفاهم رغبة بعدة أسباب، ومنها أن نتنياهو يريد أن كما ذكرنا أكثر من مرة أن يحسن شروطه الانتخابية، وطبعا الجنوب ناخب أساسي الآن في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. هذا من جهة، إضافة إلى أن إسرائيل الآن تتمتع بنفوذ وبقوة مسيطرة ليس على لبنان فحسب، وإنما على منطقة الشرق الأوسط، لذلك الآن هي تتحكم وتحتل مناطق في سوريا وتحتل غزة وتحتل جنوب لبنان، وهناك غطاء موفر لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هذه الفرصة الذهبية لماذا تضيعها إسرائيل؟ يعني هناك فرصة تعتبرها سانحة وذهبية، وبالتالي تستغلها بشكل كبير جدا. هي تحتل وتنفذ من خلال هذه الاحتلالات شروط معينة. المشكلة أن السلطة في لبنان تدفع باتجاه مفاوضات على قاعدة أنها هي التي المحتلة وليس المحتلة لإسرائيل، وليست هي الدولة المحتلة من قبل إسرائيل. فهناك فرق، لذلك تذهب باتجاه أن تفرض شروطا على المحتل.
2: ولكن هل نستطيع
3: أن يكون هناك إمكانية قوة؟
2: ما هيدا هو، يعني هل ما هي إمكانياتنا نحن لحتى نفرض شروطنا على إسرائيل برأيك؟
3: لذلك أقول المفاوض اللبناني عندما يذهب لفرض شروط على الإسرائيلي بأنه يطالبه بالانسحاب، وهذا حق طبعا، ولكن الإسرائيلي بالمقابل يريد مقابل هذه الانسحاب ماذا تعطيه؟ يعني ما هو بالأساس لا يثق بأن السلطة قادرة على أن تكون سيادية في لبنان، قادرة على أن تكون حصرية السلاح بيدها وقرار الحرب والسلم بيدها، وبالتالي لا ضمانات بأن لا تعود هناك جولة جديدة للحرب.
2: ماذا عن الموقف الأمريكي؟ أين دوره يعني اليوم؟
3: بتقديري أنا أنه رهان كان اللبنانيين أو السلطة في لبنان على الأمريكي، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل. ولكن يبدو أن الأمريكي ينظر إلى الأمور بالعين الإيرانية، كلما كان هناك تقدما على المستوى مع إيران كلما انسحب ذلك على الوضع في لبنان ولجموا إسرائيل، وبالتالي سعوا باتجاه حلحلة الكثير من القضايا العالقة من قبل التعنت الإسرائيلي، وبالتالي إعطاء السلطة بعض عناصر الإيجابية، ومنها توسعة مساحة القرى التجريبية أو النموذجية. ولكن كلما ضاقت وكما تم عرقلة التفاهم الأمريكي الإيراني أو من قبل، كلما إيران تراجعت عن هذا الموقف كلما سهلت أمريكا لإسرائيل أعمالها وأفعالها، وبالتالي تركت الشأن اللبناني. فإذن هذا ما يرضي أمريكا، يرضيها أن يكون هناك تفاهم مع إيران. إذا ما تم التفاهم سوف لبنان يعتاش على هذا التفاهم.
2: طيب
3: وإذا كانت كما ذكرنا
2: نعم. يعني سؤال اليوم فيما بيتعلق بالنسبة

0: هون الجانب الأمريكي اللي عم نسمع يعني كمان مواقفه أنه رح يكون في هونيك رفع عقوبات عن 3 كيانات على الحرس الثوري الإيراني، هيدا مثل كأنه عم بيبين أنه ما بعرف إذا هو بادر يتحسن نية، ولكن الجانب الإيراني كمان بالمواقف اللي سمعناها أنه فتح مضيق هرمز لن يكون كما كان سابقا. كيف ممكن نفسر يعني هذه المحادثات، وهل بعد في أمامنا كثير من العراقيين لفتح مضيق هرمز ولمفاوضات ناجحة بين الطرفين؟ فكيف بتشوف اليوم انعكاس هذه المسائل على الوضع كمان بلبنان؟
1: يعني أول شيء الإيراني الآن كما هو معروف أنه هو الآن يمسك بورقة الضغط. صحيح أن أمريكا تمسك بورقة الضغط العسكرية على إيران، ولكن بالمقابل إيران تملك ورقتي باب المندب ومضيق هرمز، وهاتان الورقتان لهما علاقة بمساحة واسعة من الاقتصاد العالمي، وهذا ما يدفع دائما باتجاه أن إيران تفرض شروطها في هذا المجال. الآن الشرط الإيراني واضح، أن أي ترتيب أي تفاهم على مضيق هرمز هو تفاهم مؤقت ولا يتجاوز حدود الأشهر المعدودات. فإذا نحن أمام موقف إيراني واضح، لا يريد لمضيق هرمز أن يكون مفتوحا كما كان في السابق، هو يتعاطى بالقطعة. يعني الآن
0: ماذا عن الرسوم؟
1: تفاديا للضربة،
0: يعني
1: سيتفادى الإيرانيون ضربة الأمريكية، سهلوا موضوع أن يعودون فتح مضيق هرمز لكن بطريقة مؤقتة ضمن تفاهم مع عمان، يعني إيجاد نوع من المخرج بالنسبة للإيرانيين، أن الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز هما اللذان وضعا حلا لهذا المضيق، وبالتالي هو تفاهم مؤقت وليس بتفاهم دائم. وكلما صار هناك ضغط على الإيرانيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء حصارات سواء تهديدات سواء فتح ما موضوع الملف النووي غيره من الملفات التي تقلق إيران، تعود إيران إلى الضغط على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد العالمي من خلال ورقة مضيق هرمز وطبعا باب المندب كذلك. نعم. الأمر فإذن، وهذا يبدو أن الآن المساحة مفتوحة، يعني الوقت مفتوح إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب لا يريد أن يعمل شيئا الآن تخسره هذه الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو يتعاطى مع الموضوع الإيراني كما شاهدنا بعدم الذهاب باتجاه الحرب وتعزيز خيارات التسوية، وإن كانت هو يعلم تماما وهو كما يقول أن الإيراني يسوف وأنه لا يريد الحل وأنه يماطل.
0: وهل إيران ستعطيه هذه الفرصة أستاذ علي؟ هل إيران ستعطيه هذه الفرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ريثما تمر الانتخابات النصفية، أم رح يكون في هناك تضغط؟
1: يعني كما ذكرت لك أن الإيرانيين يتعاطون مع الموضوع بالقطع، يعني ليس بالمسار الطويل.
0: نعم.
1: هم يقولون أنه تضييع الوقت ولو كان ساعة هو لمصلحة إيران، كلما أخروا من عملية التفاهم مع واشنطن هو خدمة لإيران، كلما أجلوا هو خدمة لإيران، تسويف إلى أن يكون هناك فرص أخرى قد تتاح بالنسبة إليهم. يعني ممكن أن تمر ولاية ترامب دون الوصول إلى تفاهم، وبالتالي يكونون تقلصوا من ترامب، وإمكانية أن يعود الديمقراطيون إلى السلطة، وهذا ما يريحهم، خاصة إذا كان ذلك الأمر جاء إلى الإدارة الأمريكية سياسات خارجة من طبيعة ما يسمى بفريق أوباما. يعني هذه العقلية الأوبامية التي أتاحت لإيران الكثير من النفوذ، الكثير من التمدد، أن يكون لها حظوة كبيرة وسلطة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، هذا كله تم من خلال أوباما ومن ثم من خلال بايدن، بمعنى وإذا جاء إلى البيت الأبيض خلفا لهما بهذه العقلية وبهذا المنطق إيران ترتاح، وهذا ما يعيدها إلى المنطقة طبعا ضمن هذه الاستراتيجية التي تتبناها يتبناها الديمقراطيون. فهم عامل الوقت بالنسبة لإيران عامل أساسي حساس، وهم مستعدون لتحمل كل الخسائر، كل ما يترتب على هذا الوقت من خنق اقتصادي وسياسي وأمني ومادي. يعني هم على استعداد تام، لأنهم إيران أمامها هدف وحيد أو حد، أنها تريد الدخول إلى النادي النووي.
0: نعم.
1: وتعتبر أن الدخول إلى النادي النووي هو الذي يحميها، لأنها لا تملك أسطول جوي ولا تملك أسطول بحري ولا تملك إمكانيات عسكرية، إلى كل إمكانياتها محدودة. نعم. بالصاروخ هذا ما تملكه. نعم. وتبين من خلال الحرب أنها تملك الصاروخ ولا تملك أكثر من ذلك، لكن إذا ما دخل النادي النووي هذه القنبلة النووية سوف تحمي أمن إيران، لأن ساعة إذن لا يستطيع أحد أن يهاجم إيران لأنها تملك قنبلة نووية وتستطيع أن تستخدمها.
0: نعم.
1: وتحسمها، وهذا ما يربك المنطقة ويربك
0: دول الجوار،
1: كثير من الدول.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك، شكرا لوقتك أستاذ علي.

0: the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene, and this is your station, 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME, no limits.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
7: ABC News.
8: Thanmaya Navada with the top stories. A barrister representing Alan Jones has accused one of his complainants of reporting to police in order to get compensation. The man, known as Complainant Jay, denied he was after money, saying, "I don't want anything from this." The veteran broadcaster has pleaded not guilty to 22 charges of indecent assault and sexual touching. A non-publication order covering the cross-examination on Wednesday was lifted this afternoon, meaning 2 days' worth of evidence can now be reported. Former Today Show presenter Brooke Boney says she was forced to leave the media after receiving physical threats and being doxxed. She was one of several Indigenous journalists to give evidence at the federal inquiry into racism against First Nations people. Ms. Boney says the threats she received after voicing her perspective on changing the date of Australia Day were menacing and left her terrified. And South Australia's Metropolitan Fire Service says it's contained a dangerous fire burning in a Port Adelaide shed storing 30,000 tonnes of sulphur, but an emergency warning remains in place. The fire produced large amounts of toxic smoke, prompting the evacuation of the area within 1 kilometre of the blaze. The MFS says 2 people were taken to hospital, including a worker suffering smoke inhalation. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: عادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
10: تفضل سعيد.
11: مين أنا بالأول؟
10: تفضل سعيد. تفضل.
11: الله يجيب فضلك. مدام كلود، الخطاب اللي عمله نعيم أوسيف كان خطاب تحريضي واستفزازي للدولة اللبنانية أولا، وللشعب اللبناني ثانيا، ولإسرائيل بحد ذاتها. هو بهالطريقة هيدي عم يعمل خدمة لإسرائيل من وراء خطابات الرنينة مدام كلود يلي ما لها بقى منفعة ويجب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وإلا رح يكون هناك تصعيد أكثر من قبل إسرائيل، وسوف يكون الرد طويل جدا من قبل الحزب. الحزب أخذ البيئة تبعه على الهاوية مدام كلود، لأنه اللي عمله ما كان في له لزوم أبدا من الأول. لو سلم سلاحه للدولة اللبنانية ما كان حصل اللي حصل، وكان الرأي العام العالمي والدولي والعربي واقف بجانب لبنان بجميع الدعم.
0: طيب خلينا نسمع هادي. نعم
11: تفضلي.
0: بس لحتى نستفيد من الوقت، هادي شو عندك تعليق على اللي تفضل فيه سعيد؟
2: أول شيء صباح الخير سبتكلو.
0: صباح النور.
2: أنا رأيي بالموضوع اللي أنت طرحتي، وأنت يعني ما أصرت طرحتي كل الأفكار، إنه اليوم هذا العدو الإسرائيلي لا يحترم أي التزامات التزم فيها هو، ولا أي معايير أو أي مقاييس للقوانين الدولية والأعراف والإنسانية وأي شيء. فأنت عم تتعامل مع عدو ما عنده أي شيء من المبادئ. والدولة اللبنانية أنا بشوفها تسرعت في موضوع المفاوضات والذهاب إلى مفاوضات مع الإسرائيلي بالشكل الذي ذهبت فيه، وهذا اللي عم يؤدي اليوم إنه إسرائيل عم تتمادى في عدوانها يوم بعد يوم، منا عم تقيم أي منطقة للانتفاعيات، منا عم توقف للأدب.
0: مش ما كان عندها خيار آخر هادي، ما كان عندها خيار آخر يعني لا توقف هذا النزيف.
2: الخيار الآخر بلا، كان عندنا خيارات أخرى.
0: شو هو الخيار؟
2: عندنا خيارات أخرى كثير، يعني هي إنه نحن مروا على المفاوضات بالوقت اللي بدأ إياه إسرائيل. أول شيء التوقيت كان كثير مهم. الشغلة الثانية الطريقة اللي راحوا فيها، يعني سوري على كلمة العالم، يعني شلحوا تيابهم قدام إسرائيل، يعني ما تركوا لحاله شيء، يعني حتى حق إنه نحن نشيل دعوة على إسرائيل باعتداءات على لبنان، شلنا الحق هذا تبعنا، يعني حدا بيلحق هذا الحق لحاله؟
0: بدك تقدم دعوة على إسرائيل؟ بدك تقدم دعوة على إسرائيل؟ ليش مين ردد علينا؟ قديش كم شكوى قدمناها لمجلس الأمن؟ قالوا لنا بلوا وشربوا ميتها. كم مرة قدمنا شكوى على هذه
2: الفئة؟
0: شو عملت المحكمة الجنائية بالنسبة لغزة؟ شو طلع من أمرهم؟
2: أنا عارف إنه ما راح يطلع بأمره شيء، ولكن اليوم في مجتمع دولي، أنت اليوم شلتي حالك من المجتمع الدولي، عزلتي حالك بهذا المنطق بهذا القرار، عزلتي حالك عن كل شيء اسمه دول. اليوم حتى أنت للدول الصديقة ما بقى فيك تشتكي، لفرنسا ما بقى فيك تشتكي، لإيطاليا ما بقى فيك تشتكي، خلص ما بقى فيك تشتكي لحالة. كيف هذا حالك بشيء لحالة هذا الحال؟
0: خلينا نسمع رأي سمير.
2: حتى لو نحن ما لنا قادرين نشتكي، كيف بنلغي لحالنا الحق إنه نشتكي؟
0: نعم. سمير من بوكيم هيل سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
0: يا هلا، صباح النور
3: مدام كلود. حبلش مطرح ما وقف شوي زياد، وقت اللي حزب الله والحرس الثوري الإيراني كان عم بيفزع بالشعب السوري، شو كانت القضايا الإنسانية والدولية عم تشتغل وعم تعمل؟ بس سؤال أنا عم بسأل، أنه هيدا اليوم وقت حزب الله طلع، وتاني شي مبارح هيدا المعتوه نعيم قاسم المريض،
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
3: شيء. طولي بالك مدام كلود، انا مسؤول عن كلامي، عم بيفتح خط مع سوريا. انت مين بيحق لك تفتح خط مع سوريا لما في دوله لبنانيه موجوده؟ كيف بدنا نحترم السياده تبع لبنان؟ واصلا الشرع منه سؤالين عن حزب الله ولا عن نعيم قاسم، الدنيا مغيره كلها بالمنطقه مدام كلود. اليوم انت طلعت قتلت الشعب السوري، انت بتعتقدي انه الشرع حيفتح خط مع حزب الله؟ شو عم بقول لك معتوه مدام كلود، وعم
0: عيدها
3: من
0: جديد،
3: وانا مسؤول عن كلامي.
0: خلينا ضمن اطار الادب الكلام لو سمحت، لانه هيدا ممكن يؤذي بعض الاشخاص يلي يعني لهم كشخصيه دينيه كشخصيه سياسيه. فلو سمحت لو سمحت.
3: طيب لو سمحت، رجل مريض مدام كلود عم بياخذ هالخطوه هيدي، عم بيفتح خط على سوريا من بعد المأساة اللي عملتوها بالشعب السوري والظلم والاستبداد وكل شيء اللي عملتوه، بيعتقد انه حدا عنده أدنى شك انه الشعب السوري حيفتح او الشرع حيفتح خط مع حزب الله؟
0: اوكي خلينا نسمع رأيي هادي هيك بشكل سريع لو سمحت قبل ما انتقل لاتصال اخر.
2: ست كلود، اليوم الاخ سمير عم بيعترض انه حزب الله عم يفتح خط على سوريا. طيب يعني شو بدهم؟ بدهم نضل فايتين بحرب مع سوريا ونسكر صفحة الماضي ونخوض بمفاوضات مع سوريا حتى نحسن العلاقة بين حزب الله وسوريا. يعني شوف المنطقة اللي عم يحكوا فيه، هؤلاء الناس عايشين على وشلافات، ما بس اثنين يتفقوا مع بعض وبيغزوهم. يعني كيف صار في احنا بحلاف مع الشرع؟ طيب الحي الشرع على راسنا، احنا بنتبعه، بس اذا اليوم بيصير في تقارب بين الشرع وبين حزب الله نحن بلبنان بنتبع ولا بننظر؟
3: ليش ما بتعمل اتفاق مع اسرائيل؟ عملك شوي بيزلك عم تحكي بالاتفاق وبالروعه لما دمروا هاد اللي عملوه بسوريا اللي الجاره اللي هي كانت حسبنا. لما انت ما بتفتح خط مع اسرائيل، مع العلم انه امبارح بالمفاوضات، بدايه المفاوضات امبارح بامريكا وبروما وكله، عم تطلع التقارير عم بتقول لك انه نحن بدنا
0: 1638 2ME Australia sharing with you. You know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is Wasta is the key to life. مزبوط ولا لا؟ Absolutely. دايما منقول الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
14: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
15: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
17: هدى العناس.
16: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يشمل حملة اعتقالات واسعة وإصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين الإسرائيليين. انطلاق مفاوضات اليوم الأخير من جولة المحادثات 7 بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين. والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يجدد دعمه لإنفانتينو ويعتذر عن خطة فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة في كأس العالم.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتصاعد فيها الأحداث مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. التفاصيل معك حازم حماد.
18: تشهد الضفة الغربية الفلسطينية تصعيدا ميدانيا لافتا، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا مستخدمة الجرافات والأليات الثقيلة، ما أدى إلى اعتقالات وإغلاق مداخل المخيم بالكامل. وفي جنين تواصلت حملة الاعتقالات التي طالت 9 مواطنين من بلدات برقين وجلقموس وعرابة، إلى جانب تجريف عشرات الدنومات من أراضي الزيتون في بلدة عجة. أما جنوب الخليل فقد نفذ المستوطنون هجوما عنيفا على خربة الطوبة في مسافر يطا، أسفر عن إصابات وحراق منازل وسط غياب أي إجراءات ردع من السلطات الإسرائيلية. وهنا يشير المحلل السياسي صلاح عودة إلى وجود خطة ممنهجة تعتمد على دفع المستوطنين لارتكاب الجرائم، بما يجنب الحكومة الإسرائيلية أي مساءلة دولية مباشرة كما حدث في غزة حين صدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
19: يحاول الاحتلال أن يرتكب الإبادة من خلال عصابات المستوطنين حتى لا يواجه المحكمة الدولية، حتى لا تكون نفس الانتقادات، حتى لا تكون نفس الضغوط الدولية، ولا تؤدي إلى مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والقادة الإسرائيليين. لذلك يلجأ إلى عصابات المستوطنين ليقومون بالمهمة. هذه الخلاصة. الهدف في النهاية قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، لأن بقاء الفلسطينيين يعني القضاء على إسرائيل كما يعتقد نتنياهو.
18: ومع استمرار هذا التصعيد تبدو الضفة الغربية أمام مشهد معقد يجمع بين الضغط العسكري والعنف الاستيطاني، في وقت يزداد فيه القلق الشعبي من توسع العمليات وتحولها إلى سياسة يومية ثابتة دون أي بوادر لتهدئة قريبة.
16: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين إسرائيليين في الجنوب اللبناني، الذي شهد في الساعات الماضية تصعيدا إسرائيليا واسعا أربك مسار المفاوضات القائمة في جولتها 7 بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
20: نعم، هذه التطورات الميدانية التي ذكرتها هدى لا تهدد فقط بنسف الهدوء الهش على الحدود، بل تضع مفاوضات روما أمام اختبار صعب. وقد انطلقت صباح اليوم المباحثات في يومها 3 بين لبنان وإسرائيل، بعدما انتهى يوم أمس برفع الجلسة قبل موعدها ب3 ساعات، وذلك بسبب التطورات الميدانية. عمليا لم تؤدي هذه المفاوضات بعد إلى إحداث أي خرق جدي على مستوى مطلبين لبنانيين أساسيين، هما الوقف الكامل للعمليات العسكرية وتوسعة المناطق التجريبية. لكن مصادر تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الجهة التي ستتولى مهمة التدقيق في هذه المناطق. نذكر بأن لبنان وإسرائيل أبرما اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة بدءا من مناطق تجريبية. جرى حتى الآن الاتفاق على 3 بلدات، ولا يزال الوفد اللبناني على طرحه لناحية توسعة هذه المناطق لتشمل بنت جبيل والخيام، وهو متمسك كذلك بطلب 8 أسابيع جديدة لوقف النار. ومن المرتقب أن يجري البحث اليوم في ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
16: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا واعتبرت 3 منظمات حقوقية اليوم أن هجمات الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل الصحافية أمال خليل في جنوب لبنان كانت متعمدة، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط مستمعين الكرام، حيث يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. وتأتي هذه الزيارة في وقت أبدت فيه الخارجية الباكستانية أملها في أن يؤدي الاتفاق المعلن بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مساء الأربعاء وصباح اليوم أدت إلى مقتل 6 أوكرانيين. يتوجه البابا لون 14 اليوم إلى أسيزي في وسط إيطاليا، حيث سيلتقي آلاف الشباب القادمين من كل أنحاء أوروبا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: Wake up early.
2: Wake up.
3: Wake up.
2: Wake up.
4: In the morning.
2: Rise and shine.
3: Let's go.
5: Sabahak yibda'anna.
6: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
6: Come on, it's time to get up.
5: على راديو 2ME.
6: It's my show.
5: أخبار بتهمك.
3: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
5: مع 2ME كل صباح.
7: Wake up, wake up.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
10: Hello.
11: This is 2ME Australia.

ever. This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have. The joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: week on Time to Share, just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yellow Jadable, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME. Play music, play music, play music. 2ME.
1: Play life. 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Get the news first from 2ME.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس.
7: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يشمل حملة اعتقالات واسعة وإصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين الإسرائيليين. انطلاق مفاوضات اليوم الأخير من جولة المحادثات 7 بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين. والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يجدد دعمه لإنفانتينو ويعتذر عن خطة فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة في كأس العالم.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتصاعد فيها الأحداث مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. التفاصيل معك حازم حماد.
8: تشهد الضفة الغربية الفلسطينية تصعيدا ميدانيا لافتا، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا مستخدمة الجرافات والأليات الثقيلة، ما أدى إلى اعتقالات وإغلاق مداخل المخيم بالكامل. وفي جنين تواصلت حملة الاعتقالات التي طالت 9 مواطنين من بلدات برقين وجلقموس وعرابة، إلى جانب تجريف عشرات الدنومات من أراضي الزيتون في بلدة عجة. أما جنوب الخليل فقد نفذ المستوطنون هجوما عنيفا على خربة الطوبة في مسافر يطا، أسفر عن إصابات وحراق منازل وسط غياب أي إجراءات ردع من السلطات الإسرائيلية. وهنا يشير المحلل السياسي صلاح عودة إلى وجود خطة ممنهجة تعتمد على دفع المستوطنين لارتكاب الجرائم، بما يجنب الحكومة الإسرائيلية أي مساءلة دولية مباشرة، كما حدث في غزة حين صدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
9: يحاول الاحتلال أن يرتكب الإبادة من خلال عصابات المستوطنين حتى لا يواجه المحكمة الدولية، حتى لا تكون نفس الانتقادات، حتى لا تكون نفس الضغوط الدولية، ولا تؤدي إلى مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والقادة الإسرائيليين. لذلك يلجأ إلى عصابات المستوطنين ليقومون بالمهمة. هذه الخلاصة. الهدف في النهاية قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، لأن بقاء الفلسطينيين يعني القضاء على إسرائيل كما يعتقد نتنياهو.
8: ومع استمرار هذا التصعيد، تبدو الضفة الغربية أمام مشهد معقد يجمع بين الضغط العسكري والعنف الاستيطاني، في وقت يزداد فيه القلق الشعبي من توسع العمليات وتحولها إلى سياسة يومية ثابتة دون أي بوادر لتهدئة قريبة.
7: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين إسرائيليين في الجنوب اللبناني، الذي شهد في الساعات الماضية تصعيدا إسرائيليا واسعا أربك مسار المفاوضات القائمة في جولتها السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
10: نعم، هذه التطورات الميدانية التي ذكرتها هدى لا تهدد فقط بنسف الهدوء الهش على الحدود، بل تضع مفاوضات روما أمام اختبار صعب. وقد انطلقت صباح اليوم المباحثات في يومها الثالث بين لبنان وإسرائيل، بعدما انتهى يوم أمس برفع الجلسة قبل موعدها بثلاث ساعات، وذلك بسبب التطورات الميدانية. عمليا لم تؤدي هذه المفاوضات بعد إلى إحداث أي خرق جدي على مستوى مطلبين لبنانيين أساسيين، هما الوقف الكامل للعمليات العسكرية وتوسعة المناطق التجريبية. لكن مصادر تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الجهة التي ستتولى مهمة التدقيق في هذه المناطق. نذكر بأن لبنان وإسرائيل أبرما اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة بدءا من مناطق تجريبية. جرى حتى الآن الاتفاق على 3 بلدات، ولا يزال الوفد اللبناني على طرحه لناحية توسعة هذه المناطق لتشمل بنت جبيل والخيام، وهو متمسك كذلك بطلب 8 أسابيع جديدة لوقف النار. ومن المرتقب أن يجري البحث اليوم في ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
7: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا واعتبرت 3 منظمات حقوقية اليوم أن هجمات الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل الصحافية أمال خليل في جنوب لبنان كانت متعمدة، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط مستمعين الكرام، حيث يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. وتأتي هذه الزيارة في وقت أبدت فيه الخارجية الباكستانية أملها في أن يؤدي الاتفاق المعلن بشأن هرمز لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مساء الأربعاء وصباح اليوم، أدت إلى مقتل 6 أوكرانيين. يتوجه البابا لون 14 اليوم إلى أسيزي في وسط إيطاليا، حيث سيلتقي آلاف الشباب القادمين من كل أنحاء أوروبا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
11: If you're like me and hate cleaning your oven. أنا بتركها وبتركها وبكرة بعملها وبعد بكرة بعملها وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well, not quick. هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural natural products. أنا منعرف إنه دايماً الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية. أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نظفوا من جوا. Not full racks. وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها. So don't quote me on it. But I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

0: to on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: This is 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2ME أستراليا.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM. أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. مفاوضات روما على المحك والمناطق التجريبية موضع سجال مستمر. الجنوب يعيش تصعيدا جديدا، غارات إسرائيلية وقصف وتوغلات. هرمز المعضلة الأبرز، فهل يتم الإعلان عن اتفاق 60 يوما؟ أوكرانيا تقترب من تصنيع صواريخ باتريوت بدعم أمريكي. مفاوضات وتصعيد ثم محادثات وتهديد، هذا هو الواقع حاليا من لبنان إلى إيران مرورا بعمان وروما. ففي المقلب اللبناني لا جديد بعد فيما يتعلق بمفاوضات روما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، والأمور مكانك راوح. الطرف اللبناني يريد الانسحاب بينما الإسرائيلي يرفض، أما الخرق الداخلي الوحيد فيتجسد بدعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع تمهيدا لجلسة تشريعية لاحقا، ناهيك عن الجلسة الحكومية التي ستعقد الجمعة وعلى جدول أعمالها بنود حياتية واقتصادية وسياسية. أما إقليميا فالوضع في إيران شبيه في لبنان، ولكن الجديد اليوم حديث ترامب عن أن الضربة إذا ما حصلت فستكون أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. في الأثناء دول عربية وإقليمية وغربية تنتظر ما ستؤول إليه النتائج. نبدأ النشرة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما والتي دخلت يومها 33. المزيد من المعلومات والتفاصيل مباشرة من روما مع الزميل رامي نصار. رامي، أين أصبحت الأمور في هذا اليوم 33؟
1: رالف، النقاش مستمر في هذه المفاوضات التي بدأت عند الساعة 10 من صباح اليوم بتوقيت روما، بعدما كان من المفترض أن تبدأ عند الساعة 9، ولكن حكي أنه لأسباب أمريكية تم إرجاء الموضوع لمدة ساعة. النقاش كما حصل بالأمس هو منقسم على ثلاث مستويات. المستوى الأول يتعلق بالشق السياسي وهو الإطار العام الذي يحكم المفاوضات. في النقاش السياسي استمر الحديث عن موضوع المناطق النموذجية بعدما كان لبنان طالب ببنت جبيل والخيام، ولكن يبدو أن الوفد اللبناني قدم عدة خيارات بديلة وهذا ما يناقش، وطبعا هذا ما يدرس بين السياسة وبين العسكر، يعني في تنسيق متبادل، ولهذا أيضا هناك توازي بين الاجتماعات. طالما أن إسرائيل تدرس المناطق وتدرس موقعها الجغرافي ومدى إحاطتها جغرافيا، وبالتالي هذا الموضوع لا يزال خاضعا للأخذ والرد، مع العلم أن إسرائيل تربط في المناطق التجريبية أيضا بين اختيار المنطقة ليس فقط بموقعها الجغرافي وإحاطتها العسكرية، ولكن أيضا لناحية آلية التحقق. إسرائيل لن توسع المناطق التجريبية أصلا، يعني هي مش راغبة بأن توسع، ولكن لن توسعها إلا بشرط التوصل إلى آلية تحقق واضحة مع جهة ثالثة واضحة تراقب هذه الآلية. حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل نهائي بالنسبة إلى موضوع آلية التحقق، ولكن هذا الموضوع يناقش أيضا في الاجتماع العسكري الذي يخوض في المفاهيم terms of references، بما معناه المصطلحات والمبادئ التي تحكم العمل وتسلسل الإجراءات خلال كل منطقة تجريبية لاعتبارها ناجحة، ومن هنا تستمر هذه المناقشات. إذن لكن الجديد اليوم هو ملف الأسرى الذي فتح على مصراعيه بين الوفدين. طبعا لبنان يتناول هذا الموضوع من زاوية القانون الدولي بشكل خاص، ولا سيما بالتركيز على السنوات السابقة الحالية، يعني بما معناه السنوات التي حصلت فيها الحرب. يبدو أن هناك اتجاها للفصل عمليا بين المدنيين من إسرائيل وبين أيضا مقاتلي المدنيين لدى إسرائيل عفوا وبين المقاتلين من حزب الله، بالإضافة أيضا إلى موضوع اللوائح وتبادل الأسماء. ونحن ندرك جيدا أنه حتى مع إشراك الصليب الأحمر الدولي، وحاليا هذا يناقش في الاجتماع مع إشراك الصليب الأحمر الدولي، هذا الموضوع معقد وشائك، طالما أن لبنان بطبيعة الحال لا يملك لائحة كاملة بكل الأسرى الذين يعني هم موجودون لدى القوات الإسرائيلية، وبالتالي هذا الموضوع قد يكون معقدا، ولكن ربما تفضي المناقشات إلى محاولة إيجاد حل ما يعطي نوع من وضوح لناحية الأسماء. طبعا هذا بالنسبة لكل هذه الملفات. أشير سريعا وختاما إلى أنه كان من المفترض أنه في نهاية هذه المفاوضات أن يصدر بيان عن الخارجية الأمريكية يوضح نتائج هذه المفاوضات، وقد يصدر هذا البيان إن أثمرت المفاوضات أي أمور ملموسة، ولكن علينا أن نتوقع أنه بحال كان في هذا التوجه لإصدار بيان من هذا النوع، قد تطول ربما وأقول ربما هذه الجولة كي يتسنى للجانب الأمريكي أن يحضر الملاحظات من الحكومة اللبنانية ويحضر الملاحظات من الحكومة الإسرائيلية.
2: نعم،
1: كما شهدنا في الجولات السابقة، أي عبر عملية تنقيح واسعة تفضي إلى حل النهائي. سنبقى معكم أنا والزميل ربيع شمعون من روما لموافاتكم بكل جديد.
2: شكرا لكما. نبقى في إطار المفاوضات، ولكن هذه المرة مع متابعة القصر الجمهوري في بعبدة، ومعنا من هناك مباشرة الزميلة ماريان زوين. ماريان، حتى اللحظة كما وصف الزميل رامي نصار، لا شيء ملموسا من روما. كيف تواكب بعبدة اليوم الثالث من المفاوضات؟
3: رالف، تواكب عبدة هذه المفاوضات كعادتها بأجواء، يعني عم تواكب كل التفاصيل وبأجواء دايما بتجرب أن تكون عم تركز أنها هي إيجابية. بدي أقول أنه اليوم المميز أو اللافت كان أنه رئيس الجمهورية مرق عند الصحفيين على طاولة الغداء، كان الكل مجموع ومرق علينا طلب أنه يكون ما عم ينحكى بمواضيع السياسة ولا بالمفاوضات. قال أنا بدي لكم يعطيكم العافية، الله يقويكم. وبخلال الدردشة يعني كان هيك إلى الام تي في معه، كنا عم نسأله عن المناطق الحدودية الخاصة برماش وهالمناطق اللي عادة كان يعني في صعوبة لنوصل لها، وهل هي شملت من المناطق اللي بين مزدوجين فينا نقول إنه محررة إذا مش نموذجية، يعني إنه لأنه أصلا ما كان فيها مفروض يكون في ضرب. فهيك بسياق الحديث يعني كان عم بيجاوبني وعم بيقول إنه ماريان بدنا نرجع نذكر إنه نحن مفاوضات مش دايما كل شيء بنتمناه بيصير، المفاوضات بتاخذ وقت ولكن نحن بدنا نكفي فيها. هيدي هيك باطار الدردشه السريعه، لانه كان مصر انه ما يكون في حديث بالسياسه اكثر ما انه كان تعارف بينه وبين الصحفيين، وتاكيد على انه هو هيك بيدعم وبيشكرنا على جهودنا. بموضوع المسارات اللي حكي عنه رامي ما بدي اكون عم كرر، لانه في القصر مصادر القصر يعني تشير الى المعلومات نفسها اللي اشار لها رامي، ثلاث مسارات عسكريه سياسيه وقانونيه حدوديه. وبالقانون الحدودي تحديدا كان التطرق لموضوع الأسرى، رح بلش من اللي كان ختم في رامي بموضوع الأسرى. يؤكد هون القصر أنه نحن اليوم هذا الموضوع نعم سيكون معقد للغاية، ويشرح لأنه بحسب القانون الدولي اليوم هالأشخاص اللي فقدوا ما بنقدر نقشعهم نحن إلا مفقودين، لأنه ممكن يكونوا بعدهم تحت الركام، ممكن يكونوا مفقودين ولكن هنا منهم مثلا بعديد الجيش اللبناني لتكون في ليحة رسمية واضحة من الدولة اللبنانية. فحتى هذه اللحظة يطلب لبنان أنه التفريق بين المدني اللي كان رايح يتفقد عائلته أو بيته وأسر من الجيش الإسرائيلي أو كان بوقت المعركة، ومن جهة أخرى يقولون أنه نحن نعي انه هو صار موضوع معقد ولكن بدنا نشتغل عليه. بموضوع ايضا يعني السياسي كان اشار له رامي بالعسكري terms of reference 100%. بموضوع المناطق النموذجيه بدي اقول انه هون القصر بيقول اليه التحقق بعد ما وصلنا، لكن اخر شيء وصل له لبنان انه في لوائح وصلت اخيرا او اليوم الفائت انه مين الدول غير المحتمله ومنهم امريكا، ومين لائحه الدول المحتمله بانها تكون بالجهه. ويقولون انه اللهجه ايجابيه بالحديث انه إسرائيل تبتسأل مين أي مناطق ممكن تكون عم تروح عليها. زوتر الشرقية يطرحها لبنان من ضمن ليحة يعني مناطق أخرى. وآخر شيء بدي أقول أنه وقتها بنسألهم أنه في ناس كانت عتلاني هم المفاوضات بهاليومين أنه ممكن تفرط، هيك باللهجة العامية بيقولوا اللي عم بيقولوا ممكن تفرط، هن اللي رح يفرطوا، نحن مستمرين بهذه المفاوضات. هذا كل شيء. عودة إليك رالف.
2: شكرا لك ماريان. ميدانيا، سير الجيش الإسرائيلي دوريات مؤللة في منطقتي وادي سلوئي ووادي الحجير، فيما سجل تمشيط مدفعي استهدف الحي الشرقي في بلدة المنصوري بعدد من القذائف. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة زوتر الشرقية، تلتها عملية تفجير أخرى في بلدة أرنون. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على آلاف البنى التحتية التابعة لحزب الله في الجنوب، وتشمل كما قال مقرات قيادة ومن منصات إطلاق ومواقع مراقبة وبنى تحتية تحت الأرض، إلى جانب كميات كبيرة من الوسائل القتالية، متهما الحزب بإقامتها في قلب التجمعات السكنية المدنية. تربويا، تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون تعديل القانون رقم 66 المتعلق بالجامعة اللبنانية، معتبرين أن السماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية جديدة والتمديد له لمدة 6 أشهر وإلزامية تعيين مجلس للجامعة وفق الصيغة التي نص عليها القانون يشكل مخالفة للدستور لانتهاك 3 مبادئ أساسية هي فصل السلطات والمساواة كما مبدأ التشريع لشخص واحد ما يسقط عنه صفة التجرد والعمومية.
1: هيدا القانون يلي بينظم عمل اللجان أو المجالس الأكاديمية بالجامعة بكل مساره كان مبين أنه في شيء عم بينعمل خطأ. تشريع بمجلس النواب منه بخير، إدارة مجلس النواب منا إدارة سليمة، مشان هيك بيقدر يمرق هيك قوانين منافية للدستور ويلي بتضرب المواطن اللبناني، وإذا انضربت مصلحة المواطن اللبناني بالجامعة اللبنانية رح يضربوا المودع بودايعه، رح يضربوا كل شيء.
2: في الأخبار الإقليمية، أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة أن الحكومة السورية ستنسق مع دول الجوار لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة، مشيرا إلى أن سوريا تتوافق مع تركيا على مكافحة الإرهاب لحماية الحدود المشتركة. إلى جديد الملف الإيراني، ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران مهددا ومبديا استعداده لتنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، وينتقد في الوقت نفسه تقرير إخباري تحدث عن نقص في الذخائر.
4: كشف تقرير لواشنطن بوست عن خلافات بين الرئيس الأمريكي ووزير الحرب تتعلق بنقص الذخائر وحرب إيران، ما دفع بالرئيس دونالد ترامب للرد كاتبا: الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، نقوم ببناء أكبر عدد من مصانع الذخائر في الولايات المتحدة، مؤكدا السعي لإصدار أحكام بالسجن بحق مسربي تلك التصريحات الخائنة. وفيما يتم الحديث عن إعلان وشيك عن اتفاق لستين يوما بين إيران وعمان لفتح هرمز، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشددا على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس ولا توجد خلافات داخل الإدارة بشأن التعامل مع الملف الإيراني. وقال فانس إن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني تسعى إلى إنهاء الحرب في حين يدفع متطرفون نحو استمرارها، مشيرا إلى أن النظام يعاني من تصدعات داخلية. تصريحات فانس جاءت بعدما عبر الرئيس الأمريكي عن تفضيله التوصل لاتفاق مع إيران.

0: Sarah.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سانت أنتوني the Great، أو باترن سانت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة

ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمتانيوس الكبير لحديث اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. ديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها. 2ME Music and More.

يكون نهار موفق دائما دائما عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون. والآن استمع

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. News.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نسهلها بالعناوين. مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بخصوص مضيق هرمز. ورئيس وزراء الباكستان في السعودية في زيارة تمتد لثلاثة أيام. 45 قتيلا وجريحا بهجمات شنه الحوثيون على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومقتل 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدن شرقية وشمالية أوكرانية. وموسكو تعلن اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز لمدة 60 يوما. ويأتي هذا فيما يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد لثلاثة أيام يرافقها فيه وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو حزيران الماضي وأوقفت الحرب بين الجانبين. موقع أكسيوس أفاد بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
7: شكرا لك أحلام. وفي إيران، أو حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران على وضع حد لتزايد استهداف الأقليات عبر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التعسفية. في اليمن قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق ما نقلته مصادر حكومية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان على مدار 24 ساعة، وذلك في رد على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين أمس وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. وألقى هذا الحدث بظلاله على جولة المحادثات التي تعقد في روما، حيث انتهت قبل الموعد المخطط لها. تشهد أوكرانيا تصعيدا واسعا، إذ قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية استهدفت مدنا شرقية والشمالية. المزيد من التفاصيل معك حازم حمد.
11: تعيش أوكرانيا واحدة من أكثر أيام التصعيد حدة، إذ استهدفت القوات الروسية مناطق سكنية في بالاكليا بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإشعال حرائق واسعة، فيما قتل 3 آخرون في سومي وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات متتابعة شملت قنابل جوية موجهة. وفي خرسون أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى إصابة 6 أشخاص بعد استهداف شاحنة صغيرة، فيما سجلت إصابات إضافية في زاباروجيا وخاركيف. من جهتها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن روسيا نفذت أكثر من 78 غارة جوية و30 30 هجوما صاروخيا إضافة إلى نشر آلاف المسيرات. وفي المقابل قالت موسكو أنها دمرت 605 مسيرة أوكرانية خلال الليل واستهدفت سفينتي شحن قرب أوديسا بدعوى نقل معدات عسكرية. كما أعلن زيلينسكي استهداف مصافي نفط داخل روسيا في حين تتواصل الاتهامات حول تجنيد مرتزقة أجانب للقتال في الجبهات.
7: وجهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانيشينا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنته المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الطول.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24-7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
4: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا, إنهم يعتمدون عليكم.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة, تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة, خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل, نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
7: والآن

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نسهلها بالعناوين. مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بخصوص مضيق هرمز، ورئيس وزراء الباكستان في السعودية في زيارة تمتد لثلاثة أيام. 45 قتيلا وجريحا بهجمات شنه الحوثيون على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومقتل 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدن شرقية وشمالية أوكرانية. وموسكو تعلن اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز لمدة 60 يوما. ويأتي هذا فيما يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد 3 أيام يرافقها فيه وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو حزيران الماضي وأوقفت الحرب بين الجانبين. موقع أكسيوس أفاد بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
7: شكرا لك أحلام. وفي إيران، أو حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران على وضع حد لتزايد استهداف الأقليات عبر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التعسفية. في اليمن قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق ما نقلته مصادر حكومية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان على مدار 24 ساعة، وذلك في رد على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين أمس وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. وألقى هذا الحدث بظلاله على جولة المحادثات التي تعقد في روما، حيث انتهت قبل الموعد المخطط لها. تشهد أوكرانيا تصعيدا واسعا، إذ قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية استهدفت مدنا شرقية والشمالية. المزيد من التفاصيل معك حازم حمد.
10: تعيش أوكرانيا واحدة من أكثر أيام التصعيد حدة، إذ استهدفت القوات الروسية مناطق سكنية في بالاكليا بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإشعال حرائق واسعة، فيما قتل 3 آخرون في سومي وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات متتابعة شملت قنابل جوية موجهة. وفي خرسون أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى إصابة 6 أشخاص بعد استهداف شاحنة صغيرة، فيما سجلت إصابات إضافية في زاباروجيا وخاركيف. من جهتها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن روسيا نفذت أكثر من 78 غارة جوية و 30 هجوما صاروخيا، إضافة إلى نشر آلاف المسيرات. وفي المقابل قالت موسكو أنها دمرت 605 مسيرة أوكرانية خلال الليل، واستهدفت سفينتي شحن قرب أوديسا بدعوى نقل معدات عسكرية. كما أعلن زيلينسكي استهداف مصافي نفط داخل روسيا، في حين تتواصل الاتهامات حول تجنيد مرتزقة أجانب للقتال في الجبهات.
7: وجهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانيشينا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنته المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك رجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: دايماً منقول الغريب أنه مش عم بفهمها، الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع أنه الصفة اللي بتجمعنا هي الإنسانية. ما في حدا غريب عنا أبداً، قديش حلو نختلط بجنسيات أخرى وحتى بأديان، لأنه نحن كلنا موجودين اليوم على الأرض على صورة الرب ومثاله.
5: Exclusive. Exclusive. Exclusive. والآن استعمل

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في ظلمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بخصوص مضيق هرمز، ورئيس وزراء الباكستان في السعودية في زيارة تمتد لثلاثة أيام. 45 قتيلا وجريحا بهجمات شنه الحوثيون على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومقتل 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدن شرقية وشمالية أوكرانية. وموسكو تعلن اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز لمدة 60 يوما. ويأتي هذا فيما يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد ل3 أيام، يرافقها فيه وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو حزيران الماضي وأوقفت الحرب بين الجانبين. موقع أكسيوس أفاد بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
8: شكرا لك أحلام. وفي إيران، أو حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران على وضع حد لتزايد استهداف الأقليات عبر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التعسفية. في اليمن قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت، وفق ما نقلته مصادر حكومية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان على مدار 24 ساعة، وذلك في رد على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين أمس وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. وألقى هذا الحدث بظلاله على جولة المحادثات التي تعقد في روما، حيث انتهت قبل الموعد المخطط لها. تشهد أوكرانيا تصعيدا واسعا، إذ قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية استهدفت مدنا شرقية والشمالية. المزيد من التفاصيل معك حازم محمد.
11: تعيش أوكرانيا واحدة من أكثر أيام التصعيد حدة، إذ استهدفت القوات الروسية مناطق سكنية في بالاكليا بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإشعال حرائق واسعة، فيما قتل 3 آخرون في سومي وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات متتابعة شملت قنابل جوية موجهة. وفي خرسون أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى إصابة 6 أشخاص بعد استهداف شاحنة صغيرة، فيما سجلت إصابات إضافية في زاباروجيا وخاركيف. من جهتها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن روسيا نفذت أكثر من 78 غارة جوية و30 هجوما صاروخيا، إضافة إلى نشر آلاف المسيرات. وفي المقابل قالت موسكو أنها دمرت 605 مسيرة أوكرانية خلال الليل، واستهدفت سفينتي شحن قرب أوديسا بدعوى نقل معدات عسكرية. كما أعلن زيلينسكي استهداف مصافي نفط داخل روسيا، في حين تتواصل الاتهامات حول تجنيد مرتزقة أجانب للقتال في الجبهات.
8: وجهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانيشينا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنته المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريج وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة تماني.

っと

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
3: 2ME أستراليا
2: سوا على الهواء، ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية، منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية، ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
4: Exclusive. Exclusive. Exclusive. والآن استمع.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل، ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
2: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بخصوص مضيق هرمز، ورئيس وزراء الباكستان في السعودية في زيارة تمتد لثلاثة أيام. 45 قتيلا وجريحا بهجمات شنه الحوثيون على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في مأرب وحضرموت، ومقتل 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدن شرقية وشمالية أوكرانية. وموسكو تعلن اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز لمدة 60 يوما. ويأتي هذا فيما يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد 3 أيام، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم قائد الجيش عاصم منير. أحلام الطاهر.
10: نعم هدى، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد 3 أيام يرافقها فيه وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو حزيران الماضي وأوقفت الحرب بين الجانبين. موقع أكسيوس أفاد بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
8: شكرا لك أحلام. وفي إيران، أو حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران على وضع حد لتزايد استهداف الأقليات عبر عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التعسفية. في اليمن قتل ما لا يقل عن 30 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون، وذلك إثر هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت، وفق ما نقلته مصادر حكومية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات على عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان على مدار 24 ساعة، وذلك في رد على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين أمس وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين. وألقى هذا الحدث بظلالها على جولة المحادثات التي تعقد في روما، حيث انتهت قبل الموعد المخطط لها. تشهد أوكرانيا تصعيدا واسعا، إذ قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية استهدفت مدنا شرقية والشمالية. المزيد من التفاصيل معك حازم محمد.
11: تعيش أوكرانيا واحدة من أكثر أيام التصعيد حدة، إذ استهدفت القوات الروسية مناطق سكنية في بالاكليا بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإشعال حرائق واسعة، فيما قتل 3 آخرون في سومي وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا في هجمات متتابعة شملت قنابل جوية موجهة. وفي خرسون أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى إصابة 6 أشخاص بعد استهداف شاحنة صغيرة، فيما سجلت إصابات إضافية في زاباروجيا وخاركيف. من جهتها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 261 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن روسيا نفذت أكثر من 78 غارة جوية و30 هجوما صاروخيا، إضافة إلى نشر آلاف المسيرات. وفي المقابل قالت موسكو أنها دمرت 605 مسيرة أوكرانية خلال الليل، واستهدفت سفينتي شحن قرب أوديسا بدعوى نقل معدات عسكرية. كما أعلن زيلينسكي استهداف مصافي نفط داخل روسيا، في حين تتواصل الاتهامات حول تجنيد مرتزقة أجانب للقتال في الجبهات.
8: وجهت إلى سفيرة أوكرانيا السابقة لدى واشنطن أولغا ستيفانيشينا اتهامات بالفساد بحسب ما أعلنته المحكمة ومحققون، وذلك بعد أيام من إعفائها من منصبها في الولايات المتحدة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.

اتسألنا.

0: جو
1: صباحك يبدأ عنا
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
2: Wake up.
5: دايما انتبهي معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
6: شبكة الإذاعات تو أم إي على التردد 1638 أم.
5: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية, عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين, ما له لون, ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
7: والآن استمعوا لأول

0: القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومتراً في الساعة بين 8:30 صباحاً وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد

0: التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة. ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
8: إيمان الحمود.
7: موعدكم يتجدد، ومساء مونتي كارلو الدولية نستهله بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية اليمنية في هجوم صاروخي شنه الحوثيون. إيران تعلن قرب التوصل إلى توافق مشروط بشأن مضيق هرمز. اختتام جولة المفاوضات السابعة على وقع تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان. ومسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في تطور أمني قد يعقد المشهد على الجبهة اليمنية، شنت جماعة أنصار الله الحوثية هجوما واسع النطاق على معسكرات ومواقع تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أدى إلى سقوط حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى. تفاصيل أكثر من صنعاء مع محمد السماوي.
9: شنت جماعة أنصار الله الحوثيين هجمات صاروخية قتل على أثرها ما لا يقل عن 45 فردا من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب 15 آخرون على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق مصادر حكومية. وأفادت مصادر عسكرية تتبع الجيش الحكومي أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا 8 صواريخ من منطقة جبال المحزمات غربي مديرية الغيل بمحافظة الجوف، مستهدفين مواقع عسكرية في مناطق الثنية والرويك بمحافظة مأرب والعبر بمحافظة حضرموت. تأتي هذه الهجمات بعد استهداف سفينة سعودية نفطية في خليج عدن في ظل توسع المواجهات الميدانية، التي مما لا شك فيه أن الأيام القادمة ستشهد مواجهات ميدانية كبيرة بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
7: الحوثيون أعلنوا في هذه الأثناء أعلنوا إذن أنهم أعلنوا المسؤولية عن هذه الهجمات الصاروخية، وقالوا أن هذه الهجمات تأتي بعد أن رصد الحوثيون تحشيدات للعدو السعودي، على حد تعبير المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. إذن تحشيدات للسعودية عسكرية سعودية في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي دعاهم إلى شن هذه العملية الأمنية الواسعة. في الأثناء يبدو بأن التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز بات قريبا، هذا ما أعلنت عنه الخارجية الإيرانية التي عادت وأكدت بأن الاتفاق بحد ذاته لا يعني إعادة فتح الممر المائي. كل ذلك يتزامن وحراك دبلوماسي واسع في المنطقة لإنجاز هذا الاتفاق، أبرزه ربما هذه الزيارة التي يقوم بها وفد باكستان إلى السعودية. أحلام الطاهر.
10: نعم إيمان، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى السعودية ستمتد لثلاثة أيام يرافقه فيها وفد رفيع المستوى. تقول الخارجية الباكستانية إنها تتجاوز تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية لتوطيد العلاقات بين البلدين، لكن لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت بارز إقليميا مع إعلان طهران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ووسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب بين الجانبين. أفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين شاركوا في جهود الوساطة، وأن الأيام الأخيرة شهدت عدة اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووزير الخارجية العماني بدر البسعيدي. واستئنافا للجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وشددوا على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم وتكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب.
7: وبالحديث عن الممرات المائية، أحلام، تتزايد التحذيرات، تحذيرات خبراء البيئة من مخاطر اتساع البقعة النفطية التي بلغت مساحتها نحو 600 كيلومتر مربع إثر تسرب النفطي من ناقلة محملة بالخام الروسي جنحت قبلة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان وبالقرب من منطقة بحرية محمية. المستشار بدوي رهبان المدير السابق لوحدة الحد من الكوارث الطبيعية في منظمة اليونسكو تحدث لفايزة مصطفى عن ضرورة تدخل جميع الأطراف لوضع حد لهذا التسرب والتلوث البيئي، فلنستمع إليه.
11: الإجراءات الفورية الآن خاصة في ظروف يعني منطقة تقريبا عسكرية نزاع عسكري هي تقييم ماذا يحصل. مساحة التسرب الآن وصلت إلى 600 كيلومتر مربع. طبعا الأقمار الصناعية تستطيع أن تفيدنا بذلك وأيضا الاستشعار من بعد يعني تقييم التسرب إلى متى ينتشر. يجب معالجة مصدر التسرب الآن بأسرع وقت، نشر حواجز عائمة لمنع انتشار بقعة النفط إلى السواحل وإلى أيضا مناطق أخرى. هذه تدابير يعني يجب أن يكون مبادرات فورية من قبل الدول المعنية في هذه الحادثة وأيضا من قبل ربما الاتجاه نحو الأمم المتحدة، هناك منظمات مختصة بذلك، كما هناك أيضا ربما جهات إقليمية على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي، ومن بعد ذلك نرى ماذا يمكن تقييمه في المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
7: استمعتم إلى المستشار بدوي رهبان المدير السابق لوحدة الحد من الكوارث الطبيعية في منظمة اليونسكو. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى لبنان، تحديدا إلى الجنوب اللبناني، حيث أمطر الجيش الإسرائيلي قرى عدة بسلسلة غارات طيلة الساعات الأخيرة بعد توجيه بعض الإنذارات، إنذارات الإخلاء، وخلف إثر هذه الغارات خلف عددا من الإصابات وخسائر مادية جسيمة. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
12: لم تنجح المساعي اللبنانية في منع إسرائيل من تنفيذ هجماتها ردا على عبوة مجد الزون. استجلت اليونيفيل إطلاق 113 مغذوفاً يوم الأربعاء، وهو رقم ارتفع يوم الخميس مع سلسلة الغارات التي شنت منذ الفجر على المنصوري، كما على غرفة زراعية داخل بستان في محلة المساكن الشعبية في برج الشمالي، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة في عدد من الغرف المأهولة والسيارات والدراجات النارية، كما اقتلاع عدد من الأشجار. الغارات تزامنت مع قصف مدفعي ثقيل ومتواصل على المنصوري ومشاعيها وعلى محيط حداتا ياطر ومرتفعات علي الطاهر، في حين أطلقت النيران الرشاشة باتجاه منطقة الحمراء في بيوت السياد ومنطقتي وادي سلوقي ووادي الحجير، ونفذت عملية تفجير في زوطر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
7: وفي ضوء كل هذه التطورات الأمنية، انتهت قبل قليل جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل داخل مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما. عن أبرز ما جاء في هذه الجولة تحدثنا أحلام الطاهر.
10: نعم إيمان، طرح الوفد اللبناني خلال جلسات التفاوض سلسلة مطالب اعتبرها ضرورية لإنجاح الاتفاق، أبرزها وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لتنفيذ إسرائيل التزاماتها. نذكر بأن لبنان وإسرائيل أبرم اتفاق إطار ينص على نزع سلاح حزب الله والانسحاب التدريجي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة بدءا من مناطق تجريبية. وجرى حتى الآن الاتفاق على 3 بلدات، وتمسك الوفد اللبناني بطرحه لتوسيع هذه المناطق لتشمل مدينة الخيام وبنت جبيل، وهو ما طرحه خلال اليوم الثاني من المفاوضات. وقد خيم التصعيد الميداني على أجواء هذه المفاوضات طبعا، وشككت إسرائيل في قدرة الحكومة اللبنانية على التعامل مع سلاح حزب الله وقدرة الجيش على التعامل مع الميدان، لكن بيروت تمسكت برفض أي آلية تنسيق مباشرة مع إسرائيل وأصرت على أن تتولى جهة دولية أو طرف ثالث مهمة مراقبة تنفيذ التفاهمات في المناطق التجريبية.
7: نبقى في لبنان دائما، حيث اعتبرت 3 منظمات حقوقية خلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت صباح اليوم أن هجمات الجيش الإسرائيلي والتي أسفرت عن مقتل الصحفية أمال خليل في جنوب لبنان كانت متعمدة وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب. مونتي كارلو الدولية تحدثت إلى رمزي قيس الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش عقب هذا المؤتمر الصحفي عن أبرز ما جاء في نتائج التحقيقات، فلنستمع إليه.
13: Human Rights Watch قابلت 8 أشخاص من بينهم فرج، من بينهم مشاكين كانوا على اتصال مع أمال خليل وزينب فرج أثناء تواجدهم بالطيرة، ورجعنا وحققنا من 35 صورة وفيديو اتخذوا من موقع الاستهداف. بحسب فرج وبحسب خليل كان في تواجد للمسيرات إسرائيلية أو كواد كوبترز أثناء وجودهم بالطيرة، ضاف إلى ذلك الديكمبليكشن ريكوست يلي أرسلها الصليب الأحمر واللي بعتها اليونيفيل للجيش الإسرائيلي ب 22 نيسان ذكرت وجود صحفيين بالطيرة وطلب لدخول إلى البلدة وإنقاذهم قبل ساعات من الضربة الأخيرة يلي استهدف المبنى يلي لجأوا إليه. الذي بتوصلنا أن نستنتج أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو ينبغي عليه أن يعلم أنه زينب فرج وأمال خليل المدنيين، ولكن رغم ذلك استهدفهم، ولذلك وجد تحقيقنا أن الضربات كانت متعمدة على مدنيين وأعيان مدنية، ولذلك يعني ترقى إلى جرائم حرب.
7: استمعتم إلى رمزي قيس الباحث في Human Rights Watch، وتستمعون لهذا اللقاء كاملا في فقرة من قاعات التحرير عقب هذه النشرة. مستوطنون إسرائيليون هاجموا تجمع خربة الطوبة الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية، حيث أضرموا النيران في المنازل وأصابوا عددا من السكان بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي جاء إلى المنطقة، لكن المسؤولين عن كل هذه الاعتداءات قد فروا بحسب بيان الجيش الرسمي. حملات الاعتقال، تجريف الأراضي، كلها تكثف الضغط على السكان في الضفة الغربية. صلاح العوودة المحلل السياسي يشرح لمونتي كارلو الدولية كيف أن هؤلاء المستوطنين باتوا واجهة بالنسبة للجيش الإسرائيلي في هذا التصعيد، فلنستمع إليه.
14: الإبادة في غزة كانت ترتكب من قبل الجيش بشكل فردي وبشكل جماعي وبشكل منظم وتحت قيادة حكومة الاحتلال ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهذا أدى إلى مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين في الجنائية الدولية، وأدى إلى انتقادات واسعة وإلى ضغوط على الولايات المتحدة لوقف الإبادة. لكن في الضفة الغربية يحاول الاحتلال أن يرتكب الإبادة من خلال عصابات المستوطنين حتى لا يواجه المحكمة الدولية، حتى لا تكون نفس الانتقادات، حتى لا تكون نفس الضغوط الدولية ولا تؤدي إلى مذكرات اعتقال بحق نتنياهو والقادة الإسرائيليين، لذلك يلجأ إلى عصابات المستوطنين ليقومون بالمهمة. هذه الخلاصة. الهدف في النهاية قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، لأنه بقاء الفلسطينيين يعني القضاء على إسرائيل كما يعتقد نتنياهو.
7: استمعتم إلى المحلل السياسي صلاح العوودة متحدثا لحازم حمد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. توتر بين موسكو وباريس بسبب اتهامات ساقها مسؤولون فرنسيون وتتعلق بتدخلات روسية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة هنا في فرنسا العام المقبل. حازم حماد.
15: تشهد الساحة السياسية الفرنسية توترا متزايدا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد سلسلة عمليات رقمية نسبت لشبكات موالية لروسيا استهدفت 3 مرشحين خلال أيام قليلة. فقد تعرض إدوار فيليب لحملة تشهير حول وضعه الصحي، فيما واجه رافائيل غلوكسومان اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سلامة، في حين انتشرت شائعات عن إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. وعلى الرغم من محدودية انتشار هذه الحملات، فإنها تعد أول استهداف مباشر مرشحين منذ بدء السباق الانتخابي، ما أثار قلقا رسميا واسعا. الحكومة ردت بتقديم مشروع قانون يضاعف العقوبات على نشر معلومات كاذبة خلال الحملات الانتخابية لتصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 45,000 يورو، وقد ترتفع إلى 6 سنوات عند وجود تدخل خارجي. كما أعلنت إنشاء لجنة إعلامية لإخطار الجمهور والمرشحين عند رصد تدخلات. في المقابل يطالب جزء من اليسار باستهداف منصات مثل تيك توك وإكس، فيما يلتزم اليمين واليمين المتطرف الصمت على الرغم من حساسية القضية لدى حزب التجمع الوطني وعلاقاته السابقة مع موسكو.
7: روسيا انتقدت أيضا قرار فرنسا إبعاد المعلقة التلفزيونية الروسية كيزينيا فيدوروفا بتهمة نشر دعاية داعمة للكرملين، واعتبرته عملا من أعمال الاضطهاد السياسي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية اليمنية في هجوم صاروخي شنه الحوثيون. إيران تعلن قرب التوصل إلى توافق مشروط بشأن مضيق هرمز مع سلطنة عمان. اختتام جولة المفاوضات 7 في روما على وقع تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان. مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شكرا جزيلا لكم.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
7: من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا. بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترافقكم على مدار كل نهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا نعرف شو عم بيصير حوالينا. فما قلكن إلا ضلكم معنا ببرنامجنا الصباحي من تؤمي أستراليا لتتعرفوا على أخبار أستراليا، على أخبار الشرق الأوسط، وجوليت بتكون حول أخبار العالم على 16:38 AM. البريكفاست شو اللي معكن دايما بيتجدد بكل يوم لنبلش نحن وياكن صبحيتنا سوا. نهار موفق للجميع، خليكم معنا.

أخبار البي بي سي رح نتابعها نحن وياكم بعد دقائق من الوقت. خليكم معنا على السماع برفقة أمية أستراليا على 16:38 AM، متابعة أهم الأخبار والأحداث، المواقف السياسية، الأخبار الأمنية والسياسية أيضا. نتابعها نحن وياكم بعد دقائق من الوقت، بيكون لنا جولة إخبارية من البي بي سي من لندن.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتصالات مع الإيرانيين لا تزال مستمرة، فيما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الإيرانيين بأنهم صعبوا المراس وأن نظامهم يعاني انقسامات داخلية، مؤكدا أن المفاوضات لم تصل بعد إلى منتصف الطريق. في غضون ذلك تحدثت تقارير عن تفاهمات إيرانية عمانية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. قالت طهران إنها تمثل ترتيبات مختلفة عن تلك المعمول بها منذ عقود، بينما أعلنت أن البيان المشترك مع سلطنة عمان دخل مرحلة المراجعة النهائية. قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانة قرب دمشق.
1: معكم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام، نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع بداية نهار حلو وموفق بتمني للكل. من أي مكان عم بتابعونا فيكم تتواصلوا معنا عبر tuamie.com.au، عبر الساتلايت، عبر مايسات، وأيضا فيكم تتواصلوا من خلال رسائلكم على arabic@tuamie.com.au، عبر الاتصال المباشر على 0296 زيرو، عبر الواتساب على 0410-638-638. مشوارنا بيتخللوا كتير من المحطات اليوم، راح نتابع الأوضاع بلبنان خاصة من خلال التصعيد الأمني والشجرة بالمفاوضات مبارح الخميس بروما. رح نتابع اليوم المحادثات أيضا الإيرانية الأمريكية، والظاهر أنه حسب الكلام اللي عم نسمعه من قبل مسؤولين أمريكيين أنه قد نكون يعني المحادثات يلي عم تشكل تقدم كتير كبير ممكن يكون في عقد أو اثنين ماكسيموم، وهذا أمر ما بدنا نصدقه قبل ما نلمسه بي إيدينا. لنشوف يعني أكيد الأوضاع البارزة اليوم على مستوى أستراليا امبارح، الهجوم اللاذع اللي كان من قبل زعيمة وان نيشن على توني بيرك اللي ألغى مؤتمره الصحافي، هذا بالإضافة إلى كتير من المواضيع المتعلقة بالشأن الداخلي والشأن الدولي. خليكن معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا على 1638 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم 7 من شهر أغسطس.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: أخبار صوت لبنان منتبعها بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا على السمع لحتى تتعرفوا على جديد الأخبار والأحداث من راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. إذن مننتقل نحن وياكم لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
4: Andrew Kaloupas with the latest. Prime Minister Anthony Albanese is facing increasing internal pressure to strengthen legislation banning gambling ads during certain times of the day. Labor MP Alicia Payne has called on the government to take greater action on gambling inducements after both the Coalition and Greens vowed they could not support the legislation as is. The reforms ban gambling ads on TV and radio during certain periods but are silent on the question of inducements. Neither the United States nor Oman has commented commented on a claim by Iran that it and Oman have almost completed an agreement on a new route for shipping through the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry says Tehran and Muscat have agreed on the route's geographical coordinates, but acknowledged the agreement will depend on those it called certain third parties not interfering, a veiled reference to the United States. Ukrainian drone attacks have left plumes of black smoke hanging over the Russian city of Yaroslavl, home of one of the country's largest oil refineries. Ukraine's Volodymyr Zelensky says the strikes are targeting Moscow's war chest. In Ukraine, at least 10 people have died in the latest wave of Russian air attacks. Some Australians say they're confused about how to take part in next week's census, and others complain they haven't yet received instructions. Although the compulsory national survey will take place on August 11, many are seeking instructions on how to fill out the online form or request a paper questionnaire. The difficulties have led to calls for census forms to be made available at accessible venues like libraries. ABC News.
5: أنطونيوس كريستيف كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: مفاوضات روما تقدم وثلاث لاءات، وعون في المفاوضات لا نحصل منذ البداية على كل ما نريد. الكتائب بعد عام على قراري 5 و7 آب 2025، آن أوان التنفيذ الكامل. الشيباني حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. جي دي فانس، المفاوضات مع إيران معقدة وشائكة.
0: وتتابعونا أيضا في ليبانوراما، نشرة الأحوال الجوية.

0: بعد 5 ساعات انتهت جولة المفاوضات 7 في يومها 3 في روما على وقع التصعيد جنوبا، وجاءت نصيحة مجانية من وزير الخارجية السوري الذي أفتى بأن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. آخر المعطيات عن جولة المفاوضات بعد اختتام اليوم 3 والأخير في هذا التقرير.
1: تقدم لكن 3 لآت انتهت إليها الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أولا، لا تحديد للمنطقة التجريبية الثانية رغم تساهل لبنان في خياراته بين بنت جبيل أو الخيام أو ضوطر الشرقية. التقدم الوحيد الذي سجل هو بمسح المنطقة الصفراء على الخرائط ووضع تقرير بشأنها لجدولة المناطق التجريبية، وهذا سيكون مدرجا على الجولة 8 المحددة مبدئيا في 1 أيلول، وذلك بعد دراسة الموضوع في الكابينة الإسرائيلي واتخاذ موقف سياسي منه. ثانيا، لا تحديد للجهة الدولية التي ستكلف بتقييم المنطقة التجريبية السابقة للانتقال إلى اللاحقة. ثالثا، لا جواب إسرائيليا على طلب لبنان بالإفراج عن اللبنانيين المدنيين الذين أسروا خلال تفقدهم منازلهم في الجنوب وتمييزهم عن مقاتلي حزب الله الذين وقعوا رهائن في ظروف حربية وقتالية. في المقابل، طلبت إسرائيل معرفة مصير اللبنانيين اليهود الذين سبق وفقدوا أو قتلوا في لبنان. وبعد تبادل بعض الوثائق، تعهد الجانب الأمريكي بمتابعة هذه الملفات بما فيها ملف ترسيم الحدود البرية، وهذا الملف الأخير سيكون مطروحا من ضمن اتفاق أمني يعمل عليه. إذن للبحث صلة في 1 أيلول.
2: رئيس الجمهورية جوزيف عون وفي خلال دردشة مع الصحفيين قال إنه في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد، فهذا مسار طويل لكن علينا الاستمرار فيه.
0: صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أنه في خلال اليوم 3 من مفاوضات روما طالب لبنان إسرائيل بقائمة رسمية لكافة مواطنيه المحتجزين في إسرائيل.
2: كتلة نواب الكتائب وبعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل توقفت عند مرور عام على القرارات التاريخية التي اتخذها مجلس الوزراء في 5 و7 من آب 2025، والتي كرست بوضوح حق الدولة وحدها في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري، وأكدت أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية يشكل انتهاكا لسيادة الدولة وللقانون. ورأت الكتلة أن اللبنانيين انتظروا منذ ذلك الحين خطوات عملية تترجم التزام الدولة باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إلا أن التنفيذ لا يزال دون مستوى التحديات. وشددت الكتلة على أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، وهي فرصة لا يجوز التفريط بها أو السماح بإضاعتها، فاستعادة السيادة ليست مطلبا سياسيا لفريق من دون آخر، بل هي الشرط الأول لقيام دولة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وإطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي. وختمت كتلة الكتائب بالتأكيد أن الحكومة مطالبة اليوم بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها، لأن احترام الدولة يبدأ باحترام قراراتها.
0: وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش اعتبر أن تدمير البنية التحتية لحزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروريان لأمن سكان الشمال.
2: وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش طلب شن هجوم واسع ضد حزب الله بعد الحادث في مجدل زون، لكن المستوى السياسي أوقف الخطوة بعد تدخل أمريكي لمنع الإضرار بالمفاوضات في روما.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات

0: في جنوب لبنان جاءت كرد على مقتل جنديين وجرح 4 في انفجار وقع في محيط بلدة مجدلزون. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الانتشار في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسيواصل العمل لإزالة المخاطر.
1: اليونيفيل أعلنت من جهتها تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي.
0: في الميدانيات حلقت مسيرات إسرائيلية في أجواء صور ومحيطها واستهدفت غارتان عصرا بلدة المنصوري في قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر، وسارت دوريات إسرائيلية مؤللة في وادي سلوقي ووادي الحجير حيث جرى إطلاق نار على جانبي الطريق.
1: في المواقف، اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري في أنقرة أن أمن لبنان أمر هام جدا، والهجمات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة.
2: موضوع لبنان مهم في المنطقة، أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين وأيضا الآلاف اضطروا إلى ترك بيوتهم. تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به.
0: وزير الخارجية السعودي أسعد الشيباني قال من جهته إن بلاده الآن تساهم في إيجاد الحلول بالمنطقة، وأن حصر السلاح في لبنان والعراق ينهي أي اضطراب في المنطقة.
3: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار، قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز زيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
1: بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيف مع وفد من نادي الصحافة برئاسة بسام أبو زيد اقتراح قانون الأعلام والملاحظات المطروحة عليه، لا سيما فيما يتصل بضمان حرية الأعلام وحماية العمل الصحفي وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية ويحفظ استقلالية القطاع. كما تناول اللقاء أهمية إقرار قانون عصري للأعلام يوازن بين صون حرية التعبير وترسيخ المهنية والمسؤولية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإعلامية والوطنية ذات الاهتمام المشترك.
0: وقبل متابعة النشرة نشير إلى أن مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة.
1: تنفس ملف المرفأ الصعداء بإحالة
4: Andrew Kaloupis with the latest. Prime Minister Anthony Albanese is facing increasing internal pressure to strengthen legislation banning gambling ads during certain times of the day. Labor MP Alicia Payne has called on the government to take greater action on gambling inducements after both the Coalition and Greens vowed they could not support the legislation as is. The reforms ban gambling ads on TV and radio during certain periods but are silent on the question of inducements. Neither the United States nor Oman has commented on a claim by Iran that it and Oman have almost completed an agreement on a new route for shipping through the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry says Tehran and Muscat have agreed on the route's geographical coordinates, but acknowledged the agreement will depend on those it called certain third parties not interfering, a veiled reference to the United States. Ukrainian drone attacks have left plumes of black smoke hanging over the Russian city of Yaroslavl, home of one of the country's largest oil refineries. Ukraine's Volodymyr Zelensky says the strikes are targeting Moscow's war chest. In Ukraine, at least 10 people have died in the latest wave of Russian air attacks. Some Australians say they're confused about how to take part in next week's census, and others complain they haven't yet received instructions. Although the compulsory national survey will take place on August 11, many are seeking instructions on how to fill out the online form or request a paper questionnaire. The difficulties have led to calls for census forms to be made available at accessible venues like libraries. ABC News.

0: من بعد ما تعرفتوا على محطة إخبارية التؤمية اللي دائما حريصة على نقل الخبر أول بأول، وبيكون الحدث التؤمية بتكون حاضرة لنقله لإلكن لمعرفة أهم التطورات اللي عم تصير إن كان على المستوى الأسترالي أو على المستوى الدولي. خليكن معنا لنرجع كمان بعد شوي، نرجع نكون نحن وياكم بلقاء من لبنان لمتابعة آخر أهم التطورات لليوم، خاصة من خلال هذا التصعيد اللي كان الرد الإسرائيلي على الخرق اللي بتعتبره أنه حزب الله يلي خرق الاتفاق، ولكن نسيت حال إسرائيل أنه ولا مرة التزمت بأي اتفاق. ولكن رح نشوف كمان المفاوضات في روما إلى ماذا أفضت، هل فعلا اليوم ستتوقف أم حسب جيمي نيب الأمريكي اللي دايما بيعطينا جرعة أمل أو دايما متفائل الجانب الأمريكي بخصوص المفاوضات. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. خليكم معنا لمتابعة كل جديد. إذن فيما بيتعلق بالنسبة للأخبار البارزي، بولين هانسن يلي شنت إذن هجوم لازي على وزير الداخلية توني بيرك من خلال سياسة العمال، سياستها تجاه الهجرة، فرح نشوف كيف رح يرد الحزب على هذه الهجمة اللي اعتبرت يعني وصفته بالكاذب. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 أيام كمان، منروح لجيدي فانس يلي علق على صعود عبد الرحمن السيد، بيقول لا نريد أن يصبح رئيس بعد 3 سنوات لا قدر الله. هيدا تعليقه كان جيدي فانس على صعود عبد الرحمن السيد. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبارنا لليوم، خليكم معنا ومتابعين سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government Melbourne.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Turn up your radio. QME music.
4: It's here.
3: If it's a hit,
4: hey.
3: It's here.
4: It's here.
3: The number one music channel.
4: Best.
3: We just play here.

0: معكم دائما مراديو تؤمي أستراليا 1638 AM. هدي راسي الأسترالية الجديدة اللي كشفت أن السجائر الإلكترونية صارت تربك تفاصيل الحياة اليومية للشباب بعد ما تحولت لدى كتار إلى عادي بيسعى بالتخلي عنها، وسيلة بيعتمدوا عليها للتعامل مع الضغوط النفسية، ولكن منع هيدا أدى إلى إغراق السوق، إغراقها في السوق السوداء. رح نتابع نحن وياكم متوامية أستراليا بعد الفاصل جولة الأخبار، أخبار الساعة 6 لليوم 7 من شهر أوغست. بتستمعوا لألعاب راديو توامية أستراليا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توامي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توامي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توامي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون.
6: Lupus with the latest. Prime Minister Anthony Albanese is facing increasing internal pressure to strengthen legislation banning gambling ads during certain times of the day. Labor MP Alicia Payne has called on the government to take greater action on gambling inducements after both the Coalition and Greens vowed they could not support the legislation as is. The reforms ban gambling ads on TV and radio during certain periods but are silent on the question of inducements. Neither the United States nor Oman has commented on a claim by Iran that it and Oman have almost completed an agreement on a new route for shipping through the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry says Tehran and Muscat have agreed on the route's geographical coordinates, but acknowledged the agreement will depend on those it called certain third parties not interfering, a veiled reference to the United States. Ukrainian drone attacks have left plumes of black smoke hanging over the Russian city of Yaroslavl, home of one of the country's largest oil refineries. Ukraine's Volodymyr Zelensky says the strikes are targeting Moscow's war chest. In Ukraine, at least 10 people have died in the latest wave of Russian air attacks. Some Australians say they're confused about how to take part in next week's census, and others complain they haven't yet received instructions. Although the compulsory national survey will take place on August 11, many are seeking instructions on how to fill out the online form or request a paper questionnaire. The difficulties have led to calls for census forms to be made available at accessible venues like libraries. ABC News.

0: طاب مساؤكم في عناوين نشرة الليلة. معضلة النفايات، لا قدرة على المعالجة ولا أموال لدفع الأكلاف. طيران وطيور خطان لا يلتقيان، وموظفو القطاع العام 6 معاشات زيادة على الراتب والكلفة مرتفعة.
1: نشرة أخبار 8 من الـ LBCI مع ندى أندراوس ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. قد ينجح لبنان في المناطق التجريبية في الجنوب، لكنه لم ينجح إلى الآن في تحقيق مناطق تجريبية للنفايات التي أصبحت في مرة من المرات حدثا عالميا، دفعت شبكة CNN الأمريكية إلى إعداد تقرير عنها وكيف أن أكياسها ملأت كيلومترات من الطرقات. اليوم تعود حكاية النفايات. المتعهد لم يتقاضى مستحقاته. الحكومة تطلب منه تمديد جمع النفايات. أماكن تجميع النفايات امتلأت وعاد التفتيش عن أماكن جديدة. معضلة ثانية، الخيار المر بين الطيران والطيور. الطيور في محيط المطار تنافس الطيران وربما تشكل معوقات لحركة الطيران. مكب الكوستا برافا أرض خصبة لتكاثر الطيور. فما الحل في ظل عدم القدرة على التخلص لا من المطار ولا من المكب ولا من الطيور؟ في انتظار أجوبة النفايات والطيور، ماذا عن ثلاثية روما؟ تتقاطع المعلومات عند أن لا تقدم تم تسجيله. فإذا كان معيار التقدم هو الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة، فإن هذا الاتفاق لم يتحقق، ما يعني أن الجولة السابعة لم تحرز أي تقدم، والثامنة إلى أيلول المقبل. وما زاد من تعقيد الوضع في طاولة روما مقتل جنديين إسرائيليين في مجدلزون، والتحقيقات الإسرائيلية لم تتوصل بعد ما إذا كانت العبوة التي انفجرت قديمة أو حديثة. البداية من فشل المناطق التجريبية في ملف النفايات.
3: هل تعود النفايات إلى الشوارع مجدداً؟ فعلا الوضع أكثر من حرج بحسب مصادر مجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات، وفي أكثر من منطقة. في مطمر الجديدة الذي يستقبل نفايات المتن وكسروان، أعلنت شركة SJK المشغلة في 4 آب توقفها عن العمل لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية. عندها تدخل رئيس الحكومة ووزير المال وطلبا منها عبر مجلس الإنماء والإعمار الاستمرار بالعمل لأسبوعين إلى حين تأمين التمويل. في طرابلس يصل المطمر إلى قدرته الاستيعابية القصوى في نهاية آب الجاري، وأبرز بديل بين الاقتراحات هو نقل النفايات إلى مكب إسرار في عكار. أما في معمل صيدا للفرز والتسبيخ، فالمتعهد يضغط على الحكومة ويلوح بين الحين والآخر بوقف العمل إذا لم يحصل على مستحقاته المالية العالقة ولم يؤمن له موقع لتمر النفايات. لكل ما تقدم يدق وزير المال ياسين جابر ناقوس الخطر، ويعتبر أن الخزينة لم تعد قادرة على تمويل كلفة النفايات، والقانون 38 الذي صدر في كانون الثاني الماضي حسم مسألة الكنس والجمع وأوكلها للبلديات. أما تمويلها فعبر رسوم تتراوح بين 3 و 12 دولار على المنزل الواحد.
4: صندوق البلد المستقل اللي هو حقيقة يعني صندوق صار وهمي، صارت الدولة يعني دافعة من الخزينة. هلأ وصلنا ل 650 مليون دولار هيدول بدون قانون عم يدفعوا بقرارات مجلس وزراء. فعمليا ما في كف الوضع مثل ما هو.
3: هذه التجربة بدأتها بلدية طبي عوكر زوق الخراب حارة البلينة، أزالت الحاويات من الشوارع وانطلق العمل.
5: طرحنا على أهل الضيعة 3 حلول. الحل الأول يلي هو شرك خاصة وتاخد هالنفايات من المنزل للموقع بشيء رمزي بتكلفة رمزية اللي هي 6 دولار على كل يونت. والأوبشن الثاني أنه نجي نقول لهالعالم اللي بحب يكب زبادته ما حما يكبه على الطريق العام، يتفضل ينزل يكبه بالمكبه. طرح نحن دليني وين. والحل الثالث واللي هو مسار انه كأي شخص ما بحب يعمل اول حل وثاني حل يتفضل يقلنا وين منزله، تنحط له حلية قدام منزله. ضفنا على هالشي فرز بالموقع اللي عملناه، عم نفرق في جبنا شركة عم تفرز.
3: بالنسبة لمعالجة النفايات اي الفرز والتسبيخ والطمر، فالقانون 38 اوكلها للحكومة ومن خلالها للهيئة الوطنية لإدارة النفايات، وتمويلها يجب ان يؤمن عبر الرسوم الجمركية على بعض السلع. وهذا ما ستناقشه الحكومة في جلسة الجمعة. كل ذلك يأتي من ضمن رؤية الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي عين مجلس الوزراء رئيسها ومجلس إدارتها، والأخير ينتظر التمويل لتوظيف فريق عملها الذي يصل إلى 47 موظفا.
6: فرز لنحاول نشيل كل المواد القابلة للتدوير من بيعها بتخفف الكلفة. النفايات العضوية اللي هي بتوصل لخمسين بالمئة لازم نقوم بعملية التسبيخ. المواد البلاستيكية اللي هي عندها كالوريفيك فاليو عالي، عندها قدرة حرارية عالية، نقدر نحولها ل RDF اللي هو وقود بديل استعماله بمعامل الترابي. بده يبقى لنا عوادم مجبورين نحن نلاقي لهم موقع للطمر.
3: إذن قطاع النفايات يتجه إلى شبه خصخصة، الجمع والكنس وجباية رسومها عبر شركات خاصة تستعين بها البلديات، ومعامل الفرز والمعالجة عبر شركات تجري مناقصاتها الهيئة الوطنية لإدارة النفايات. فهل وضعنا فعلا على طريق حل المشكلة المسماة زبالة؟
0: شبح النفايات يقلق اللبنانيين وأيضا مداخيلهم بعد إقرار قانون منح العاملين في القطاع العام 6 رواتب إضافية. انتقل النقاش إلى كيفية تمويل الزيادة، فهل تنجح الدولة في حفظ حقوق الموظفين من دون تعريض الاستقرار النقدي والاقتصادي لضغوط جديدة؟
7: بالقطاع العام أكيد عرفت أنه مجلس النواب أقر قانون بيعطيك 6 معاشات زيادة على معاشك كل شهر مع مفعول رجعي ببلش من أول أدار لآخر سنة 2026. فكيف رح تتأمن هالأموال؟ وهل نحن قدام سلسلة رتب ورواتب جديدة؟ يلي بيستفيد من هالقانون 350 ألف موظف ومتقاعد، هن موظفي القطاع العام بالإضافة لعسكريين ومدنيين متقاعدين. كلفته الشهرية بين 50 و60 مليون دولار، وانفتح له اعتماد إضافي بموازنة عام 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة، أي ما يوازي نحو 630 مليون دولار. لهون مفهوم، بس في نقطة أساسية لازم تتوضح. نحن ما عم نحكي عن الزيادة على الراتب الأساسي، إنما عن تعويضات اجتماعية قيمتها قيمة المعاش، وأكيد ما بتدخل باحتساب تعويض نهاية الخدمة ولا بتنعاد تصحيح دائم للأجور. وهذا الحل يلاقيته الدولة من مجلس الوزراء لمجلس النواب. أما التمويل فبتقول الوزارة إنه بيتأمن من أكثر من مصدر، منا زيادة الرسوم على المحروقات اللي أقرت بشهر شباط الماضي، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 ل 12% اللي بحاجة لموافقة من مجلس النواب، إضافة لتحسين الجباية ولا سيما الجمركية وتشديد الرقابة على المعابر بهدف زيادة إيرادات الدولة. بالمقابل الموظفين بيقولوا إنه هيدي الزيادة ما بترجعلهم اللي خسروه من سنة 2019، خصوصي إنه نحصلوا من بداية الأزمة على زيادات وتعويضات متتالية ما بتدخل بأساس الراتب، وبلغ مجموعة مع الزيادة الجديدة 19 ضعف الراتب قبل 2019، بينما الدولار زاد 60 ضعف. بس المشكلة مش هون، المشكلة بكيف رح يندفع المفعول الرجعي من أدار لآخر 2026. بحسب معلومات LBCI، وزارة المالية بتعرف خطورة تسديد المفعول الرجعي لكل الموظفين والمتقاعدين دفعة وحدة، الشيء اللي رح يترجم بالسوق عبر رفع الطلب على الدولار وكمان على السلع، وهيك بيرتفع سعر الصرف وبتخسر الليرة اللبنانية قيمتها أكتر، والمصاري اللي فاتت للموظف من مال طارت من مال تاني.
8: بيبقى في المبلغ اللي هو من أول أدار لا لهلأ، هذا المبلغ عم بيتم بحث كيف بدنا نسدده. يعني طبعا القرار مش لوزارة المالية بس، هذا قرار لمجلس الوزراء. هلأ بالتأكيد أنه من الصعوبة بمكان أنه هذا المبلغ بيطلع حوالي 300-350 مليون دولار الأشهر هيدي، في استحالة أنك هدول يعني تنفقهم مرة واحدة.
7: روابط موظفي القطاع العام بتعتبر أنه الأموال هيدي صارت حق مكتسب بعد صدور القانون، وأنه أي تأخير أو تقسيط رح يؤدي لخسارة جزء من قيمتها.
8: حيأخذوا حقوقهم، لهذه الحقوق محفوظة لهم، يعني هذا المبلغ هو لهم وسينفق لهم. ولكن بنفس الوقت في قدامنا 4-5 ملايين لبناني بدنا نكون كتير حريصين على المحافظة على الليرة، لأنه بنهاية المطاف عندما ترمي في السوق كتلة نقدية بهالكبر هيدا شو حيصير؟ حيصير في زعزعة لاستقرار النقدي اللي عم نعيشه.
7: وبين الموظفين عم بيطالبوا بحقوقهم، وزارة مالية ومصرف لبنان يلي عم بيحذروا من تداعيات ضخ السيولة دفع وحدة على الأسعار وسعر الصرف. وبيبقى السؤال، هل رح تنجح الدولة بحماية حقوق الموظفين من دون ما تحط الاقتصاد ومعه جيبة المواطن تحت ضغوط جديدة؟
2: النفايات لا تحتل الشوارع فقط بل تؤثر على سلامة الطيران. مطمر الكوستا برافا ومعه نهر الغدير الملوث يفاقمان أزمة الطيور في محيط مطار بيروت مع ما تحمله من مخاطر على الطيران. فهل من حلول لتجنب الكارثة؟
9: وقت الحرب استمر الطيران، وقت العواصف استمر الطيران، بس في خطر بثواني قادر يغير مسار رحلة كاملة. طير واحد تعوا خبركن شو القصة. طير النورس يلي لطالما كان جزء من بيئة الساحل اللبناني بأوقات وأعداد معينة صار عم يشكل خطر على حركة الطيران، وتحديداً من لما صار في مطمر الكوستا برافا قرب المطار وتلوث نهر الغدير. هالعاملين صاروا بشكل مصدر جذب ضخم للطيور يلي عم تتكاثر بمحيط المطار، وهالشي بالنسبة للطائرات مشكلة كبيرة، لأن أخطر لحظات الرحلة هي وقت الإقلاع والهبوط، سرعة عالية والطيارة بتكون قريبة من الأرض، وأي اصطدام بطير ممكن يكون له تأثير كبير. خطر معروف بكل العالم، وبحسب هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA أكثر من 70% من حوادث اصطدام الطيور بالطائرات بتصير خلال الإقلاع والهبوط. وأشهر حادثة معجزة نهر هاتسون سنة 2009، يوم طائرة أمريكية وبعد دقائق من إقلاعها اصطدمت بسرب من الطيور فتوقفت محركاتها، والطيار كان أمام خيار واحد وهو الهبوط على نهر هاتسون وأنقاذ المسافرين. بالعالم في وسائل لأبعاد الطيور، أهم طبعاً ما يكون في بيئة مثل المطامر حول المطارات، استعمال موجات صوتية بتبعد الطيور واعتماد طيور متدربة لتبعد تلك الضارة. طيب كيف حاول لبنان مواجهة هالمشكلة بالسنوات الماضية وشو رح يعمل هلأ؟ إدارة المطار اعتمدت مجموعة إجراءات ومنها رصد حركة الطيور واستخدام وسائل صوتية لأبعاد الأسراب، تغيير مواعيد الإقلاع والهبوط إذا لزم الأمر إلى حين إبعاد الطيور، وحتى أحياناً حاولوا بعض الصيادين يقتلوا هالطيور، ولكن النتيجة واضحة، بعضهم الطيور عم يرجعوا لأن السبب بعده محله، نفايات، غير أنه الطيور تعودت على الأصوات اللي لازم تخوفها من كتر ما استعملت. وغير طيور النورس في خطر تاني هو أسراب الحمام يلي عم تتربى بمحيط المطار رغم عدم إنونية هالشي. وزارة الأشغال وإدارة المطار والجهات المعنية عقدوا اجتماع اليوم للبحث بسبل معالجة مشكلة الطيور وتأثيرها على سلامة حركة الطيران من دون التوصل إلى حل نهائي، وبالتالي رح بيكونوا عم بيكثفوا الاجتماعات بالفترة المقبلة للتوصل لخطة أكثر فعالية، لأن المعركة مع الطيور منا فقط بإبعادها عن المدرجات بل من خلال معالجة الأسباب يلي جعلت محيط المطار بيئة جاذبة لها.
0: في شأن آخر متصل بالمرافق العامة، أزمة سكانر عند معبر المصنع على طريق الحل. فقد أنهت الجمارك اللبنانية الاستعدادات اللوجستية والتقنية لتشغيل سكانر التي وضعت في ممر بطول 50 مترا تم استحداثه لمرور الشاحنات، ووضعت على الباب الرئيسي له عارضة جديدة تماشيا مع المواصفات العالمية للشاحنات، وتتولى آلة سكانر القيام بمسح للشاحنات خلال دقائق قليلة، وعند الانتهاء من الفحص تتوجه من هناك الشاحنة فورا نحو الحدود السورية.
2: تابعوا معنا بعد الفاصل.
10: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا هالصباح. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بين 18-19 درجة أقصاها، بملبورن درجة الحرارة 5

0: قد ما فيكن غنوا وفرحوا، يعني هيدا الشيء اللي منتمنى دايما، أجواء الفرح عامرة ببيوتكن رغم كل المشاكل والأزمات والشيء اللي منواجهه من تحديات بحياتنا، والأشياء اللي منسمعها ومنتأثر فيها، والأشياء اللي ما بدنا إياها ولكن تنفرض علينا بشكل أو بآخر. بنهاية المطاف أجمل ما في الحياة أنك يكون عندك هذه القدرة على تحدي كل هالأزمات واختبار ذاتك، قديش أنت قادر على المواجهة وعلى تحدي صعوبات الحياة. في سؤال كان طرح أنه بشعر أنه في هموم، ولكن في إنسان بدون هم بالحياة؟ ما في ولا إنسان إلا ما عنده هم معين، ولكن الهم الأكبر أنا دايما بعتبره أنك ما تقدر تواجه هذه الهموم. هون المصيبة أو الهم الأكبر فعلا بحياتنا أنك ما تكون قادر على حل أي مشكلة بتواجهك وشو ما كان نوعها. ما في شيء إلا ما له حل، هيدا هو القول اللي بيقول ما في مشكلة إلا ما لها حل، والوقت هو الكفيل الوحيد بحل كل الأزمات وشو ما كانت ومهما كانت وشو ما كان نوعها. فنحن وياكم رح نتابع وعلى أمل أن يكون في هونيك حلول لهذه الأزمات اللي عم تواجه العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط، والتفاهم أو المحادثات بين إيران وما بين واشنطن هل رح يتوصلوا إلى حل من خلال الدبلوماسية أم سيكون في هونيك مواجهة عسكرية. فإن شاء الله تنحل بالتي هي أحسن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بخلال هالوقت عم يورد خبر من خلال وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية ذوي انفجارين في جزيرة قشم سببوا التصدي لأهداف معادية عن مدخل مضيق هرمز. منتابع نحن وياكم بالوقت يلي عنا هون الجريمة في سيدني اللي عم ترتفع نسبتها. إذا منطلع بخبرين، الخبر الأول اليوم الشرطة اللي عم تحقق بعملية إطلاق نار وقعت بمنطقة ويسترن سيدني بغرب سيدني بمنطقة جرينيكا، ونقل المراهق إلى المستشفى للمعالجة، والشرطة عم تحقق إذا كان مرتبط بالعصابات المنظمة. المطلق النار اللي بعده فار أو هربين من الشرطة، واليوم الشرطة عم تبحث عنه. هالحادث اللي صار بميموزا رود بالقرب من هايفيو أفنيو بجرينيكا الساعة 9 المساء. أي شخص عنده أي معلومة بهالحادثة اللي وقعت فيكم تتواصلوا مع الشرطة وتتصلوا على 1-800-333-0. إذن الشرطة اليوم عم تحقق إذا كان عملية إطلاق النار اللي وقعت بمنطقة جرينيكر سيدني بميموزا رود إذا مرتبطة بالعصابات المنظمة حول العالم. كمان في عنا عملية طعن وقعت بسيدني إنا ويست بمنطقة ماركفيل تحديدا، وهالرجل يلي عمره 60 سنة وجد بتلقي عدة طعنات داخل يونت بإيلاوارا رود بماركفيل بسيدني الساعة 31 دقيقة صباح اليوم. إذا نيو ساوث ويلز أمبولانس يلي حضرت للمكان للمعالجة وهو بإصابات خطيرة، ولغاية هالوقت كمان ما في أي توقيف للفاعل أو للمجرم اللي قام بعملية الطعن. منكمل نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار على صعيد لبنان. اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وين صارت؟ من خلال استكمال هذه المفاوضات امبارح الخميس أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنه هون واللي عم تطلب من السلطة، من السلطة ما بقى في شيء اسمه دولة، ملاحظين، من السلطة حزم أمره ووقف التفاوض مع العدو. هيدا طبعا الشيء اللي صدر عن الوفاء للمقاومة اللي كانت استهجنت كمان بشدي ببيان بعد جلستها استمرار السلطة بانتهاج سياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع العدو الصهيوني اللي عم يمعن قتلا وقصفا وتجريفا وتدميرا، فيما عم بتابع جلساتها مع ممثلي العدو بروما غير مكترثي بكل الخروقات والانتهاكات وعدم التزام العدو بأي من موجبات وقف إطلاق النار. ويبدو أن السلطة عقدت العزم على اعتماد سياسة التسامح وحسن النية رغم كل إجرامه المفتوح بحق البشر والحجر. طبعا هيدا الشيء اللي صدر، برجع بذكر عن كتلة الوفاء للمقاومة اللي ذكرت أنه على السلطة حزم أمره ووقف التفاوض مع العدو. خليكن معنا على السماء برفيت راديو تؤمي أستراليا. إذا اليوم كل فترة وتانية إذا ملاحظين في انفجار أو عبوة وهيدا عمل إرهابي عم بيكون في سوريا، آخرة كان حسب المعلومات وقع عدد من القتلى والمصابين جراء انفجار وقع بجرمينا بريف دمشق، والانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب. بحسب المعلومات الأولية وأعلنت وزارة الصحة السورية أنه فرق الطب الشرعي عم تتعامل مع أشلاء بشرية وسبع مصابين جراء هذا الانفجار. إذن في عدد من المصابين والقتلى والضحايا اللي سقطوا في هذا الانفجار بمنطقة جرمينا بريف دمشق. منتابع سوا من تؤمي أستراليا بعد استراحة قصيرة مزيد من أخبار هذا الصباح. كونوا معنا وتابعونا
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية. نحن عم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638
2: تؤمي أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME The Original 2ME.
5: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
6: مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة، على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. ما مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: معكم دائما من راديو 2ME أستراليا 1638 AM بالأخبار اليوم كمان المحلية. هالجدل اللي استمر لعدة أسابيع خاصة خلال الأسبوع اليوم، ارتفعت وتيرة ما حدث بمحطة الاي بي سي من خلال هالفيديو اللي كان موجه ل أثرياء أستراليا جينا رينهارت، صورها بطريقة كتير بشعة، بطريقة فيها عنف، وكان هناك في مطالبة بتقديم اعتذار رسمي. بقيت لفترة طويلة يعني المحطة، محطة الاي بي سي ما قدمت اعتذارها، ويمكن كانت اللئام المسؤولة عن البرنامج أو اللي قدمت البرنامج هي اللي اعتبرت أنه كان خطأ هيدا الأمر، ولكن ما كان في اعتذار رسمي من قبل إدارة المحطة. حتى راحوا لأبعد من هيك، كانوا عم يطالبوا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه ليه بعدك ساكت عن هيدا الموضوع. لم بارح اللي شفنا اعتذار رسمي راح يكون من قبل مدير المحطة، المدير التنفيذي لهذه المحطة راح يقدم اعتذار إذن رسمي لجينا رينهارت عما قاموا فيه. فاليوم هالمحطة اللي كل فترة وتانية عم بتثير الجدل من خلال هالفيديو اللي كان عطال جينا رينهارت وصورها بصورة كتير بشعة فيها عنف، وهذا بالإضافة يعني كمان للتضليل المسرحية اللي عملوها على أحد البرامج Four Corners يلي كان كمان في هونيك يعني المعلومات الخاطئة أو المضللة، والشخص يلي قام بهيدي يعني بالتمثيلية هو ذاته اللي طلع وفضح المحطة أنه هيدا الشيء ما كان مزبوط، وهيدا البرنامج اللي كان مخصص يعني للتعاطي المخدرات، وهيدا بالإضافة لأحد عناصر الجيش الأسترالي اللي شاركوا بالحرب بأفغانستان. يعني هيدي كل هالأمور هيدي بتخلي المحطة أمام مأزق اليوم ومحاسبة أيضا. رح نتابع مع بريك من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. ترامب بشأن مخزون الذخائر: لدينا إمدادات غير محدودة. قتلى ومصابون في انفجار حفلة في ريف دمشق. الموساد يطيح بقيادات بعد فشل عملية استهداف لإيران. بريطانيا الكشف عن أرقام قياسية لبرنامج مكافحة التطرف. لأول مرة من 16 عام إنجاز اقتصادي سوري في وقت قياسي. رح نتابع كمان مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا. استراحة قصيرة ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 6:30.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: First. 2ME Australia News. صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات جلادس الخوري أنطونيوس كريستال كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: مفاوضات روما تقدم وثلاث لاءت، وعون في المفاوضات لا نحصل منذ البداية على كل ما نريد. الكتائب بعد عام على قراري 5 و7 آب 2025، آن أوان التنفيذ الكامل. الشيباني حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. جي دي فانس، المفاوضات مع إيران معقدة وشائكة.
0: وتتابعونا أيضا في ليبانوراما، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: بعد 5 ساعات انتهت جولة المفاوضات 7 في يومها 3 في روما على وقع التصعيد جنوبا، وجاءت نصيحة مجانية من وزير الخارجية السوري الذي أفتى بأن حصر السلاح في العراق ولبنان ينهي أي اضطراب في المنطقة. آخر المعطيات عن جولة المفاوضات بعد اختتام اليوم 3 والأخير في هذا التقرير.
2: تقدم لكن 3 لاءات انتهت إليها الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أولا، لا تحديد للمنطقة التجريبية الثانية رغم تساهل لبنان في خياراته بين بنت جبيل أو الخيام أو ضوطر الشرقية. التقدم الوحيد الذي سجل هو بمسح المنطقة الصفراء على الخرائط ووضع تقرير بشأنها لجدولة المناطق التجريبية، وهذا سيكون مدرجا على الجولة 8 المحددة مبدئيا في 1 أيلول، وذلك بعد دراسة الموضوع في الكابينة الإسرائيلي واتخاذ موقف سياسي منه. ثانيا، لا تحديد للجهة الدولية التي ستكلف بتقييم المنطقة التجريبية السابقة للانتقال إلى اللاحقة. ثالثا، لا جواب إسرائيليا على طلب لبنان بالإفراج عن اللبنانيين المدنيين الذين أسروا خلال تفقدهم منازلهم في الجنوب وتمييزهم عن مقاتلي حزب الله الذين وقعوا رهائن في ظروف حربية وقتالية. في المقابل، طلبت إسرائيل معرفة مصير اللبنانيين اليهود الذين سبق وفقدوا أو قتلوا في لبنان، وبعد تبادل بعض الوثائق تعهد الجانب الأمريكي بمتابعة هذه الملفات بما فيها ملف ترسيم الحدود البرية، وهذا الملف الأخير سيكون مطروحا من ضمن اتفاق أمني يعمل عليه. إذن للبحث الصلة في 1 أيلول.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون وفي خلال دردشة مع الصحفيين قال إنه في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد، فهذا مسار طويل لكن علينا الاستمرار فيه.
1: صحيفة يديعوت أحرنوت أشارت إلى أنه في خلال اليوم 3 من مفاوضات روما طالب لبنان إسرائيل بقائمة رسمية لكافة مواطنيه المحتجزين في إسرائيل.

0: تترجم التزام الدولة باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إلا أن التنفيذ لا يزال دون مستوى التحديات. وشددت الكتلة على أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، وهي فرصة لا يجوز التفريط بها أو السماح بإضاعتها، فاستعادة السيادة ليست مطلبا سياسيا لفريق من دون آخر، بل هي الشرط الأول لقيام دولة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وإطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي. وختمت كتلة الكتائب بالتأكيد أن الحكومة مطالبة اليوم بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها، لأن احترام الدولة يبدأ باحترام قراراتها.
1: وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش اعتبر أن تدمير البنية التحتية لحزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة ضروريان لأمن سكان الشمال.
0: وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش طلب شن هجوم واسع ضد حزب الله بعد الحادث في مجدل زون، لكن المستوى السياسي أوقف الخطوة بعد تدخل أمريكي لمنع الأضرار أو الإضرار بالمفاوضات في روما.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في جنوب لبنان جاءت كرد على مقتل جنديين وجرح 4 في انفجار وقع في محيط بلدة مجدل زون. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الانتشار في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسيواصل العمل لإزالة المخاطر.
0: اليونيفيل أعلنت من جهتها تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي.
1: في الميدانيات حلقت مسيرات إسرائيلية في أجواء صور ومحيطها، واستهدفت غارتان عصرا بلدة المنصوري في قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر، وسارت دوريات إسرائيلية مؤللة في وادي سلوقي ووادي الحجير حيث جرى إطلاق نار على جانبي الطريق.
0: في المواقف اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري في أنقرة أن أمن لبنان أمر هام جدا، والهجمات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة.
2: موضوع لبنان مهم في المنطقة، أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وأيضا الآلاف اضطروا إلى ترك بيوتهم. تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به.
1: وزير الخارجية السعودي أسعد الشيباني قال من جهته إن بلاده الآن تساهم في إيجاد الحلول بالمنطقة، وأن حصر السلاح في لبنان والعراق ينهي أي اضطراب في المنطقة.
3: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار، قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
0: بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيف مع وفد من نادي الصحافة برئاسة بسام أبو زيد اقتراح قانون الإعلام والملاحظات المطروحة عليه، لا سيما فيما يتصل بضمان حرية الإعلام وحماية العمل الصحفي وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية ويحفظ استقلالية القطاع. كما تناول اللقاء أهمية إقرار قانون عصري للإعلام يوازن بين صون حرية التعبير وترسيخ المهنية والمسؤولية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإعلامية والوطنية ذات الاهتمام المشترك.
1: وقبل متابعة النشرة نشير إلى أن مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة.
0: تنفس ملف المرفأ الصعداء بإحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات إلى التقاعد خاص صوت لبنان.

0: you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة، بملبن بارد درجات الحرارة 15. وعلى صعيدين الطقس رح يكون جيد ومشمس.

0: معكم دائما عبر راديو 2 أستراليا 1638 AM. موضوع رح نتناوله اليوم موضوع كمان كتير مهم, هو فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي وقع ترامب الأوامر التنفيذية يوم الخميس اللي بتستهدف حق المواطنة بالولادة, يعني الولاد اللي بيخلقوا بالولايات المتحدة, لأنه هيدا الموضوع كان عمل جدل من بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب السابقة. فإذا خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع بسياق مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا, ورح نكون بهالوقت طبعا مع زميلة محسن اللي رح نتابع معه أخبار أستراليا, وهي اليوم أخبار كتيرة ومتعددة خاصة فيما يتعلق بالنسبة لوضع الحكومة والاعتذار من مدير محطة الاي بي سي لجينا رينهارد. يعطيك العافية محسن, صباح الخير. فإذا رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت, رح نروح لبريك ومن بعدها أكيد منصبح بالخير على زميلنا محسن ومكون معه مع آخر وأهم الأخبار. You're listening to the Breakfast Show from 1638 AM أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: إذا متابعة مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع زميلنا محسن بخلال هالوقت, يعطيك العافية وصباح الخير.
2: صباح النور لحضرتك وللمستمعين كلهم.
0: صباح النور محسن, يعني شو تعليقك على تقديم الاعتذار الرسمي بعد فترة طويلة من الجدل؟ قدم الرئيس التنفيذي والمدير محطة الاي بي سي اعتذاره من جينا رينهارت, فشو تعليقك على الموضوع؟
2: ولا كنت متوقع أنا أنه لن تقدم الاي بي سي أي اعتذار بسبب هذا الفيديو اللي انتشر واللي تبنته الاي بي سي عن رينا جينا رينهارت, ولكن بالنهاية الضغوطات اللي صارت, الهجومات اللي صارت من كتير من المؤسسات والنوادي السياسية بأستراليا, وربما أجبرت الاي بي سي على تقديم هذا الاعتذار. ولكن هذا الاعتذار كافي ولا راح تضل الأمور القانونية قائمة بين هذه السيدة والاي بي سي؟ هيدا اللي راح ننتظره بالأسابيع المقبلين, وهل تقبل الاعتذار وخلص انتهينا هون, أو ستقيم دعوة ضد الاي بي سي وضد المسؤولين عن هذا الموضوع؟ بانتظار هذا الشيء يعني يجب أن ننتظر لنرى.
0: نعم, يعني هون محسن كمان في موضوع توني بيرك يلي بعده عم يتفاعل, والسبب الرئيسي بتأجيل المؤتمر الصحفي اللي صار لنا يومين نحكي يعني بهيدا الموضوع, ولكن الناس كانت عم تدور على السبب الرئيسي اللي خليه أجل المؤتمر الصحفي المتعلق بإعلان حكومة أنتوني ألبانيزي سياستها الجديدة تجاه الهجرة وتخفيض أعداد المهاجرين, وظاهر أنه في انقسام داخل حزب العمال تجاه هذه السياسة.
2: هلأ الموضوع الأهم اللي أدى إلى تراجع شعبية أنتوني ألبانيزي هو قضية الهجرة وتغيير المناخي. هودي الموضوعين اللي خلوا One Nation يتفوق على كل الأحزاب السياسية بأستراليا, واللي شفناه أنه كان المؤتمر الصحفي المقرر عقده بالنادي الصحفي بكامبرا لتوني بيرك وزير الداخلية, هو يدخل ضمن نطاق الهجرة, وخصوصا عناصر داعش اللي رح يجوا على أستراليا. هذا التهرب من حصول المؤتمر بيبين انه في مش بس انقسام، في خلاف كتير كبير بين ريتشارد مالز اللي هو رئيس الحكومة بالوكالة اليوم لغياب السيد أنتوني ألبانيزي بسفرة للراحة. مشان هيك بعتقد أنا أنه تما يطلع الخلاف كتير للعلن صار هذا الغاء هذا المؤتمر الصحفي. ونحن بنعرف أنه توني بيرك كتير صفت على قضية المهاجرين وخصوصا داعش، عناصر داعش، زوجات داعش وعناصر داعش اللي رح يجوا لأستراليا بالمستقبل. مشان هيك هذا الخلاف اللي ما بدو إياه حزب العمال إنه يظهر للعلن بإظهار مواقف توني بيرك أدى إلى إلغاء هذا المؤتمر. وبعتقد أنا إنه الخلاف داخل حزب العمال كتير كبير وداخل الحكومة، واليوم عم نشوف غياب أكبر أربع وزراء عن المشهد الإعلامي بأستراليا، ربما لطبخ قوانين جديدة أو أفكار جديدة بيرجعوا عليها وطرحها على المجتمع الأسترالي لتحسين وضعهم الانتخابي المذري. نعم. واللي ربما يكون في نوع من تقديم وقت الانتخابات الفيدرالية إلى ما قبل موعدها الحقيقي.
0: نعم، بكل الأحوال اليوم عم بيتم تداول بالمصاريف اللي عم تكون من دافعي الضرائب على الرحلات والسفر. كان آخرها هو طالت زعيمة ون نيشن بولين هانسن من خلال سفرتها وإقامتها بأحد الفنادق في بريطانيا، ولكن تبين أنه منه من مسألة التبرعات اللي عم تكون
2: دونيشن اللي اجت. ولكن إذا بنشوف إذا بنربط الأشياء ببعضها، جينا رينهارد، قضية جينا رينهارد، القضية المظاهرات اللي صارت بملبن باليومين الماضيين قدام المؤتمر اللي عقدته بولين هانسن، اليوم محاولة التشهير بمصاريفها اللي كانت بإنجلند وبإيطالي. كل هذه الأمور بتبين أنه هذه المرأة ستحارب من جديد، ولكن بسبب تقدمها باستطلاعات الرأي وخوف الأحزاب الكبرى من وصول بولين هانسن لرئاسة الحكومة. يعني شيء طبيعي اليوم من هلأ للانتخابات الفيدرالية أو ربما من هلأ لانتخابات فيكتوريا اللي رح تصير بنوفمبر، رح نشوف كتير من الأمور لمحاولة إحراج بولين هانسن بهذه الأمور وبغيرها من الأمور. ولكن بالنهاية المواطن الأسترالي كلود حقيقة أخذ قراره بإسقاط هذه الحكومة بالانتخابات وبإسقاط كل الحكومات العمالية بالولايات. وهيدا شيء منه تمني، هيدا الشيء اللي عم نشوفه اليوم بالشارع من خلال اللقاءات اللي عم نعملها مع الناس برا. كل هالأمور بتبين أنه ون نيشن متقدمة على كل الأحزاب، وخطأ كتير كبير إذا كان حزب الأحرار والوطني لا يتحالفوا مع ون نيشن بالانتخابات الفيدرالية وبكل الانتخابات الفرعية اللي رح تصير.
0: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين. كمان قبل ما نروح في موضوع كتير كتير اليوم عم بيتم التداول فيه بكي بشكل سريع بنمرق عليه، هو اليوم التخوف الكبير من أنه الصين قد تتحرك، وهون يعني كمان قدي نحن جاهزين للمواجهة من خلال التدريبات والمعدات العسكرية. كمان بين فترة والتانية عم بيتم تداول بهيدا الموضوع الخطير، يعني كان تم تداول فيه خلال هيدا الأسبوع. هل نحن، السؤال اللي عم ينطرح، هل نحن جاهزين لأي حرب أو أي مواجهة خاصة مع جارة الصين؟
2: طبعا لا، أنه سياسات الحكومات الماضية كلود ما أخذت بعين الاعتبار إنشاء جيش دفاعي بأستراليا. نحن عنا اليوم تقصير ونقص بالعناصر اللي تنضم إلى الجيش الأسترالي، بالإضافة إلى هذا الخلاف الغير ظاهر مع الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من الأمور بسبب مواقف الحكومة من قضية الاعتراف بفلسطين والمشاكل مع إسرائيل اللي أدت إلى تراجع بالعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. كل هذه الأمور بتبين أنه نحن غير جاهزين لأي مواجهة عسكرية مع الصين. نحن بنعرف أن الصين هي بلد ضخم كتير، ولكن الصين لا تريد نشوب حرب مع أي دولة مجاورة لها. إذا كانت قضية تايوان هي القضية الأكثر توتر اليوم بهذه المنطقة، فربما يكون في توافق أمريكي صيني على حل هذه المشكلة، ولكن أستراليا غير جاهزة ولن تكون جاهزة لعشرات السنين لمواجهة أي خطر بيجينا من برا.
0: نعم
2: للأسف. يعني
0: يعطيك ألف عافية محسن. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع استراحة، ومن بعد مباشرة جولتنا الإخبارية بتابعوها عبر تؤمية أستراليا.
3: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM تؤمية أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: استمتع بسماع آخر التطورات المحلية عدوهمي أستراليا.
0: وجه خبراء قطاع العقارات انتقادات حادة لبعض نواب حزب العمال، معتبرين أن تصريحاتهم وتصرفاتهم تعكس ترحيبا غير مبرر بتراجع قيمة المنازل على حساب ملاك العقارات والمستثمرين. تأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه السوق العقاري ضغوطا متزايدة، وتغيرات في الأسعار أثارت قلقا واسع نطاق بين المشترين والمختصين الاقتصاديين على حد سواء. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن خطط جريئة لتحويل مساحات واسعة على طول أكثر الطرق ازدحاما في مدينة سيدني إلى مجمعات سكنية في محاولة جادة للتخفيف من أزمة الإسكان المتفاقمة. إذن في عناوين هذا الصباح: رحلة المناخ الفاشلة لكريس بوين في نيويورك تكلف دافعي الضرائب الأستراليين أكثر من 118,000 دولار. حسب الوثائق الرسمية أن رحلة وزير الطاقة وعمل المناخ الأسترالي كريس بوين اللي في رحلته إلى مدينة نيويورك لتقديم عرض مناخي قد كلف دافعي الضرائب هذه القيمة 118,000 دولار. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد، والبداية من روما وآخر المستجدات بشأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في يومها الثالث والأخير، نطلع عليها مباشرة مع زميلة ريف عقيل. ريف، ما خلاصة هذه المفاوضات التي تمت اليوم؟
1: نعم نور، تحية لك ولكل المشاهدين. بالفعل خلاصة هذه الأيام الثلاثة في العاصمة الإيطالية روما، يعني كلمة واحدة لم تحاكي أي من المطالب اللبنانية التي حملها الوفد السياسي والعسكري إلى العاصمة إلى الإيطالية، ولم تحاكي أيضا الجهد الذي قامت به الدولة اللبنانية إن كان على المستوى العسكري في جنوب لبنان تحديدا في المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، والتي قام بها الجهود التي قام بها المستوى السياسي اللبناني طوال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. هذا الأمر نور في هذه المرحلة يجعل لبنان مفتوح مجددا على مزيد من التصعيد والتفجير واستهداف المنازل، والأهم عدم عودة الأسرى وعدم قدرة الأهالي للعودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، سواء كان في الخط الأصفر أو داخل الخط الأصفر أو عدد من القرى التي تحيط بمناطق الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. ألقت في هذا الموضوع نور بأنه لا تاريخ زمني يحدد المرحلة المقبلة من التفاوض، على اعتبار بأنه ما تم التداول به بأنه خلال هذا الاجتماع وفي اللحظات الأخيرة منه تم طرح فكرة استئناف هذه المفاوضات من الأول من أيلول، هذا المعطى لا يزال بإطار الطرح حاليا وهو لم يحسم بعد. بطبيعة الحال إذا ما قرأنا في السياسة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة، هذا يعني بأن هذه المسألة قد تكون معلقة ربما لأسابيع أو لأشهر أضافية إلى ما بعد انتخابات في الداخل الإسرائيلي. الأجواء الدبلوماسية التي وكبت هذه الجولة نور وصفتها بأنها كانت الأقصى والأصعب. واضح بأن الجانب الإسرائيلي لطالما كان متعنية في كل الجولات، كان يتعامل مع اللبناني بموقع المنتصر في هذه المقاربة، كان يتعامل مع توصيفه يعني بين هلالين بأن حزب الله هو منظمة إرهابية يجب التعامل معه وسحب سلاحه، ولكن كل هذه المعطيات بقيت على هذه الطاولة. كان لبنان يعول كثيرا أن يكون الوسيط الأمريكي فاعل في هذه المرحلة، الواقع بأنه تبين بعد ثلاثة أيام بأنه الجواب كان ببيان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى قبيل انطلاقة هذه المفاوضات، والتي اعتبرها أنها تؤسس إلى مسار دبلوماسي طويل بين لبنان وإسرائيل، ولكن نتائجها قد تحتاج إلى كثير من الوقت، وهذا ما ترجم اليوم في خلاصة هذه المفاوضات التي وضعت بعض النقاط الرئيسية التي سيتولى تفصيلها من قصر عبد الزميل محمد فرحات، على اعتبار كما أشرنا سابقا بأن الرئاسة الأولى هي المعنية مباشرة بملف التفاوض، والآن الأكيد بأن المسار صعب وطويل جدا، خاصة بأن الجانب الإسرائيلي وخلال هذه الطاولة لم يتعاون إطلاقا مع الجانب اللبناني، لا مع الجيش في مسألة الانتشار في المنطقة التجريبية الأولى، لم يتعاون في مسألة ملف الأسرى ولا أعطى أي معلومات حول أعداد هؤلاء الأسرى، على اعتبار بأنه لا الدولة اللبنانية ولا حتى حزب الله يملك معلومات دقيقة عن أعداد الأسرى في هذا الإطار، ولم يعطي أي تفاصيل إضافية لا عن آلية التحكم وهي تعتبر أيضا نقطة أساسية للتقدم إلى الأمام، ولا حتى أي من النقاط التالية. بالتالي يعني المرحلة قد تكون ربما صعبة على لبنان بانتظار ما يحدث في الداخل الإسرائيلي على المستوى الانتخابات وعلى المستوى السياسي وأيضا في المستوى الميداني في جنوب لبنان، وهو يترجم واقعا والجواب عليه يأتي من جنوب لبنان وليس من العاصمة الإيطالية روما. بطبيعة الحال يوم غد يغادر الوفد المفاوض اللبناني عائدا إلى بيروت، بعدها قد تتبين أكثر تفاصيل هذه الجولة، ولكن الأكيد بأن الجانب الإسرائيلي كان صعبا جدا على هذه الطاولة ولم يقدم أي شيء من الخطوات التي حملها لبنان في هذه الجولة إلى روما. نور
0: الزميلة، شكرا لك الزميلة ريف عقيل. ومن روما إلى قصر بعبدة وآخر المعلومات الرئاسية حيال ما يجري على طاولة المفاوضات مباشرة مع زميل محمد فرحات. محمد، يعني ما أبرز نتائج الاجتماعات التي أجريت اليوم في قصر بعبدة؟
2: وفي الواقع النتائج ما حدث في العاصمة روما بحسب ما قالت مصادر قصر الجمهوري هنا وماذا تم البحث والتوصل إليه، وإن يعتبر قليلا، حيث لازلنا ندور في حلقة المطالبات والانتظار للأجوبة، إضافة إلى فتح مجالات ونوافذ جديدة فيما يخص الاستشارات وأيضا المناقشات فيما يخص المستقبل. وكي لا نطيل سأدخل مباشرة في التفاصيل. كنا قد ذكرنا بأن الاجتماعات انفصلت إلى عدة مسارات: المسار العسكري، المسار السياسي، والمسار القانوني والحدودي الذي أيضا بحث ملف الأسرة. وهنا سأبدأ في ملف الأسرة تحديدا، حيث قالت مصادر القصر الجمهوري بأنه تم تبادل لوائح أولية بين الجانبين ليبنى عليها بشأن المستقبل، وأن الجانب اللبناني طالب بشكل سريع البدء بإطلاق سراح الأسرة من دون طبعا الوصول إلى جواب إسرائيلي. ماذا يعني تبادل اللوائح؟ لبنان قدم لوائح بالمفقودين والأسرى اللبنانيين. إسرائيل، والتي كنا قد ذكرنا بأنها طالبت بجثث وأيضا يعني رفات اليهود من اللبنانيين الذين فقدوا في لبنان، قدمت لوائح حول هذا الأمر ليجري العمل عليها وتركيزها خلال الفترة المقبلة. هذا فيما يخص موضوع الأسرى. فيما يخص المسار العسكري، كنا قد تحدثنا صباحا على أن هذا المسار بحث في هذا اليوم تحديدا المصطلحات، الكلمات التي سيتم اعتمادها فيما يخص دور كل الأطراف في المرحلة المقبلة في جنوب لبنان. مصادر قصر بعبدة أكدت بالفعل بأنه تم التوصل إلى هذا الأمر والاتفاق عليه، وبالتالي أصبح الجلوسري أو terms of reference لكيفية العمل في الجنوب اللبناني متفقا عليه. بموضوع الحدود، تم إجراء مسح جغرافي مفصل على الخرائط لما يخص المنطقة الأمنية، وذلك بحسب قصر بعبدة يعني وضع جدول تسلسلي حول المناطق النموذجية، حيث لم يتم الانتهاء من مناقشة هذا الموضوع. وأيضا كان الوفد الإسرائيلي قد قال مجددا بأنه ينتظر الجواب من المستوى السياسي، وهنا الحديث عن الحكومة الإسرائيلية. في موضوع الطرف الثالث المخول بآلية التحقق، تم التوصل إلى يعني ما يعرف بلائحة مختصرة أو شورت ليست من البلدان التي كانت قد قدمت عروضا لتولي هذه المهمة. لم يتم الاتفاق على أي من هذه البلدان حتى اللحظة، ولكن اللائحة أصبحت مختصرة جدا ليصار إلى استكمال المناقشات خلال الفترة المقبلة لتحديد الطرف الثالث المسؤول عن آلية التحقق. ولكن هناك بعض الأمور الجديدة التي طرأت على جلسة ما بعد الظهر بحسب القصر الجمهوري، وهو يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفل في جنوب لبنان، حيث أكدت المصادر بأنه تم الاتفاق على اللجوء إلى مجلس الأمن للبحث عن قرار جديد يشكل مرجعية أممية لمرحلة ما بعد اليونيفل. هذا الأمر وصف بأنه يعني خرق إيجابي لحد ما، وذلك من خلال الاعتراف الإسرائيلي بدور مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وفي هذا الموضوع أيضا تم البحث في إطلاق مسودات لاتفاق أمني جديد بين الطرفين مسؤول عن الوضع في الحدود، على الحدود، والبحث أيضا في المرجعية القانونية لهذا الاتفاق الأمني، إن كان عبر الأمم المتحدة أو حتى عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي وضعت أسس هذا البحث على أن يستكمل النقاش في مرحلة مقبلة. بموضوع المناطق النموذجية، لم نصل إلى نتيجة بشكل نهائي. الانقسام كان واضحا في المواقف، خصوصا أن الجانب اللبناني طالب مجددا ولليوم الثالث على التوالي بتحديد منطقة نموذجية جديدة، ولكن الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر واعتبر بأنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة أو منطقة جديدة قبل تطبيق آلية التحقق في المنطقتين الأوليين، وهنا نتحدث عن فرون وزوتر الغربية. هذا بشكل عام أبرز ما حدث. طرح الأول من أيلول كموعد ل جولة جديدة من المفاوضات، لم يتم الاتفاق على هذا الأمر بشكل نهائي، ولكن الولايات المتحدة ستقود مناقشات خلال هذه الفترة مع لبنان وإسرائيل بشكل منفصل، مع كل بلد على حدة، وذلك للبحث في استكمال كل المسارات التي تحدثنا عنها علّه نصل إلى نتائج. ولكن في الملخص، حتى هذه اللحظة لم تحقق هذه المفاوضات أي اختراق إيجابي يمكن أن يبنى عليه بشأن المرحلة المقبلة في جنوب لبنان.
0: شكرا لك محمد فرحات. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين. واطلع سلام من المجتمعين على آخر المستجدات المتعلقة بسير الأعمال في المناطق الجنوبية ولا سيما التقدم المحرز في أعمال المسح والإجراءات الميدانية والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع العبارة المؤقتة في بلدة قعقعية الجسر والذي سيعيد ربط قضائي النبطية وبنت جبال. وأوعز إلى الجهات المعنية بالإسراع في استكمال الأعمال. ومن ناحية أخرى استقبل سلام مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جونيسون باول والسفير البريطاني في لبنان وتناول البحث التحديات التي يواجهها لبنان اليوم ومساعي وقف الحرب الدائرة في المنطقة. كما التقى المدير العام للأوقاف الإسلامية بالتكليف والمدير العام لصندوق الزكاة في دار الفتوى الشيخ زهير الكبي على رأس وفد من العلماء. وسلم الشيخ الكبي الرئيس سلام دعوة لحضور الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مستشار الأمن القومي البريطاني جونيسون باول والوفد المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان. وجرى خلال اللقاء عروض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان والجنوب والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة. وتابع أيضا المستجدات وتطورات الأوضاع خلال استقباله الوزير السابق جورج إرداحي كما استقبل رئيس المجلس النيابي سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي قائد القوى المشتركة الألمانية على رأس وفد وتناول اللقاء الأوضاع العامة والتطورات الراهنة إضافة إلى دور ألمانيا في القوة البحرية في مرحلة ما بعد اليونيفل. وأعرب العماد هيكل عن تقديره الدعم الذي يقدمه الجيش الألماني مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: ليس
0: بياخد العين شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لألك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.

نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار ل 19 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة 15. نسمع نحن وياكم جوليا بطرس.

0: AM أستراليا 1638 مع الأخبار اللي عم انتبهها نحن وياكم انطلاء من أخبارنا اليوم الأسترالية. برجع بذكر فيما بيتعلق بالنسبة لهالحوادث اللي صارت خلال فترة المساء وصباح اليوم إن كان بمنطقة ماركفيل أو حتى يعني كمان بمنطقة غرينيكا. أي معلومة فيكن تساعدوا فيها الشرطة على 1-800-333-000. عملية طعن صارت بمنطقة ماركفيل بسيدني. رجل عمره 60 سنة وجد متلقي عدة طعنات داخل يونت بمنطقة إيلاوارا رود بماركفيل الساعة 1:30 صباح اليوم. النيو ساوث ويلز أمبولانس اللي كانت سيارة الإسعاف اللي حضرت للمكان ونقل على أثر هالطعنات للمستشفى بإصابات بالغة. لغاية هذه اللحظات لم يتم توقيف الفاعل. هذا بالإضافة لعملية إطلاق نار اللي كانت وقعت بمنطقة غرينيكا في سيدني واللي كمان أدى إلى إصابة أحد الأشخاص وهون عم بيصارع على الحياة. إذن عملية إطلاق نار وقعت كمان بمنطقة غرينيكا بميموزا رود بغرينيكا الساعة 9 المساء. فأي شخص عنده معلومة أكيد فيكم تتصلوا بالشرطة واليوم الشرطة عم تحقق إذا كان هل حادثة وقعت بسبب ارتباط بشخص بالعصابات المنظمة حول العالم. أكيد الشرطة بعد عم تلاحق هل حادثين، حادثة طعن بمنطقة ماركفيل وحادثة طعن بمنطقة غرينيكا في سيدني، الحادثين في سيدني. رح نكون احنا وياكم مع مزيد من اخبارنا اليوم المحلية. لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع دايما فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 0296-333-330. بالنسبة لرحلة المناخ اللي سموها رحلة المناخ الفاشلة، طيب لهلأ شو اللي تحقق من تخفيف الانبعاثات الحرارية؟ في كتير من الدول اللي شايفت أنه تكاليف باهظة عليها عم تكون وعم تأثر على وضع الاقتصادي، فقرروا ينسحبوا. قالوا لك أنه ما في إلا لزوم. منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في كتير من الدول يلي انسحبت من اتفاقية المناخ، إلا نحن دايما حاملين هيدا الشعار وماشيين فيه. فكيس بوين ما في أشطر منه بالنسبة لهذه الرحلات على نيويورك اللي كلفت دفعي الضرائب أكثر من 118,000 دولار. هيدي وثائق رسمية كشفت أنه رحلة وزير الطاقة وعمل المناخ الأسترالي كريس بوين لمدينة نيويورك لتقديم عرض مناخي كلف دفعي ضرائب أكثر من 118,000 دولار. طبعا هذه تكاليف الباهظة لأثارت موجة من الانتقادات والتساؤل حول جدوى هالصرف والنفقات الحكومية بظل هالظروف الاقتصادية الصعبة. عايشين إني بوادي ونحن بوادي صايرين، هن بيروحوا زيارات ورحلات على حساب دفعي الضرائب، وبنفس الوقت عم نشوف يعني النتيجة زيرو، نتيجة زيرو. تمام، بدل هالرحلات اللي عم تروحوا رايحين جايين رايحين جايين وتحضروا مؤتمرات وما في أي نتيجة. جربوا خليكن هون، حلولنا مسألة الكهرباء بيكون أفضل، ما بيكون في رضا من قبل المواطن على ما ممكن تقدموه بحل أزمة الكهرباء يلي أنتوا وعدتوا فيها، وعدتونا أنه تخفضوا أسعار الكهرباء ولكن هيدا شيء ما صار. كل اللي صار أنه ارتفعت فاتورة الكهرباء بشكل كتير كبير، وفي كتير من العائلات للأسف اليوم عم بتوفر استعمال الكهرباء وسائل التدفئة، عم تروح لوسائل التدفئة رخيصة، وهيدا ممكن يعرضهم كمان للخطر. كم عائلة احترق بيتها نتيجة استعمال وسائل تدفئة رخيصة الثمن لحتى ما يشغلوا الاي سي أو الدفاية، لأنه بتصرف كهرباء بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم كمان مع مزيد من الأخبار اليوم المتعلقة بشأن أستراليا وخاصة ولاية نيو ساوث ويلز، حسب ما أعلن رئيس الولاية كريس مينس عن خطط بتحويل مساحات واسعة على طول الطرق ازدحام. يعني نحن بنقلها بالعربي دارج الطريق العام بمدينة سيدني، رح يحولها لمجمعات سكنية جديدة، وهيدي ممكن تكون محاولة للتخفيف من أزمة الإسكان والسكن اللي عم بتزيد يوم بعد يوم. فما بعرف إلى أي مدى يعني كمان هيدا الموضوع رح يخفف من المساحات الخضراء عنا في أستراليا كمان، أنه هيدي مسألة كبيرة ومهمة، أنه جيد أنه كنت لقوا حل لأزمة الإسكان، ولكن كمان بنفس الوقت بتكون على حساب المساحات الخضراء اللي هي كمان مسألة كتير مهمة وضرورية. اليوم بتشمل المبادرة الشرايين المرورية الحيوية، مثلا الطرقات الرئيسية والطرقات العامة بسيدني، واليوم عم تسعى الحكومة لإعادة تنشيط هذه المناطق وتحويلها لمجتمعات سكنية وعمرانية. بتجي هيدي الخطوة بإطار جهود لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، توفير خيارات سكنية أقرب إلى مراكز العمل ووسائل النقل العام. أكدت السلطات هون في نيو ساوث ويلز أنه المشاريع الجديدة راح تراعي معايير وجودة الحياة لضمان تقليص التأثيرات المرورية والبيئية، هيدا اللي عم نحكي عنه، ناتجة عن كثافة البناء بجانب الطرق السريعة. فهون من المتوقع أنه هيدي الخطة تثير نقاشات وجدل بين قطاع التخطيط يعني والبناء والسكان المحليين، لأنه كمان اللي شاري بيت بسعر عالي بس يصير في هيدي التجمعات السكنية، قد هيدي بتأدي إلى تراجع يعني كمان بسعر البيت أكتر ما هو اليوم موجود. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا الصباحية. رح ينضم لنا عند الساعة 8:15 من لبنان المحلل السياسي المحامي الأستاذ نيكولا موتر، رح يكون ضيف لبريكفاست شو لمتابعة اليوم. ويصرنا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي ظاهر كمان اليوم في معارضة لهذه المفاوضات، خاصة هون اللي كان المسؤولين عن حزب الله اللي كان اعترضوا على هذه المفاوضات وقالوا ما في بقى إلا لزوم، يعني كتلة الوفاء للمقاومة اللي اعترضت على هذه المفاوضات ووجهت كلام للسلطة اليوم اللي كانت اعتبرت أنه على السلطة حزم أمره ووقف التفاوض مع العدو. خلينا نروح لبريك ومن بعدها جولتنا الإخبارية عبر 2MA أستراليا. هون 2MA أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tonight, Connor, with the top stories this Friday morning. A major political showdown's brewing over the Albanese government's plans to force AI data centres to use green energy. The Queensland Liberal government and the Northern Territory's Country Liberal administration are opposing Federal Labor's plan. The issue is set to be debated at an upcoming National Cabinet meeting. The Energy Minister, Chris Bowen, says power costs shouldn't be passed on to households or the environment. Meanwhile, the Albanese government's facing internal pressure from some of its own MPs to strengthen its gambling reforms. Labor says it's negotiating with the Coalition and the Greens to try and get the current bill through the Senate, which is being roundly criticised as too weak. Anti-gambling advocates argue the bill needs to be stronger to properly reduce harm to addicts and their families. It's been revealed Iran reportedly threatened Gulf states with direct attacks on vital infrastructure, like desalination and power plants, unless they use their influence to convince the US not to launch further attacks. US President Donald Trump cancelled strikes on the weekend, saying a deal to reopen the Strait of Hormuz was imminent. But no deals appeared, and Iran still wants to control the strait. The regime's even reportedly considering laws that would bar US and Israeli vessels and potentially others from passing through. AFL football club Geelong will not be sanctioned over a contentious concussion waiver. The football club's admitted it went too far when it asked a current player to assume all legal responsibility for potential future head trauma. The player, who has a history of concussion, signed a secret agreement 2 years ago. There'll be no penalties from the AFL, which has described it as a complex and unique case. And European soccer's governing body has reaffirmed its threat to boycott FIFA competitions, despite its president, Gianni Infantino, apologising for his failed plan to sell stakes in the World Cup. UEFA's reiterated its lost confidence in Infantino and says conditions to withdraw its boycott threat have not been met. Senior FIFA officials have backed Infantino to stay in the role. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي، أهلا بكم. نفت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين طهران ومسقط حول الرسوم المفروضة على السفن العابرة لمضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن الرسوم ستعتمد على الخدمات المقدمة للسفن. تفيد التقارير بأن إيران وعمان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بشأن إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الرسائل السياسية المتبادلة بين طهران وواشنطن، بينما تبقى التطورات الأمنية مصدر قلق يلقي بظلاله على المسار التفاوضي. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الرئاسة اللبنانية قوله إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة في جنوب لبنان لسحب قواتها منها، وإنها اشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطاري. في المقابل وصف متحدث باسم الخارجية الأمريكية جولة المفاوضات السابعة بالإيجابية، وقال إن الجانبين باتا أقرب بكثير من توسيع عملية المنطقة التجريبية والمضي قدما فيها. وعلى الأرض، يشهد جنوبي لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا مع استهداف عدد من البلدات في قضاء صور بغارات جوية وقصف مدفعي. قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر انفجار داخل حافلة نقل ركاب في مدينة جرمان قرب دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيما اسمه منبر أنصار الرسول تبنى الهجوم، في حين لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن صحة هذا التبني. جرمان ضاحية مكتظة ذات غالبية درزية تقع جنوب شرق دمشق، وتضم كذلك مسيحيين وسكانا من مناطق سورية مختلفة. شهدت في نيسان أبريل من عام 2025 اشتباكات دامية على خلفية طائفية أوقعت عشرات القتلى. تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي. وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات وأدخل جرافات إلى المخيم وأغلق مداخله.
5: بعشرات الآليات والجرافات العسكرية يواصل الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، عملية أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالضرب المبرح وإطلاق الرصاص من جنود إسرائيليين وفق ما أعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطينية.

0: عسكريا يخدم خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفق بيان محافظة القدس. انتشار القناصة على أسطح المباني والمنازل يستمر ضمن العملية التي قال الجيش الإسرائيلي في بيان له الأربعاء إنها تهدف إلى إنفاذ القانون وضرب البنية التحتية للفصائل المسلحة ومصادرة السلاح واعتقال المطلوبين. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن عن توجيه الجيش لفرض سيطرته الدائمة على مخيم إضافي للاجئين في الضفة الغربية وتوسيع العمليات العسكرية كتلك التي شهدتها مخيمات مدينتي جنين وطول كرم. أكثر من 19,000 لاجئ فلسطيني يعيشون داخل مخيم قلنديا للاجئين. اليوم لديهم مخاوف عميقة من أن يضطروا إلى نزوح جديد من المخيم، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها العمليات العسكرية ضد مخيمات اللاجئين وما تتخلله من تهجير تصفه بالقصري وحصار عسكري يهدف إلى طمس وجودهم وحقوقهم التاريخية والمكفولة بقوانين الشرعية الدولية وفق بيان الرئاسة الفلسطينية. من محيط مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، إيمان عرقات، بي بي سي نيوز عربي.
1: إلى اللقاء.

0: بينا
1: صباح الخير
0: أمس انتهينا.
1: وتحيتنا لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. عم يمرق أمامنا خبر أنه هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خوفا من أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. وكمان بيقول أن إسرائيل لم تخرق الاتفاق، حسب طبعا هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني. رئيس الأمريكي دونالد ترامب الظاهر أنه متفائل، بيقول أنه الحرب ستنتهي قريبا. هلأ كيف وليش؟ هلأ ما فينا بقى نتكل كتير على كلام الرئيس الأمريكي، لأنه كل يوم خبرية جديدة وكل يوم في تغيير بالموقف. فكرمال هيك أي موقف عم ياخده الرئيس الأمريكي ما بقى منحس أنه عم بيكون عم يتخذ بشكل جدي وفاعل. خلينا نتابع نحن وياكم ويصرنا بهذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وهل فعلا اليوم الأحداث اللي عم تصير بلبنان والخروقات اللي عم تصير بلبنان من كل الجهات، هل هي رح تأثر على مسار المفاوضات؟ وماذا عن الموقف الأمريكي؟ هل قد يؤثر يعني على إسرائيل لوقف هذه الخروقات للجيش الإسرائيلي، اللي كمان صرح بأنه هجمنا مستودعات وسائل قتالية ومقار قيادي وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان. رح نتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكون بلقاء مباشر من بيروت لمتابعة آخر وأهم المستجدات. تابعونا عبر راديو تؤمية أستراليا. Wake up, wake up. Wake up.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. 2ME. 2ME.

0: مكملين نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. كما وعدناكم نكون بلقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا لمتابعة تحليل وقراءة حول تطورات الأوضاع اليوم بلبنان انطلاقا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما وين أصبحت, وبالوقت هذا التصعيد اللي عم نشوفه اليوم بالجنوب اللبناني. رح نتابع إذن بلقائنا على الهواء مع المحلل السياسي المحامي الأستاذ نيكولا مطر. من حيك أستاذ نيكولا, صباح الخير.
1: صباح النور, وأنا بحييك كمان وبحيي المستمعين.
0: شكرا كتير لوقتك أستاذ نيكولا. معك رح نتابع الملفات اللبنانية, خاصة اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. شو تحقق منا برأيك, وهل عندك أمل أن نوصل لخواتيم إيجابية, أم هي اليوم مع كل هالخروقات اللي عم تصير من كل جوانب اليوم ستفشل وستفشل هذه المفاوضات؟ شو تقييمك لها؟
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تكن خيار أمام الحكومة اللبنانية وأمام رئيس الجمهورية. هالمفاوضات فرضها الواقع الذي آل يعني إليه الوضع في جنوب لبنان تحديدا, وبالتالي المفاوضات هي محاولة للخروج من حالة الحرب وجود الجيش الإسرائيلي على قسم كبير من الأراضي اللبنانية. ما تحقق هو اتفاق الإطار, وما لم يتحقق هو الخروج الإسرائيلي, خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان الذي يربطه الإسرائيليون بنزع سلاح حزب الله وبتوفير المنطقة الأمنية الحدودية لإسرائيل.
0: نعم,
1: وبالتالي المفاوضات عالقة في عنق الزجاجة. لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي شامل غير مشروط, والإسرائيليون يطالبون بنزع سلاح حزب الله وضمانات أمنية.
0: نعم, يعني كيف بتشوف الموقف الأمريكي من هذه المفاوضات اللي هي كمان اليوم المفاوضات هي برعاية أمريكية؟ هل ممكن تمون على الطرفين, على إسرائيل وعلى لبنان للتنازل, يعني كان من هذه الجهة أو من هذه الجهة, أم دايما مشوف يعني الموقف الأمريكي منصف أكثر للجانب الإسرائيلي؟
1: لبنان مضطر أن يتعاطى مع الوساطة الأمريكية, لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفريق القادر على الضغط على إسرائيل وفرض تطبيق بنود أي اتفاق قد يتوصل إليه طرفان. بكل أسف أصبح حزب الله, يعني وهو في الأساس فريق لبناني, أصبح مطلب, يعني نزع سلاحه أصبح مطلب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والحكومة اللبنانية أيضا. وبالتالي الوساطة الأمريكية هي وساطة مطلوبة, لأن لبنان لا يستطيع بمفرده أن يفرض على الطرف الإسرائيلي بسبب تفاوت يعني اختلال ميزان القوى وبسبب الواقع القائم.
0: نعم,
1: لبنان لا يمكنه أن يدخل هذه المفاوضات إلا بوساطة أمريكية.
0: نعم, بكل أحوال اليوم كيف ترى ما يقوم به الجيش اللبناني وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية, والمطلب اللبناني كمان اليوم بإضافة مناطق جديدة, مناطق تجريبية جديدة, كيف ترى يعني دور الجيش والمطلب اللبناني؟
1: يحاول الجيش اللبناني جاهدا أن يملأ يعني الفراغ في القرى الجنوبية, ويحاول أن يفرض نفسه وأن يقنع المفاوضين أنه قادر على انتشار في الجنوب اللبناني جنوب الليطاني، و ضبط الأمن وفرض سيطرته هناك، وهو يحاول يعني يحاول ذلك.
0: نعم، بكل الأحوال اليوم أصبح الملف اللبناني مرتبط بالملف الإيراني، فهون عم نشوف أنه في هناك محادثات توحي بأنه قد يتوصلون إلى اتفاق، وخاصة كلام الرئيس الأمريكي الأخير أنه الحرب ستنتهي قريبا. هلا ما فينا بقى نتكل كتير على كلام الرئيس الأمريكي، لأنه كل يوم بموقف جديد وكل يوم برأي جديد، ولكن لا سيما أنه الملف اللبناني اليوم مرتبط بالملف الإيراني. هل ترى أي انفراجات بالملف الإيراني سينعكس على لبنان؟
1: بدون أي شك سيكون لانفراج الملف الأمريكي الإيراني نتائج مباشرة على الوضع في لبنان. أحد بنود المفاوضات الأمريكية الإيرانية هو النفوذ والتأثير الإيراني في العراق وسوريا ولبنان ومناطق أخرى، وبالتالي نجاح المفاوضات سيترك أثارا إيجابية في لبنان، وتعثر المفاوضات أظن سيترك أثار سلبية، لأن تعثر المفاوضات يعني إعادة الأعمال الحربية والعسكرية، وهذا سيوجد توتر في كل منطقة الشرق الأوسط لا سيما لبنان.
0: نعم،
1: نحن نأمل أن المفاوضات النتائج إيجابية.
0: نأمل، ولكن برأيك أستاذ نيكولا، يعني كمان في حال نعتبره تنازل من قبل الجانب الإسرائيلي بالقبول في المحادثات بين واشنطن وما بين إيران، أدي برأيك يعني قد يكون تراجع بالموقف الإسرائيلي، أو يعني ما كتير تتدخل بشأن الإيراني بالوقت يلي ممكن تنترك إيدها إسرائيل في الجنوب اللبناني؟ هل ترى هذا السيناريو؟
1: كل السيناريوهات ممكنة. إسرائيل تعلن بالفم الملآن ومعروف عنها تماما أن أمنها هو أولوية بالنسبة له، وقامت بأعمال عسكرية واسعة في إيران وفي قطر وفي لبنان، وبالتالي تضع أمنها في أولى أولوياتها، وبالتالي كل الخيارات كل الفرضيات ممكنة من الجانب الإسرائيلي. يبقى أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني يجب أن يفكر بما يخلص بلده من الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن سلاح حزب الله من جهة أخرى، وأن يحظى اللبنانيون بسيادة القانون بسيادة مؤسسة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
0: نأمل هالشي. لهون بدي أشكرك المحامي الأستاذ نيكولا مطر على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء لاحق. يعطيك ألف عافية، ومسيتك سعيد سهرنك معنا اليوم أستاذ نيكولا، بشكرك من كل قلبي، وعلى أمل لقاء آخر. رح نروح لبريك، من بعدها مباشرة منتابع مع برنامجنا الصباحي مع البريك فاست شو مع جولة إخبارية، تابعونا. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour, 2ME News. First. الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم. لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the hour, every hour. First.
2: 2MA Australia.

0: مساء الخير. انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما من دون تحقيق أي تقدم يذكر. ووفق معلومات للـ LBCI فقد رفض الجانب الإسرائيلي الالتزام بتنفيذ مناطق تجريبية جديدة وتمسك بمطلب التحقق من المناطق التي نفذت، كما رفض المطلب اللبناني بوقف الأعمال العدائية من قصف وتفجيرات. وكل ما تحقق هو تقديم لبنان لائحة بمن يعتبرهم أسرى ومفقودين في مقابل تقديم إسرائيل لائحة بيهود لبنانيين تقول إنهم فقدوا في لبنان وتطالب بمعرفة مصيرهم. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر متابع قوله إنه تم التوصل إلى لائحة مختصرة للدول التي قد تشارك في عملية التحقق للاختيار منها في المرحلة المقبلة بعد اعتراض إسرائيل على مشاركة دول عدة بينها فرنسا. ورغم الأجواء السلبية هذه، وصف متحدث باسم الخارجية الأمريكية جولة المفاوضات بأنها كانت إيجابية، وقال لفرانس بريس إن الجانبين باتا أقرب بكثير من توسيع عملية المنطقة التجريبية والمضي قدما فيها. في موازاة مفاوضات روما توتر في الميدان. المنصوري التي هددت بالإخلاء أمس استهدفت اليوم بسلسلة غارات وقصف مدفعي، وكذلك تعرضت بلدات البرج الشمالي وميفدون وحداثة للاستهداف. تصعيد لجأت إليه إسرائيل بذريعة انفجار مجد الزون الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنودها.
1: انفجار واحد كان كفيلا بأن يعيد الجنوب إلى مشهد أمل كثيرون أنه أصبح خلفهم. في مجد الزون الواقعة ضمن ما يسمى بالخط الأصفر انفجرت عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية، فقتل جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون. لكن السؤال الذي لم يجد جوابا حتى الآن ليس عدد القتلى، بل متى زرعت هذه العبوة؟ هل هي عبوة جديدة نفذت في الأيام الأخيرة؟ أم أنها بقيت تحت الأرض منذ أشهر الحرب وانفجرت عندما وصلت إليها القوى الإسرائيلية؟ إذا نظرنا إلى المشهد الميداني تبدو فرضية أنها من مخلفات الحرب أكثر ترجيحا وإن كانت غير مؤكدة، فالمنطقة تخضع لرقابة إسرائيلية مكثفة، ما يجعل زرع عبوة جديدة أمرا بالغ الصعوبة. كذلك لم يتبنى حزب الله العملية على خلاف ما جرت عليه العادة في العمليات التي ينفذها. والأهم أن الرد الإسرائيلي بقي ضمن نطاق محدود نسبيا ولم يصل إلى مستوى الردود التي اعتادت إسرائيل تنفيذها عندما يقتل جنودها. إسرائيل لم تنتظر طويلا، تذرعت بالحادثة وذهبت نحو التصعيد وأصدرت إنذار بإخلاء بلدة المنصوري. وبينما كان الأهالي يجمعون ما استطاعوا حمله ويغادرون منازلهم، كانت مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة تبنين ليسقط شهيد ويصاب عدد من الأشخاص. أما المنصوري فكان موعدها مع القصف ليلا. هنا مدخل بلدة المنصوري، هذه البلدة التي هددها الجيش الإسرائيلي بأنه سوف يقوم بالعمل ضدها بقوة ونزحت كل العائلات المتواجدة فيها ويبلغ عددها قرابة 20 عائلة، ليعود الجيش الإسرائيلي وينفذ تهديداته ليلا عبر الإغارة على البلدة بعدد محدود من الإغارات الجوية وعدد آخر من القذائف المدفعية. لم تقتصر الضربات على المنصوري، بل امتدت أيضا إلى برج الشمالي في ليلة أعادت الجنوب إلى أجواء التصعيد. قبل ساعات من الآن كان هنالك منزل خلفي، الآن حفرة ضخمة بفعل العدوان الإسرائيلي، وما تبقى من المنزل هو أصحابه فقط الذين نجوا بأعجوبة.
2: نايمين بأمان الله، وشوي بوم فقت أنا ابني عم بيصرخ، سحبته لبرا ما كانش فيه يمشي، لقيته منصاب بإجره، أخذته أخته على المستشفى وأنا ظهرت. أنا بالمستشفى الشباب هون أصحابنا ومعرفنا قالوا لي البيت انضرب، استهدف مدني، لا عندي شيء ولا شيء، نتفرج يتصور الكاميرا هي بستان. إذا كان في شيء لحق ينسحب يعني؟ لا، انضرب اختفى بخر؟ لا، اعتداء.
3: يعني حسب ما حصل ليل مبارح انه صار في غارات بالمحيط من مسيرات، حوالي 3 غارات ادى الى حالة هلع هون بالمحيط، كل الناس غادرت. يعني مثل ما عم بتشوف انت في ناس رممت بيوتها هون واستصلحت الازاز خلال الاسابيع الماضية، هلا عم يرجعوا نتج هالغارة انه تتضرر بيوتهم بشكل مباشر، فاضطروا قبل ما تصير الغارة الحربية انه يغادروا منازلهم، والله سلمهم، وهلا عم يرجعوا بيتفقدوا بيوتهم مثل ما عم تشوف كل العالم عم ترجع تتفقد شو صار في عندها اضرار بالمحيط.
1: في كل ما جرى يبقى الثابت الوحيد ان الجنوب عاد خلال ساعات الى المشهد الذي حاول الابتعاد عنه منذ اشهر، انفجار تبعه انذار ثم نزوح ثم غارات. أما ما إذا كانت هذه الليلة بداية تصعيد جديد أم مجرد جولة عابرة فسيحدده ما ستشهده الحدود في الأيام المقبلة.
0: وهذا المساء كشف في إسرائيل عن نتائج أولية توصل إليها التحقيق بشأن تفجير مجد الزون الذي أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 4 آخرين. خلص إلى أن التفجير نتج عن مواد متفجرة إسرائيلية كانت موجودة في المكان لا عن عبوة زرعها مقاتلو حزب الله. معطيات دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع مع وزير أمنه إسرائيل كاتس لبحث نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قررت عدم تنفيذ رد قوي وواسع كان مخططا له في لبنان في ضوء نتائج التحقيق هذه.
4: يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق في الجنوب اللبناني ردا على ما يقول إنه خرق لوقف النار نفذه حزب الله في بلدة مجدلزون الأربعاء، هذا علما أنه حتى الساعة لم يحسم ما إذا كان جندياه قتلا نتيجة عبوة ناسفة زرعت في المبنى حيث كانت القوة الإسرائيلية أم نتيجة لغم قديم وضع حتى ما قبل اتفاق الإطار مع لبنان. وفيما اعتبرت جهات أمنية وعسكرية أنه من السابق لأوانه حسم خرق حزب الله للاتفاق تستكمل التحقيقات في الحادث. وقد حمل مسؤولون الجنود الذين اقتحموا المبنى مسؤولية ما حدث في وقت اتخذ آخرون عملية مجدلزون ذريعة لشرعنة ما أسموه الحق في قصف لبنان واستمرار احتلاله.
5: الحرب مستمرة ومسألة الألغام والعبوات الناسفة تتطلب منا قتالا أصعب، المهم هو استخلاص العبر من مقتل الجنديين والضغط على الحكومة اللبنانية التي تبدو غير قادرة على القضاء على حزب الله، لذلك علينا تكثيف الضربات على لبنان ونقل رسالة واضحة لهذه الحكومة بأنه إن لم تنجز المهمة فسنجعل طائرات F-16 تتكلم.
4: إذن متى زرع لغم مجدلزون أو فخخ المبنى هو السؤال الذي تواصل هيئات عسكرية وأمنية إسرائيلية التحقيق فيه. وفي هذا الإطار طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس من الجيش توضيح ما حصل، وارتفعت الأصوات التي طالبت الوفد الإسرائيلي في روما بالتوقف عن الصمت.
6: أعتقد أن رد الجيش الإسرائيلي في لبنان جيد بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين من مناطقهم، وهذه خطوة مهمة، لكن يبقى السؤال لماذا لم نسمع شيئا من قائد الجيش اللبناني ولا من الحكومة اللبنانية؟ نحن نسمع فقط مطالبتهم بوقف النار في المفاوضات، لكن على أرض الواقع لا نرى أي خطوات عملية تساعد على التوصل إلى تفاهم، لذلك الجيش سيستمر بتوجيه هجماته.
4: في هذه الأثناء تنتظر المؤسسة العسكرية انتهاء جلسة مفاوضات روما، وهي تدعي أن عدم اتخاذ قرار بتوسيع العمليات في لبنان ما رده ضغوط أمريكية تمارس على متخذي القرار. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في سوريا هز انفجار منطقة جرمانة جنوب شرق العاصمة دمشق، ووقع الانفجار في حافلة لنقل الركاب ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد آخر من الجرحى. في التحركات الإقليمية يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية غدا الجمعة لإجراء مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: بعد 11 عاماً على أزمة النفايات التي أغلقت شوارع لبنان في العام 2015، الوضع حرج في أكثر من موقع ومنطقة. مطامر اقتربت من الإقفال ومتعاهدون يضغطون، فهل يكون الحل بالخصخصة؟
1: هل تعود النفايات إلى الشوارع مجدداً؟ فعلا الوضع أكثر من حرج بحسب مصادر مجلس الإنماء والأعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات، وفي أكثر من منطقة. في مطمر الجديدة الذي يستقبل نفايات المتن وكسروان، أعلنت شركة SJK المشغلة في الرابع من آب توقفها عن العمل لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية. عندها تدخل رئيس الحكومة ووزير المال وطلبا منها عبر مجلس الإنماء والأعمار الاستمرار بالعمل لأسبوعين إلى حين تأمين التمويل. في طرابلس يصل المطمر إلى قدرته الاستيعابية القصوى في نهاية آب الجاري، وأبرز بديل بين الاقتراحات هو نقل النفايات إلى مكب سرار في عكار. أما في معمل صيدا للفرز والتسبيخ فالمتعهد يضغط على الحكومة ويلوح بين الحين والآخر.
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عترتيك. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسعد لي صباحك شفت كلاود، يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمدرور. روح الخير دكتورة.
3: دكتورة؟ لا كلاود وبس وبس.
2: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.

0: لا لا لا لا لا ما انت عميل، هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
2: شغلة حلوة عندي كان كتاب بين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي؟
0: ليس
3: بياخذ العين شو في قلبي محللين.
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
3: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا،
3: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: Glenmore Park, across the northern road and northbound the Glenmore Parkway. Moore Park, a truck has broken down South Dowling Street. Lane 1 northbound approaching Lachlan Street. North leave a crash, Old Windsor Road, outbound past Bryan's Road. And east Melbourne a crash, Victoria Parade, eastbound at Wellington Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: متابعين سوا من راديو تؤمي، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد. درجات الحرارة بين 18 ل19 درجة أقصاها، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15، وطقس كمان اليوم مشمس وجيد. برج الحمل، برج الحمل

بعرف حدا من برج الحمل إلا هو إنسان كريم لطيف ومميز.

0: برج الحمل. فمع هالغنية الحلوة كتير لنوال الزغبي، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. رح نكون بعد شوي مع التقرير الرياضي، واليوم رح تكون السهرة مولعة. يعني بقول منيح اللي أولادي اتنيناتهم منو سهرانين عندي، لأنه قسم مع روسترز وقسم مع البولدوكس، فحمد الله مريحين لي راسي اليوم، رايحين يسهروا برات البيت. وأكيد اليوم رح تكون السهرة كتير مميزة، وخاصة أنه بس يجتمعوا الطرفين بحسهم، أنه أنا هيك شعوري، بس يجتمعوا روسترز مع البولدوغز بحسوا كأنه مثل كأنه المباراة الستيت أوف أوريجين بين كوينزلاند وبين نيو ساوث ويلز. ما بعرف شو هيدا الشعور، ولكن هيك بحس يمكن على المنافسة القوية اللي بتكون عندي داخل البيت. فهيدا شيء اللي يمكن أكيد بتمنى للجميع تقضوا سهرة كتير حلوة كتير مميزة اليوم. رح تكون أكيد سهرة الرياضة رح تكون متميزة، وبالوقت يلي رح نتابع معكم مين بتأيدوا، أي فريق، البولدوكس ولا روسترز؟ خليني أسمع منكم أنتو ومين بتقولوا رح يربح. هلا أكيد أكيد الروسترز رح يربحوا الليلة، لأنه طالعين هيك من نشوة النصر اللي كانت المباراة الماضية اللي كانت مع الكاوبويز بكوينزلاند، بنورث كوينزلاند بتصور. فالثمانين الرقم وصل للاثنين وثمانين، فكان رقم قياسي سجلوا من 30 40 50 60 سنة ما بعرف قد ايه، ولكن كان في هونيك رقم قياسي سجلوا روسترز، فما فينا نتراجع يعني قدام البولدوكس، يعني كان بيكون كارثي. خليني اسمع انتم منكم مستمعينا مين اي فريق بتأيدوا على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. منتابع مع الاخبار البارزه لليوم والمواضيع اللي كمان رح نتطرق لها. شو رأيكم بالنسبة لسفرات كريس بوين وزير الطاقة والبيئة من خلال هالرحلات المكوكية اللي عم بيقوم فيها؟ قدي برأيكم بمحله، وقدي هو هدر لأموال دافعي الضرائب؟ خلينا نسمع رأيي. معنا من تشستر هيل سيدني، معنا عماد. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: تحياتنا للجميع كمان للمستمعين.
0: يا هلا
1: مدام كلود.
0: مين بتأيد؟
1: أنا صاري هون بإستراليا 49 سنة بروح مع بولدوكس.
0: مع البولدوكس ما غيرت ولا ما.
1: حبيب عندنا البولدوكس حتى لو خسروا دازم، بس إنه لعب فان يعني للجاي مع التكيب.
0: عاملين مثل الحزب يعني.
1: سبورت، بتعطي سبورت، بحب سبورت أنا. أكتر شيء بولدوكس. بس بدها تربح ان شاء الله باذن الله، بدها تربح بولدوكس.
0: لا
1: بدنا نرفع العلم البولدوكس ان شاء الله.
0: هيدا رايك. على كل عماد
1: اكيد ثانك يو مدام كلود،
0: سهره حلوه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤميه مع مزيد من اخبار هالصباح مع استراحه قصيره، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزة هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزة نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزة فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
0: نرجع لمتابعه مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 ايام مع اخر واهم الاخبار اللي عم نتابعها لليوم، انطلاقا من طبعا مباراه الليلي بدور رجبي الاسترالي الانارال اللي رح تجمع بين فريق السيدني روسترز وكنتربري بانكستاون البولدوغز ضمن الجوله الثالثه والعشرين راوند 23 اللي رح يكون على ملعب الألاينز ستاديوم بسيدني، ورح يكون الساعة 8 المساء بتوقيتنا بسيدني. طبعا امبارح شفنا كمان فيما بيتعلق بالنسبة للكاوبوز يلي عم بيتعافوا من أحلك يوم كان للنادي، حققوا فوز على تايتنز، كانت محاولة نادرة وتحول صانع الألعاب من دور يعني هو مشوف رد فريق نورث كوينزلاند بقوة على الإخفاق اللي كان الأسبوع الماضي ليرجع للمركز الثماني، المراكز الثماني الأولى بدور الركبي ليج الانرل بفوزوا 30-8 على فريق الجولد كوست. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، وبحب أرجع أذكركم مستمعينا في ما بيتعلق بالنسبة لآخر وأهم العناوين البارزة لليوم. انطلاقا من الخبر البارز، السعودية تعلن إصابة مدنيين في هجوم حوثي استهدف نجران. ترامب كلف وزارة العدل بالعثور على ما وصفوا بالأفراد الخونة داخل الإدارة يلي عم بيكشفوا المعلومات. حسب CNN عن مسؤولين، ترامب كلف وزارة العدل بالعثور على ما وصفوا بالأفراد الخونة. ترامب يعلن توقعاته بشأن إيران وحكي عن إمدادات غير محدود. الاختراقات الذكاء الاصطناعي ميتا تكشف عن ثغرة أمنية. بدي أرجع لآخر وأهم ما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحديثه اليوم خلال تصريحات لصحفيين، أنه الحرب رح تنتهي قريبا، وبيعتقد أنه إيران ما بتقدر المواصلة لفترة طويلة من الوقت. حسب كلامه بخصوص مضيق هرمز أشار إلى أنه رح يفتح قريبا، والمباحثات بشأن هيدا الأمر رح تمشي بشكل جيد، وبيقول أنا منخرط بالمفاوضات. تصريحات ترامب اجت بعد تأكيده أن الأمور مع طهران تسير بشكل جيد للغاية. ما بعرف إذا هالكلام حقيقي ما بيغير رأيه بكرة، لأن يعني حسب الكلام اللي عم نسمعه أنه إيران مصرة على السيطرة، سيطرتها على مضيق هرمز ورفض رسوم جمركية على السفن، وهذا اللي رفضته الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، من بعد استراحة قصيرة رح يكون لنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، هجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor, with the top stories. The Prime Minister, Anthony Albanese, is facing increasing internal pressure to strengthen his proposed laws banning gambling ads from radio and free-to-air TV during certain time periods. Some Labor MPs have been increasingly vocal about their desire for the laws to be tougher, and harm reduction advocates say the reforms don't go far enough. Communications Minister Annika Wells says she will consider any amendments put forward by the Coalition or the Greens to try and get support from one or the other to get the reforms through the Senate. Federal Labor's push to make sure data centres are only powered by green energy is facing opposition from the NT's Country Liberal Government and Queensland's Liberal Government. Energy Minister Chris Bowen has this week also poured cold water on the Top Ends plan for gas-powered data centres, saying the proposed new rules would not permit any proposal which relied entirely on gas. This dispute sets the stage for a fiery National Cabinet meeting later this month, where the Prime Minister will seek agreement from the states and territories on proposed national mandatory standards for large AI data centres. And hackers have leaked personal information of Victorian court users to the dark web, sparking a police investigation. The ABC understands some of the leaked data includes highly sensitive details, such as the names of parties in family violence intervention order hearings and children's court cases. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ترامب يتوقع أن تنتهي الحرب في إيران قريبا جدا، ومسؤول أمريكي يؤكد على رفض أي رسوم عبور في الاتفاق المرتقب بشأن مضيق هرمز. تزامنا مع استنفار أمني عراقي، السعودية تحذر من هجمات محتملة لفصائل عراقية بالتنسيق مع الحرس الثوري والحوثيين وتتوغد بالرد. عشرات القتلى والجرحى بهجوم صاروخي حوثي على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت باليمن. قتيلان وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق.
11: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
10: أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال، وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، وأن البحرية الأمريكية تقود حصارا بحريا في المنطقة.
12: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أن بإمكانهم الاستمرار لفترة أطول. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، لا أريد أن أقول إنه تم التوصل إلى اتفاق، إنه مفتوح نوعا ما الآن. كما تعلمون لدينا ما يسمى بالحصار الذي تقوده البحرية الأمريكية ونحن نسيطر عليه، ولكن بإمكانهم دائما إطلاق النار، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.
10: وفيما يتعلق بمخزونات الذخائر، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة الدائمة لإمدادات الذخيرة.
12: نحتاج إلى المزيد من الذخائر. لقد أعطينا كما هائلا من الأسلحة لأوكرانيا في عهد الرئيس جو بايدن من دون أي كلفة، ومئات مليارات الدولارات، وللأسف كنت قد أعدت بناء الجيش في عهد الأول، ولدينا بطبيعة الحال ذخائر قوية جدا، ولدينا مخزونات غير محدودة منها، ولكن للأسف لدينا مخزونات محدودة من بعض الذخائر الأخرى، ولكننا نعيد توريدها بشكل يومي، والآن يجري بناء مصانع لهذه الذخائر والصواريخ من باتريوت وتوماهوك. ولكن هناك أنواع من الذخائر ربما قد تكون غير دقيقة أو غير نخبوية، وهناك أنواع معينة من الأسلحة هي قوية جدا وممتازة، ولدينا مخزونات لا محدودة ولا متناهية منها.
10: أفاد الإعلام الإيراني بأن الانفجارين اللذين سمعا في جزيرة قشم مرتبطان بعملية ضد أهداف قرب مدخل مضيق هرمز. بالتوازي أكد مسؤول أمريكي أن أي مسارات مؤقتة محتملة في المضيق يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحة من دون أي عوائق، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقات أو تصاريح أو فرض رسوم على السفن. وقال المسؤول تعليقا على اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان إن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يحق لأي طرف التحكم في مساراته أو في قدرة السفن على العبور من خلاله. بدورها كشفت وكالة فارس الإيرانية أن الاتفاق المرتقب ينص على دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني وخروجها عبر الممر الجنوبي القريب من الساحل العماني. وأضافت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة ستنتقل حركة الملاحة كاملة إلى الممر الأوسط على أن تتولى إيران إدارة دخول السفن، بينما تدير طهران ومسقط عمليات الخروج بصورة مشتركة. كما يتضمن المقترح فرض رسوم إلزامية على السفن مقابل خدمات تشمل التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وغيرها. أفاد إعلام إيراني بتعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، ويعد المجلس من أبرز المؤسسات المعنية برسم السياسات الأمنية والاستراتيجية في إيران. واشتهر رضائي بتصريحاته الحادة بشأن القضايا الأمنية والإقليمية، وأشهرها أن مضيق هرمز يتجاوز في أهميته عشرات القنابل الذرية.
8: هل هو مشهد يجسد الانقسام في الداخل الإيراني، أم أنها ضرورة خشنة لترسيخ القبضة القوية على مفاصل الأمور؟ صدر مرسوم حمل مخضرما بارزا إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وفق مصادر إيرانية. القائد السابق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، المستشار العسكري الحالي للمرشد مجتبى خامنئي، ولد من رحم البنية الصلبة الخميني والخامنئي، تشكل خياله السياسي بين الأقطاب المؤسسين، وواحد من أبناء الجيل المشارك في الحرب مع العراق، ساهم في تشكيل بنية القوة التي تحكم السيطرة على البلاد. تخرج تحت قيادته جيل كامل من رموز النظام، ومن بينهم قاسم سليماني. لم يبقى أسيرا للهوية العسكرية، وانتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، واستمر في سنوات طوال. يتمتع بقيمة حصرية وهي حلقة الوصل بين مكونات النظام المختلفة.

0: النظام والمجتمع. الأزمة الإيرانية الراهنة ليست إشكالية حرب خارجية فحسب، بل هي أيضا أزمة ثقة داخلية متراكمة. يؤمن رضائي أن واشنطن تجهز حاليا لجولة جديدة من الحرب، ويهدد أن الحصار البحري سوف يعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة تشمل وفق قوله إثارة اضطرابات داخل إيران وإشراك أطراف أخرى في المواجهة. يطالب بتغيير في السلوك الأمريكي ويشدد على الوحدة الداخلية والجاهزية العسكرية. يعتبر أن مضيق هرمز أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الاستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية. فهل يكون رضائي رجل الخلاص الآمن، أم أن المتغيرات تأتي برياح عاتية لا تشتهيها السفن الإيرانية؟
1: فتح تصريح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن الوصول إلى المرشد صعب للغاية فتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن آلية اتخاذ القرار داخل إيران. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه طهران تحديات داخلية وخارجية متزامنة وسط استمرار الغياب العلني للمرشد الأعلى عن المشهد.
2: ولی خب ادامه پیدا کرد، رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد، امکان ارتباط با ایشون.
3: الوصول الى المرشد الايراني صعب، هكذا يقول رئيس البلاد مسعود بازشكيان.

0: أطيب التحيات لكم مستمعينا من راديو توأمية على 1638 AM لليوم 7 من شهر أغسطس، مع المواضيع، مع الأخبار اللي عم نتبعها والتعليقات على الهواء لكتير من المواضيع. خليني أرجع ذاكركم ليلي، بما أنه ليلي رح تكون كتير صاخبة بالألعاب الرياضية والإنارال ولعبة الراجبي ليج، خاصة أنه فريق الولدوغز والروسترز رح يجتمعوا ولنشوف يعني النتيجة لصالح مين رح تكون. فإذا مين من المشجعي البولدوغز ومين من مشجعي روسترز كيف تتوقعوا النتيجة؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم كمان على هذا طبعا الخبر الرياضي، هذا بالإضافة للأخبار اللي عم تبعها من لبنان، اللي هو اليوم رفض حزب الله لهذه المفاوضات اللي عم بتقوم فيها الدولة اللبنانية، اللي بيلاقوها أنه مضيعة للوقت، وال يعني مفروض كمان توقف السلطة عنا بلبنان، صارت اسمها مش الدولة اللبنانية، اسمها السلطة، السلطات عنا بلبنان يوقفوا المفاوضات مع إسرائيل. هل برأيكم اليوم حسب الوفاء للمقاومة على السلطة حزم أمره ووقف التفاوض مع العدو، هل بتشوفوا هيدا أمر صار وقته من خلال هذه الخروقات الكبيرة اللي قامت فيها إسرائيل والتدمير اللي عم تقوم فيه إسرائيل؟ خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم، خاصة كان آخرها كان امبارح الاستهداف بمنطقة صور، فنسمع رأيكم قدي اليوم على الدولة اللبنانية، على الدولة اللبنانية أنه تستكمل المفاوضات مع إسرائيل طالما هي برعاية أمريكية وما عنا خيار آخر. ما بعرف إذا في عنا خيار آخر، عنا القوة مثلا، عنا القوة العسكرية، عنا الدعم الخارجي، مين بده يدعمك؟ مين بده يدعمك يعني من الخارج؟ ما الدول العربية كلها منشغلة بوضعه بحالة، أكتر شيء عم بلمحولنا أنه قد يكون في هناك التدخل السوري مثلا، أنه يجي رئيس الشارع يدخل للبنان ويقضي على حزب الله. فهذا الأمر كمان بالنسبة للبنانيين أمر مرفوض، رغم التطمينات ولكن سيناريو مطروح، بس رئيس أكبر دولة بالعالم يجي يقلك أنه رئيس الشارع مستعد وعم نتصل فيه وعم نتواصل معه لحتى كمان يكون له دور ومهم يدخل على لبنان ويقضي على الحزب، لطالما عندنا الخبرة القتالية بسوريا. فكرمال هيك يعني شو الخيار؟ عم نجرب هيك نقول أنه فعلا اليوم إسرائيل وهالخروقات اللي عم بتقوم فيها أمر مشين وأمر يعني أكيد مؤسف، ولكن بالنهاية إذا وقفنا المفاوضات فكرنا فيها، إذا وقفنا المفاوضات مع إسرائيل وقفنا الحوار، أنه شو بيبقى لنا؟ شو البديل؟ هل هي دول العربية المشغلة بوضع داخلي نتيجة الأزمة الأقليمية والحرب على إيران اللي أثرت عليهم فما حدا فضيلنا؟ دول الأوروبية اللي غرقاني بمشاكلها الاقتصادية ومشاكلها مع روسيا، أنه هيك ننترك لمصيرنا مثلا؟ أنه ما بعرف إذا في حل غير أنه تتفاوض مع إسرائيل. خلينا نسمع أنتوا رأيكم، هل فعلا اليوم نتيجة هذه الخروقات اللي عم تقوم فيها إسرائيل يجب توقف المفاوضات؟ على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. أما بالنسبة ل الرحلات المكوكية لوزير البيئة، اسم الله عليه، يعني كلهم مثل ما بيقولوا كيف تنقال الكلمة هيك نسخة واحدة، أنه من رئيس الوزراء اللي اشتهر برحلاته للخارج، الحمد لله أنه هلأ مخففها شوي، هلأ مخفف كتير هالكم شهر، لأنه ما بقى تحمل التراجع بشعبية حزب العمال وشعبية رئيس الوزراء، قال لك لا خليني ركز على الداخل. بس أنه المهمة راحت كاميلا كريس بوين اللي ما عم نلاحق له من خلال الزيارات اللي عم بيقوم فيها للخارج ومشاركته بمؤتمرات. ولكن شو جايينا من المؤتمرات اللي طلعت بالنهاية كمان زيارات فاشلة، خاصة الأشياء المتعلقة بالبيئة. يعني تصوروا أن التكاليف اللي كانت على حساب دافعي الضرائب من خلال الرحلات اللي قام فيها كريس بوين لنيويورك كلفت $118,000 $118,000. فهل طلعنا بنتيجة مثلا أنه اليوم الوضع الاقتصادي صعب والوضع المعيشي صعب، نروح نصرف هذه الأموال بهالشكل أنه النتيجة زيرو؟ والنتيجة زيرو، أنه بدل هالأموال وكل رحلة عم بيقوم فيها عم بيكون مكلفة شي $70,000 شي فوق $100,000. وما بعرف إذا حققنا شيء يعني من كل هالسفرات رايحين جايين، والنتيجة ما في أي نتيجة ملموسة يشعر فيها المواطن. بعده عم يدفع فاتورة الكهرباء عالية، وبعد الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية بعدها كمان صعبة على المواطن، فبيقوم جزدورة $118,000 ما بيشكو من شيء. ما هيك هيدي كلها من دافعي الضرائب اللي مفروض تنصرف هذه الأموال على المكان بالمكان الصحيح بالوقت الصحيح وبالمكان الصحيح. رح نتابع إذن من تؤيمي مع فاصل، ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤيمي. كونوا معنا وتابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: عودي لكم من جديد مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. هل أنتم مع توقيف المفاوضات أو وقف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بسبب الخروقات الإسرائيلية على المناطق في الجنوب؟ هل بتشوفوا الأمر حن موعد وقف المفاوضات بسبب هذا الأمر؟ ولكن كمان السؤال اللي طرحني، ما هو البديل للخلاص؟ شو البديل؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء. معنا سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور لإلك ولمستمعين الكلام بتاع
0: مخلون. يا هلا سعيد، صباح النور. شو تعليقك على الموضوع؟ هل أنت مع وقف المفاوضات اليوم بسبب الخروقات؟
2: طبعا مدام كلوز، شو بيقول المثل؟ If you can beat him, join him. لأنه نحن ما عندنا القدرة نشيل الزبالة من الطرقات. كيف بدك تديري حكومة؟ هذا المجلس النيابي اللي جدد لحوله سنتين، وصلنا لمرحلة فيه إنه بس بيطلعوا بقرارات بتفيدوا لهم هن فقط لغير تيشرعوا فيها، بس قرارات مشان أمن الوطن وتحسين البلد وإنشاء ملفات الكهرباء والغاز وملفات السبيلة وما يعد ذلك، ما في لا يعني لا كلام يا من تنادي. فهمت علي شو الموضوع يا مدام كلود؟ اليوم إنه بشرى خليل امبارح طلعت عملت بيان إنه الملحمة الكبرى آتية قريبا بدخول الرئيس أحمد الشرع لإنهاء فصيلة حزب الله بلبنان بالقوة مش بالتراضي. بيطلع من تيني مال نعيم قاسم بيطلب من الرئيس أحمد الشرع فتح صفحة جديدة، يعني وهالقتل اللي قتلت كله سوا واللي عملتوه بسوريا واللي دمرتوه واللي خربتوا بيت العالم وتدبير البيئة بكاملها بلبنان و700 ألف هلأ مشردين، لا بيوت لا مال لا أكل لا شرب، وهيدي بتروح بتقول للدولة مسؤوليتها؟ هيدي مش مسؤولية الدولة، هيدي مسؤولية الحزب بالأشياء اللي عملها الغلط تيركبها كلها عباء على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني المنهار. لا كهرباء لا مي لا, لا, لا, لا أدوات صحية ولا شيء بلبنان. لبنان هيكل عظمي عايش على الأكسجين مدام كلود.
0: نعم للأسف فعلا اليوم يعني
2: لجلك الأمر عفواً
0: أنت ما يعني بفهم من كلامك أنه أنت ما استكمل هذه المفاوضات لأنه ما عندنا خيار آخر.
2: طبعا تكملوا يا مدام كلود, حزب الله عم يتواصل عم يقول أنه نحن مع المفاوضات بدل. أنت ما لك علاقة أصلا, أنت حزب إرهابي معترف فيك دوليا بالإرهاب, في دولة هي بتفاوض, في رئيس جمهورية, في رئيس حكومة دفو نظيف أنضف منكم كلكم وعم يشتغل لصالح البلد. قتلتوا 14 إدار, قتلتوا رئيس حكومة اسمه رفيق الحريري اللي كان يرجع يبني وطن
0: أوكي
2: ويعمل لبنان سويسرا.
0: شكرا لك على المداخلة, خليني تابع كمان مع تعليق على الهواء زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
3: يسعد صباحك سكنا وصباح كل المستمعين.
0: يا هلا, صباح النور.
3: يعني للأسف نسمع مين بيطلع بيدافع عن العدو, هذا عن جد, هذا انه اذا ما بتستحي افعال كل شيء عن جد عيب.
0: طيب
3: يعني مع المفاوضات بدي اسألك سؤال, امبارح الجيش لما انسحب من الضيعة اللي انسحب منها ورجع فات من عشية, قد في ذل بعد اكتر من هيك؟ قد بعد في ذل وبعدنا قايمين بمفاوضات؟
0: انت مع ايقاف المفاوضات, ولكن خليني اطرح لك سؤال زياد, شو البديل برايك؟ شو البديل؟
3: البديل هيدا العدو ما بيفهم الا بالقوة, هيدا العدو كل ما اعطيتيه بده يطلب اكتر.
0: طب نجاحة القوة؟
3: عم نشوف
0: ما عم بسألك انه قوة شو؟ شو عنا قوة نحن بلبنان؟ شو عنا
3: كل القوة؟ عنا قوة المقاومة, عنا قوة الشعب, عنا قوة الجيش. ما بينبطح الواحد هيك انه عندك جيش, لسو الجيش فأذن خلي بفللوا على البيوت, بينسحب من ضيعة بس لتفوت اسرائيل او لتضربها اسرائيل وبيرجع بيفوت من بعدها, يا عيب الشوم بس.
0: عازب شكرا لك. نعم شكرا لك زياد, خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 مع هذه الخروقات اللي عم تقوم فيها إسرائيل وتدمير الممنهج اللي عم بيصير ببعض المناطق. هل برأيكم على الدولة اللبنانية اليوم والسلطة عندنا بلبنان توقف هذه المفاوضات مع إسرائيل بسبب هذه الخروقات, أم يعني كمان بالنهاية أنه ما عندنا خيار آخر, يعني لأنه وضعنا داخلي ووضعنا ضعيف أمام كل اللي عم بيصير, مثل ما سبق ذكرت يعني في سيناريو دخول سوريا على الخط, الدول العربية اليوم مشغلة بأوضاع الداخلية بسبب الحرب على إيران, واليوم لأنه نحن المفاوضات هي برعاية أمريكية قد تعطينا يمكن جرعة دعم, ما بعرف يعني. هيدا بترك الكلام لألكم والتعليقات لألكم على الهواء بعد أخبار الساعة 9, نرجع نتابع بهذا الحديث وأيضا غيرها من المواضيع اللي رح نضطر لها.
4: نزلت الأب تعول 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: عملية إطلاق نار وقعت المساء بمنطقة جرينيكا في غرب سيدني أدت إلى إصابة مراهق بإصابة خطيرة بشارع ميموزا رود في منطقة جرينيكا. والفاعل لا يزال هارب، واليوم الشرطة عم تلاحق الأكيد المجرم اللي أطلق النار واللي عم تحقق إذا كان هالحادث مرتبط بالعصابات المنظمة حول العالم. بالإضافة لحادث آخر وقع صباح اليوم بمنطقة جرينفيل، رجل بالستينات من العمر تعرض لعدة طعنات في الصدر وفي جسده أدى إلى نقله للمستشفى كمان بإصابات بالغة. وهالحادث وقع صباح اليوم بمنطقة مارفيل في وسط في إنا وسيدني. أيضا في العناوين البارزة لصباح اليوم اللي راح نتبعها عبر توأمية أستراليا، خبراء قطاع العقارات وجهوا انتقادات لبعض نواب حزب العمال معتبرين أنه تصريحات وتصرفات تعكس ترحيب غير مبرر بتراجع قيمة المنازل على حساب ملكين العقارات والمستثمرين. حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أعلنت عن خطط لتحويل مساحات واسعة على طول أكثر الطرق ازدحام بمدينة سيدني إلى مجمعات سكنية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد، والبداية من روما وآخر المستجدات بشأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في يومها 3 والأخير نطلع عليها مباشرة مع الزميلة ريف عقيل. ريف، ما خلاصة هذه المفاوضات التي تمت اليوم؟
1: نعم نور، تحية لك ولكل المشاهدين. بالفعل خلاصة هذه الأيام الثلاثة في العاصمة الإيطالية روما، يعني كلمة واحدة لم تحاكي أي من المطالب اللبنانية التي حملها الوفد السياسي والعسكري إلى العاصمة إلى الإيطالية، ولم تحاكي أيضا الجهد الذي قامت به الدولة اللبنانية إن كان على المستوى العسكري في جنوب لبنان تحديدا في المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، والتي قام بها الجهود التي قام بها المستوى السياسي اللبناني طوال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. هذا الأمر نور في هذه المرحلة يجعل لبنان مفتوح مجددا على مزيد من التصعيد والتفجير واستهداف المنازل، والأهم عدم عودة الأسرى وعدم قدرة الأهالي للعودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، سواء كان في الخط الأصفر أو داخل الخط الأصفر أو عدد من القرى التي تحيط بمناطق الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. ألقت في هذا الموضوع نور بأنه لا تاريخ زمني يحدد المرحلة المقبلة من التفاوض، على اعتبار بأنه ما تم التداول به بأنه خلال هذا الاجتماع وفي اللحظات الأخيرة منه تم طرح فكرة استئناف هذه المفاوضات من الأول من أيلول. هذا المعطى لا يزال بإطار الطرح حاليا وهو لم يحسم بعد. بطبيعة الحال إذا ما قرأنا في السياسة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة، هذا يعني بأن هذه المسألة قد تكون معلقة ربما لأسابيع أو لأشهر أضافية إلى ما بعد انتخابات في الداخل الإسرائيلي. الأجواء الدبلوماسية التي وكبت هذه الجولة نور وصفتها بأنها كانت الأقصى والأصعب. واضح بأن الجانب الإسرائيلي لطالما كان متعنية في كل الجولات كان يتعامل مع اللبناني بموقع المنتصر في هذه المقاربة، كان يتعامل مع توصيفه يعني بين هلالين بأن الجانب بأن حزب الله هو منظمة إرهابية يجب التعامل معه وسحب سلاحه، ولكن كل هذه المعطيات بقيت على هذه الطاولة. كان لبنان يعول كثيرا أن يكون الوسيط الأمريكي فاعل في هذه المرحلة، الواقع بأنه تبين بعد 3 أيام بأن الجواب كان بيان السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى قبيل انطلاقة هذه المفاوضات، والتي اعتبرها أنها تؤسس إلى مسار دبلوماسي طويل بين لبنان وإسرائيل، ولكن نتائجها قد تحتاج إلى كثير من الوقت، وهذا ما ترجم اليوم في خلاصة هذه المفاوضات التي وضعت بعض النقاط الرئيسية التي ستولى تفصيلها من قصر عبد الزميل محمد فرحات، على اعتبار كما أشرنا سابقا بأن الرئاسة الأولى هي المعنية مباشرة بملف التفاوض، ولأن الأكيد بأن المسار صعب وطويل جدا، خاصة بأن الجانب الإسرائيلي وخلال هذه الطاولة لم يتعاون إطلاقا مع الجانب اللبناني، لا مع الجيش في مسألة الانتشار في المنطقة التجريبية الأولى، لم يتعاون في مسألة ملف الأسرى ولا أعطى أي معلومات حول أعداد هؤلاء الأسرى، على اعتبار بأن لا الدولة اللبنانية ولا حتى حزب الله يملك معلومات دقيقة عن أعداد الأسرى في هذا الإطار، ولم يعطي أي تفاصيل إضافية لا عن آلية التحقق وهي تعتبر أيضا نقطة أساسية للتقدم إلى الأمام، ولا حتى أي من النقاط التالية. بالتالي يعني المرحلة قد تكون ربما صعبة على لبنان بانتظار ما يحدث في الداخل الإسرائيلي على المستوى الانتخابات وعلى المستوى السياسي وأيضا في المستوى الميداني في جنوب لبنان، وهو يترجم واقعا والجواب عليه يأتي من جنوب لبنان وليس من العاصمة الإيطالية روما. بطبيعة الحال يوم غد يغادر الوفد اللبناني عائدا إلى بيروت، بعدها قد تتبين أكثر تفاصيل هذه الجولة، ولكن الأكيد بأن الجانب الإسرائيلي كان صعبا جدا على هذه الطاولة ولم يقدم أي شيء من الخطوات التي حملها لبنان في هذه الجولة إلى روما. نور
0: الزميلة، شكرا لك الزميلة ريف عقيل. ومن روما إلى قصر بعبدة وآخر المعلومات الرئاسية حيال ما يجري على طاولة المفاوضات مباشرة مع زميل محمد فرحات. محمد، يعني ما أبرز نتائج الاجتماعات التي أجريت اليوم في قصر بعبدة؟
2: وفي الواقع النتائج ما حدث في العاصمة روما بحسب ما قالت مصادر قصر الجمهوري هنا وماذا تم البحث والتوصل إليه، وإن يعتبر قليلا، حيث لازلنا ندور في حلقة المطالبات والانتظار للأجوبة، إضافة إلى فتح مجالات ونوافذ جديدة فيما يخص الاستشارات وأيضا المناقشات فيما يخص المستقبل. وكي لا نطيل سأدخل مباشرة في التفاصيل. كنا قد ذكرنا بأن الاجتماعات انفصلت إلى عدة مسارات: المسار العسكري، المسار السياسي، والمسار القانوني والحدودي الذي أيضا بحث ملف الأسرى. وهنا سأبدأ في ملف الأسرى تحديدا، حيث قالت مصادر القصر الجمهوري بأنه تم تبادل لوائح أولية بين الجانبين ليبنى عليها بشأن المستقبل، وأن الجانب اللبناني طالب بشكل سريع البدء بإطلاق سراح الأسرى من دون طبعا الوصول إلى جواب إسرائيلي. ماذا يعني تبادل اللوائح؟ لبنان قدم لوائح بالمفقودين والأسرى اللبنانيين. إسرائيل، والتي كنا قد ذكرنا بأنها طالبت بجثث وأيضا يعني رفات اليهود من اللبنانيين الذين فقدوا في لبنان، قدمت لوائح حول هذا الأمر ليجري العمل عليها وتركيزها خلال الفترة المقبلة. هذا فيما يخص موضوع الأسرى. فيما يخص المسار العسكري، كنا قد تحدثنا صباحا على أن هذا المسار بحث في هذا اليوم تحديدا المصطلحات، الكلمات التي سيتم اعتمادها فيما يخص دور كل الأطراف في المرحلة المقبلة في جنوب لبنان. مصادر قصر بعبدة أكدت بالفعل بأنه تم التوصل إلى هذا الأمر والاتفاق عليه، وبالتالي أصبح الجلوسري أو terms of reference لكيفية العمل في الجنوب اللبناني متفقا عليه. بموضوع الحدود، تم إجراء مسح جغرافي مفصل على الخرائط لما يخص المنطقة الأمنية، وذلك بحسب قصر بعبدة يعني وضع جدول تسلسلي حول المناطق النموذجية، حيث لم يتم الانتهاء من مناقشة هذا الموضوع. وأيضا كان الوفد الإسرائيلي قد قال مجددا بأنه ينتظر الجواب من المستوى السياسي، وهنا الحديث عن الحكومة الإسرائيلية. في موضوع الطرف الثالث المخول بآلية التحقق، تم التوصل إلى يعني ما يعرف بلائحة مختصرة أو شورت ليست من البلدان التي كانت قد قدمت عروضا لتولي هذه المهمة. لم يتم الاتفاق على أي من هذه البلدان حتى اللحظة، ولكن اللائحة أصبحت مختصرة جدا ليصار إلى استكمال المناقشات خلال الفترة المقبلة لتحديد الطرف الثالث المسؤول عن آلية التحقق. ولكن هناك بعض الأمور الجديدة التي طرأت على جلسة ما بعد الظهر بحسب القصر الجمهوري، وهو يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفل في جنوب لبنان، حيث أكدت المصادر بأنه تم الاتفاق على اللجوء إلى مجلس الأمن للبحث عن قرار جديد يشكل مرجعية أممية لمرحلة ما بعد اليونيفل. هذا الأمر وصف بأنه يعني خرق إيجابي حتى ما هو ذلك من خلال الاعتراف الإسرائيلي بدور مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وفي هذا الموضوع أيضاً

0: مع الأغاني الجديدة اللي راح تتعرفوا عليها وكتير حابي أسمع رأيكم بغنية مفرفح لماجد المهندس اللي بيملك صوت رائع جدا. ماجد المهندس حتى البعض يلي يمكن شي بيشبه صوته لآدم وشي بيشبه صوته كمان قريب من لون الفنان قاذم الساهر، من كمان أهم نجوم اليوم بالعالم العربي. وماجد المهندس يلي فعلا زراته رائعة جدا. نسمع نحن وياكم تعليقاتكم على الهواء، قدي بتعجبكم الغنية وقدي ما بتعجبكم، فيكم تقولولنا إياها هيك بصراحة مطلقة، لأنه حرية الرأي مش بس بالمواضيع إنما كمان بالأغاني. قدي بتعطوه الغنية اللي رح تسمعوا لقلها كاملة خلال هالساعة، وحكونا دايما بيهمنا رأيكم وتعليقاتكم. عم بلاحظ أنه في تفاعل فعلا مع هالفقرة اللي طبعا عم نترك المجال لها تتعطونا رأيكم بالأغاني الجديدة، قدي حبيته قدي ما حبيته. وكتير عم يصلني كمان رسائل عبر الواتساب، وعم بيكون فعلا في تجاوب مع هالفقرة أعطى الرأي على الأغاني الجديدة، قدي بتعطوا كل غنية من 10 أو قدي حبيته أو بتعتبروا أنه ما حبيته، لأنه بالنهاية الأغاني ذوق، كل واحد ممكن توصلوا بطريقة مختلفة. رح نتابع نحن وياكم مع رأيكم على الهواء بالنسبة لمواضيع اليوم وأخبار اليوم. معنا اتصال من هادي مرايت سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
0: يا هلا صباح النور
1: ست كلود. في مثل بيقول اللي استحوا ماتوا، بتعرفي قصته شي؟
0: هلا سمعني فيها بس وين بدك توصل؟
1: طيب رح لك قصة المثل.
0: لا اللي بوين بدك توصل معروفي قصتي ما مفهومي.
1: بدي اوصل اجاوبك على سؤالك اليوم.
0: ايه تفضل تفضل، ما بدي اياك تجاوبني على سؤالي مش على المثل.
1: ما راح لي قصه المثل بتجاوبك على سؤالي. كان في بالزمانات تعرف الحمامات العامه، تعال بس تتحمم بالحمامات العامه، فصار حريق بالحمام، وتعرف العالم بالحمام بيبقوا مش لابسين ثيابهم، بيبقوا بالضبط على طعم الحمام، وصار حريق كبير بالحمام. في ناس استحيت ودلت بالحمام، وفي ناس طلعت على الشارع مثل ما هي بالظبط، فاللي دلجوا بالحمام استحيوا وماتوا. فمشان هيك طلعت قصة المثل انه اللي استحيوا ماتوا، واللي ما استحيوا هن اللي عاشوا. فنحن بلبنان صرنا نفس الشيء، نحن اللي استحيوا ماتوا، اللي كانوا ياخذوا قرارات بالدولة واللي كان عندهم ايد بالدولة واللي كانوا رجال بالدولة ماتوا. هودا مين بيه عنا؟ بيه عنا أشباه الرجال بدولي اللي هني راكدين ورا التطبيع، راكدين ورا تسليح الجوخ، ورا تبويس العيادة، ورا هالشغلات هيدي. اليوم صح ناوي صار بطل هو عنا في لبنان، لأنه تعامل مع إسرائيل، بطل يستحي، بطل يحب تعامله مع إسرائيل، بطل يستحي، صار شيء على العالم. ومشان هيك اللي استحيوا مات، ما استحوا، مشان هيك ما مات. اليوم صح ناوي هربان من لبنان لأنه مرافقه قتل شخص في لبنان، انت تعرف ايش نطلع يومتها تهريب من المطار، هربان من لبنان، هربان من القضاء اللبناني. اليوم بطل صار، اليوم بيطلع نديم جميل بيشبه بالبطل. فهذا هو اللي استحيوا عنا بلبنان ماتوا. هو اليوم
0: يعني ما هو هرب من الحريق، ما هو اللي ما هو انت عم تقول هيدا المثل، انا مش دفاعا بس عم اقول لك ما هو هرب من الحريق لحتى ما يكمل عليه او لحتى ما يموت، حتى
1: نافذ بريشه هو مش كمان عنده بيستحي، ما بيستحي العالم.
0: ايه ما هيدي هي، ما هيدي هي كمان انا بتنفذ بريشك مثلا.
1: احنا عم نلعب بلبنان، بنلعب في اسرائيل، بنفذ بريشنا طلعوا على
0: العيش. نعم خليك معي لو سمحت هادي. رح استقبل معك عمر من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
2: صباح النور ست كلود.
0: صباح هادي.
1: كيفك عمر؟ زمان ما تسألنا.
2: اي والله انا بدي اسألك شو رأيك على اللي عم بيتعاملوا مع ايران؟
1: أنا
2: مسحيين او مش مسحيين؟ لحظة ما تخبرني عن صحبة مطلق السؤال. It's a close question. It's a yes or no. مسحيين او مش مسحيين؟
1: لا اكيد مش مسحيين.
2: شكرا. اللي كانوا عم يتعاملوا مع نظام الاسد مسحيين او مش مسحيين؟
1: اكيد مش مسحيين.
2: يعطيك العافية. شو بدي صبرك
1: لك؟ رح اقول لك ليش. لأن النظام الإيراني
2: كم عندهم
1: تدافع عن نفسك.
2: ها؟
1: النظام الإيراني مدك بالسلاح تدافع عن نفسك. مش تروح تقوم بشغلاتي وتقومش تتعمل سلام مع إسرائيل.
2: يا حبيبي انا هلا مش دفاع عن
1: الاسلام.
2: لحظه ما بدي انفع غلط. انا ما بدي انفع غلط بس وين رئيس الجمهوريه اللي طلع على امريكا؟ وين بوص
1: بس
2: الصوت الصوت شوي واضح مش واضح.
1: عبالك لما بالحرب الأهلية إسرائيل كانت تمدد القوات اللبنانية بالسلاح ما تخونت القوات اللبنانية أهلا هي ما عندها مصدر تاني غير إنها تاخذ السلاح من إسرائيل.
2: أوكي. طب بقى حسين هو اللي كان يمد القوات اللبنانية بالسلاح.
0: طيب أوكي وصلت
2: أنا بس عم تفضل جدل مع انه المعطيات اللي عم تحكيها مش كثير دقيقه عن قصة اسرائيل كيف كانت تسلم سلاح للقوات والى ما هنالك. ما بدي فوت بهالبازار بهالديباجي بس انت عم بتقول انه في عالم استحت وماتت وما بعرف شو ويلي عم بيتعاملوا مع اسرائيل ومع الامريكان ومع ومع ومع وببوسوا ايدين. وين رئيس جمهورية وببوسوا ايدين؟
0: عندك رد هادي
1: بيني وقالوا للبنان عدو او صديق
2: من وين؟ ما الصوت مش واضح هادي.
1: ايران
2: ايه
1: في القانون اللبناني عدو ام صديق؟
2: عدو.
1: وين اعطوني قانون يجرب ايران؟
0: لا منا بالقانون اللبناني منا بالقانون اللبناني
2: مش بالقانون اللبناني بس لحظة شوي كلود مين عم يتدخل بالشأن؟
0: هلا في خلافات في خلافات بيننا وبين إيران أكيد.
2: وقف دقيقة لحظة شوي بدنا نحكي منطق وبدنا نقعد جلسين ونحكي منطق ولا بدنا نقعد على إجر واحدة ونحكي ما بعرف شو؟
0: تفضل عمر.
2: أنا بدي القانون خلق لخدمة البشر بس القانون ما يخدم البشر طز بالقانون أي قانون بالعالم من قانون ميثاق الأمم المتحدة وانزال
0: عظيم. شكرا لعمر وشكرا لهادي على المداخلة. خليني تابع كمان مع ماجي معنا من منطقة فيرفيلد سيدني. صباح الخير لك ماجي.
3: صباح النور. تو ليت كان بدي أسأل سؤال لهادي.
0: جاية هادي تفضلي اسألي. تفضلي.
3: يا حرام هادي. لا بس كان بدي أسأله في مقاومة في لبنان لسه المقاومة ولا لا؟
0: هلا رح يقلك ايه في مقاومة.
3: طيب ليه معارضين عليا؟ ما المقاومة هون والمفاوضات هون وخير من الله اللي يشتغل فيهم يشتغل. ليه معارضين؟
0: هل بشوف
3: ولا لا؟
0: هل بتشوفي المفاوضات؟ سؤالنا لحتى بس نرجع نتابع. رجع معك هادي قبل ما كمل. هادي عندك أي تعليق؟ ما بعرف إذا سمعت بشكل سريع.
1: لا ما سمعت لأني كنت عم على الخط ما سمعت شو سهد الماجي.
3: أوكي هادي بس سؤالي في مقاومة ولا لا في لبنان هلا؟
1: في مقاومة على طول في مقاومة. المقاومة
3: طيب
1: بحب الله.
3: طيب الحمد لله الحمد لله. ليه معارضين؟ لا لا في مقاومة ليه معارض؟ ما هي المقاومة هون والمطالبات هون خير من الله أي واحد فيهم يشتغل خير للبنان. ليه معارضين؟ ما عم بتقاوموا ما عم بتقاوموا عم تشتغلوا الحمد لله.
0: اوكي
1: انا سوري صح ولا لا؟
0: اوكي
1: اليوم قبل حزب الله المقاومه موجوده في لبنان ونشد العدوان الاسرائيلي على لبنان من ايام 4000 المقاومه موجوده في لبنان. المقاومه مش شيء مسحت في لبنان. مش المقاومه هي حزب الله. في كثير على افريقيا في لبنان وفي كل اشخاص في لبنان مساعدين يعملوا الساعه ويقاوموا على لبنان.
3: ما كنتوا 40 سنه كنتوا مقاومه وضامين مقاومه شو تغير؟ شو تغير؟ 40 سنة مقاومة شو تغير؟ الحمد لله
1: ما رح تتغير اليوم ولا رح تتغير بكرة بس بدي يجي يوم التغيير الجاي. ما في يوم ما في ظلمة بالسماء.
3: شو بدكم؟ عندكم مقاومة 40 سنة قاومتوا قاومتوا ليه معارض؟ ليه معارض؟ شو مين دخل فيكم؟ مين دخل فيكم؟
0: اوكي شكرا لك هادي يمكن الخط مش كتير واضح لو سمحت. رح نتابع نحن وياكم كمان.
3: شكرا
0: لك.
3: هذه لرجوعك. شكرا.
0: اوكي ماجي, شكرا لك كمان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع عيسى من بنكستاون سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور كلود, كيفك؟
0: يا هلا, صباح النور.
4: انا كنت بدي رد على الشاب اللي كان مع هادي, ما بعرف شو اسمه اللي
0: عمر. جاي عمر.
4: خلي يرجع عمر. اوكي, رد عليه شغلي انا بس. عم بيقول انه استحوا اللي بيتعاملوا مع ايران. انا بدي اقول له انه اللي تعاملوا مع ايران اخذوا سلاح من ايران ليدافعوا عن السنه, ليدافعوا عن عمر, ويدافعوا عن لميت العمر, ويدافعوا عن لميت ما بعرف ماجي يمكن بتصور هي فلسطينيه من لكنتها حسيتها. نحن روحنا شهدائنا لندافع عنهم. نحن انا اولاد خالاتي راحوا بجنوب ليدافعوا عن عمر واللي مثل عمر. بس ما هو في شغله, هو الشرف يا ست كلود لو بينشرها كانت العالم كلياتها عندها شرف.
0: لا لا لا, ما خلينا لو سمحت. لا لا لا,
4: شهدائنا لك شغله ست كلود. نحن كل اللي ناصروا السنه هن شيعة. شوفي لي في سنه تحرك بالوطن العربي كلهم, اعطيني السبب. شو هو السبب ليه ما تحركوا السنه لينصروا السنة؟ ليش الشيعة هن اللي نصروا السنة؟
0: اوكي, رجع معك عمر.
4: رجع عمر
0: ليرد عليك. ما علي, هيدا حوار.
4: عمر على طول طالع ست كلود, عمر على طول طالع ضد ايران وضد الشيعة.
0: عنده حرية رأي.
4: عمر
0: عيسى
4: غير الشيعة.
0: خو نفس عيسى لو سمحت.
4: يلا
0: عمر. يلا. عمر رجع وبدي يرد عليك.
5: صباح الخير عيسى.
4: اهلين حبيبي.
5: اول شيء لوضح لك, انا ماني ضد الشيعة. انا
4: ضد ايران يا عمر, ضد الشيعة وضد ايران
5: كمان. بس لوضح شغلي, انا ضد كل دولة بتتدخل بلبنان مش بس ايران. ايران واحدة من بيناتهم طبعا, بس مش هي بمفردة لحالها. انا ضد الامريكاني بس يتدخل بايران, ضد الفرنساوي بس يتدخل بايران, ضد مين ما كان بس يتدخل, بس عفوا بس يتدخلوا بلبنان.
4: يتدخلوا بلبنان يا عمر لحتى ينصروكم وينصروا اهلك يا حبيبي. ينصروا اهلك, السنه هني اهلك يا عمر.
5: خليني بس خطي لك
4: حتى ينصروكم.
0: اوكي اوكي عيسى فهمنا. عطيه خليرت لو سمحت.
5: اوكي تفضل. ثاني نقطه لوضح لك شغله, اخواتي من الطائف الشيعيه هن لبنانيه مثلهم. اخوات اللي من الطائفة السنية لبنانية مثلهم. اخوات اللي من الطائفة المارونية مثلهم. الارثوذكسية مثلهم. الكاثوليك مثلهم. الكلدان مثلهم.
0: طيب.
5: كلنا من لبنانية متساوين. ما في حدا منهم لهودي يحمل سلاح وانا ما احمل سلاح. ما في حدا منهم يجرني على حرب انا ما بدي اياها. ما في حدا منهم يقول لي انا عم دافع عنك. انا ماني موكلك يا حبيبي, برزلي وكالتك. اليوم ما في محامي يروح يرافع عنك بمحكمه اذا مش عمل له قانونا وكاله.
4: ما في يا عمر. انا ما في يرد عليه.
0: وضحت عمر.
4: ايه.
0: تفضل عيسى. تفضل عيسى.
4: عمو اذا تفكيره عمر بهالطريقه هيدي انا ما في يرد عليه بالمره.
0: ليه؟
4: لانه مثل ما عمل لك ست كلود, لانه مثل ما عم قلك انا نحن عم ندافع عن ما يقول لي ما بدي حدا دافع عني. نحن كانسانيا اللي صار بغزه, الانسان هو قاعد ببيته بيقعد ياكل بلحمه قد ما انه مقهور عليهم. ونحن قدمنا شهدائنا, الجنوب قدم شهدائه كمالهم. صح يمكن نحن جبنا حرب كبيره على لبنان, بس انت اذا خيك عم ينضرب يا ست كلود هلا, اذا اجى انت حدا هلا ضرب خيك من لحمك ودمك قدامك,
5: بدك تقوم
4: تخربشيه. ولو يا عمر رحنا اذا منك سامع بالسيدات معلوله.
0: سالك سؤال مهم.
4: اسمعني. لا بده يسمعني. نيجيريا, اسمعيني يا ست كلود,
0: تفضل.
4: نيجيريا كثير بعيده, نحن ما فينا نوصلها. بس نحن حقلك لمين وصلنا. نحن وصلنا لسيدات معلوله اللي كانوا حاجزينهم داعش بقلب كنايس سوريا, وراح من عنا 56 شهيد شيعي من الجنوب لنطلع 17 راهب بقلب هاي الكنيسة هون بالحرب بسوريا. هاي اذا منو سامعها عمر ومن سمعتها يا ست كلود, فوتوا عليها شوفوا على الاخبار الجديد اللي هن حطوها عندهم. ما يقولوا لنا احنا بدنا, احنا بندافع عن السنة, بندافع عن المسيحية, بندافع عن العالم كله.
5: مكتوبين ان الجيش اللبناني ايام نظام الاسد. وين اني ليه ما رحت جبت لي اياهم؟
6: حبيب شو مين هني؟
5: المخطوفين من الجيش اللبناني ايام النظام السوري نظام الاسد.
6: هلا تعال اقول لك نحن اذا نحرر العالم كله نحن منا امريكا حبيبي، نحن اللي قادرين ندافع عنهم ندافع عنهم.
0: نعم شكرا لعيسى من بنكستون وسيدني، وعمر كمان من رايد سيدني. بنتقل لمنطقه باسل سيدني، معنا امين. صباح الخير.
7: صباح النور.
0: صباح النور امين، ومعي كمان بدي عزبك تبقى معنا جون من تشستر هيل سيدني. صباح الخير لك جون.
8: صباح الخير. صباح الخير
0: يا هلا امين. شو تعليقك على الموضوع؟
7: بدي علق على كلمته اللي قالها هلا، نحن دفاعا عن الطائفه السنيه ودفاعا عن عمر وعن وعن عن الى اخره. اللي بده يدافع عن الطائفه السنيه استفزني بهالكلمه، يعني بيقتل رفيق الحريري؟ بعدين نحن كلنا مع المقاومة، إذا وجدت المقاومة، مقاومة بوجه العدو، مش لتحارب اللبنانيين بقلب لبنان ويعملوا زعرانات بقلب بيروت والضاحية. عرفتي شو؟ نحن كلنا مع المقاومة وقت اللي بتوجه السلاحة للعدو على العدو مش بالداخل.
0: عظيم.
7: إذا كانوا قادرين يقاوموا إسرائيل نحن معهم، بس هن ضعفاء مش بقدرتهم، فحاجتهم بقى بكفي. شكرا لك.
0: خليك معنا أمين لنسمع رأي كمان جون. جون شو تعليقك لو سمحت؟
8: صباح الخير أجين مرة تاني.
0: صباح النور.
8: هلأ هن بيحكوا عن ما بيحكوا عن الأسباب للحروب اللي صورت هي من 67 لأشياء، لا لا مصر كيف عملت معاهده سلام مع اسرائيل للاردن ورقه بس هم بيقولوا ليش الاسباب اللي وقعت الحرب بين اسرائيل والعرب ب 67. العرب لا يعترفون بوجود اسرائيل، لكن وجود اسرائيل 3-4000 years before Jesus and before the others. هنا والسامريه كانوا يقولوا لنا غزه، الغزه كانوا يقولوا لنا السامريه، وجودية كان يقول الويست بانك. هيدي تاريخ الوجود الإسرائيلي هناك، هيدي حقيقة بتاريخ الشرق الأوسط. لكن ما بدهم يعرفوا اللي وقت بيعرفوا أسباب الحروب بصير هين السلام، وقت بنعرف نحن كلنا شعب مثل بعضنا. هيدي هذا التاريخ، وهون بيقولوا المقاومة وما بعرف مين وما بعرف مين ولبنان.

0: صدام حسين كان طول عمره في ظهر العرب بغض النظر عن طائفته، فعمره ما دعم الكتائب يدبحوا الفلسطينية يفوتوا على المخيم في صبرا وشتيلا ويدبحهم. كان شارون فوق يطلع على المسرحية كيف بتصير، سلحهم شارون، هاي أول مغالطة. ما يجيب السير صدام حسين لإنسان ميت شريف يوسخوا اسمه يشيلوا اسمه، لأنه كان صدام كان صدام حسين موحد.
1: بس يكون في هونيك مصالح بالسياسة، ما ما ما, ما في ما في ملايكة.
0: لا لا، صدام حسين كان عنده الوطن العربي أهم من العراقية كثير، بيقول كان يدعموا الإثنانية.
1: مرحبا عروبة، أنا عم تحكيني عن العروبة وعن التعاون، شو اللي صار بالكويت؟ أنه هيدي شو، كيف التبت كيف
0: الكويت يا شكسي كلود؟ الكويت الخليج هو سلطان العرب، الكويت هو ما اللي دخل العراق يحارب إيران سنين عشان يحميهم، آخر شيء صار يطالبوا في ديون وما ديون وصار يحاصروا فيه، لأن الخليج كله محرك من أمريكا. فما نزود على صدام حسين وخلينا، لا صدام حسين ما كان في طائفية أيام صدام حسين، ما كان حد يسترجع يقول أنا شيعي أنا سني أنا مسيحي أنا كرداني أنا كان كله وقت كان عراقي عراقي. فيامنا نطلع شيء نمشي من أيده يا أما
1: هيدا مش موضوعنا، نحن عم نحور
0: موضوع تاني. أرجع لك على موضوع
1: بالنسبة نعم بالنسبة للمفاوضات.
0: الحين برجع لك على المفاوضات. عيسى اول شيء عمر هذا ما، واللي حكت هاي ما لنا فلسطينيه، وعمر
1: ما يحاودي لو سمحتوا، يعني هن عم يعطوا رايهم بكل حريه، ما هو ما اسمه هيدا، اسمه عمر مستمع محترم بيطلع بيعطي رايه بكل احترام، حتى لو بيتعارض معك يمكن بيوافقك على بعض الامور بيتعارض معك ببعض الامور، ولكن علينا دائما نحافظ هيك، ما ناش اعداء نحن باين بعضنا البعض يا جماعه، ما نا اعداء. خلينا نتابع مع نبيلة من بلاك بيرن ميلبن. صباح الخير.
2: صباح الخير كلود كيفك؟ صباح الخير لك ولعمر ولرشيد ولهادي. أنا بدي إلا بس لمادي تطلع هي على شؤون بلدها وما تتدخل بشؤون اللبنانية، هاي أول شيء.
1: طيب برافو رح أوقف هون، يعني نحن عم نتدخل بشؤون غيرنا بشؤون غزة بشؤون سوريا، طيب أنه كيف بتعتبري مثلا حزب إرهابي رأي اليوم ماجي عم تقول رأيه كما هو، هي هيدا رأيها، بس شو رح يكون تأثير يعني هيدا الرأي على مقارنة مع حزب عم يدخل بشأن غزة وعم يدافع عن سوريا، فكيف بتلاقي هذا التدخل؟
2: بليز كلود اعطيني مجال، امبارح سمحتي لسمير
1: يا عمي بس عم بعطيكي بس عم بتحاور معك
2: امبارح سمير
1: تفضلي تفضلي بعدك معنا.
2: نعيم قاسم مرتين امبارح، هلا رشيد ما قال شيء، مرحبا استاذ عمر مرحبا ست ماجي، هيدي بروتوكول، نحن بنحترم الاذاعه بنحترم الاشخاص اللي عم تطلع على الهواء. بس هي ما حقها تتدخل بشؤون اللبنانيه وتقول يا حرام هادي يا حرام، هي اذا كانت من العراق خليها تشوف امريكا شو عملت بالعراق، خليها تشوف امريكا شو عملت بغزه، يعني تطلع تشوف الاجرام الامريكي الاسرائيلي شو عم يعملوا بالعرب بلا عن، انا ما عم بحكي على الطوائف لا سني ولا شيعي، بس تطلع الفيلم الامريكي الطويل الله يرحم تراب زياد الرحباني اللي هو كان عارف المخطط الامريكاني من الثمانينات، فخلينا نحن العرب نحترم بعضنا. ولما واحد بده يطلع على الهوى يحكي كلام له معنى. لو ما المقاومه لبنان حبيبتي كان صار مقاطعه من اسرائيل.
1: شكرا لك نبيلة. رشيد عندك اي تعليق سريع لو سمحت؟
0: استغفر انا ما غلطتش على عمر ما غلطتش على حدا.
1: أوكي.
0: انا في اللي طعن في بلدي اللي طعن في بلد العرب بقول لك هذا
1: حق. اوكي بس الخط عم بيقطع لو سمحت، اذا بدك تحكيني احكيني على الخط العادي لانه خطك عم بيقطع مش عم نقدر نستوعب الكلام.
0: انا بحكي معك على الخط العادي.
1: اوكي شكرا لك، رح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي. ظاهر انه عيسى عنده هيك تعليق سريع قبل ما اروح لبريك. تفضل عيسى. تفضل عيسى.
3: ويلا عليك اليوم.
1: اي صحيح
3: ويلا.
1: تفضل.
3: طيب ليك انا بدي اقول له بس للشاب، في شاب تلفن عم بيقول يمكن عن الرفيق الحريري انه قتلوه حزب الله. حتى بعد التحقيقات اللي عملتها مجلس الأمن وكل

0: التحقيقات اللي صارت ما أثبتوا شيء إنه حزب الله قتل. وحزب الله ما بيقتل إنسان بريء. حزب الله ما بيروح بدافع عن كل هالأبرياء الموجودين بغزة وغير غزة، بروح رفيق الحريري. رفيق الحريري في له فيديوهات كان قاعد فيها مع سيد حسن نصر الله، وكان صاحب كتير، وهو كان من داعمين للمقاومين. فهذا الشيء عالي عن الصحة. أنا بقلك
1: شكرا عيسى كمان على مداخلتك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام استراحة، ومن بعدها رح نتابع مع البريكفاست شو مزيد من تعليقاتكم ومداخلتكم على الهواء بعد بريك.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: شوف غنية كتير أنا بالنسبة لي حبيت، ولا أكيد أنتوا عندكم الرأي الحر تقولولنا إذا حبيته أو ما حبيته. غنية ماجد المهندس مفرفح لهالغنية اللي رح نستمع لها كاملة بعد شوي. خلينا نتابع مع تعليقاتكم إذا على الهواء على 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة. من منطقة غريستينز سيدني معنا ميشيل، صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: صباح النور لا زياد لكل المستمعين. ست كلود بس الله خليك لأنه ملاعب. بالنسبة للأخ عم نحكي عن مقام أنه هو دافع عن السنة والمسيحية، هو بذكره بهجوم بعلبك وهجوم غيره وهجوم دار الأحمر، كيف مساندة السوريين وكيف حرب ست شباط 83، هو مين يعملهم مش هو؟ ذكروا بعض بكثير شيء. بالنسبة لصدام حسين لما تطول حديثي، قال صدام حسين دعم القوات بخصوص المشي العام تحاربوا السوريين، أسأل بشي العام شو بدنا نعمل. وبالنسبة للمقام
0: ليه عم ترجعونا لهيدا الماضي؟
1: أنا عم نجاوب في حقائق، يا ريتهم بيقروا التاريخ وبيحكوا حقائق، لأن كل حديثهم أوهام وحكي لا طعم. حكي أول أول نفض ست كلود مؤامن كاسد عليها تسلم سلاحها ليرتاح لبنان، ما بدها تسلم سلاحها حق الرئيس الزيف عون يتركن لحولهم يدبروا راسهم. هم جابوا إسرائيل ست كلود مثل ما بيقولونا إحنا جبنا السوريين، خليهم يجربوا يسلموا سلاح ويتركوا الرئيس يشتغل ويشوفوا كيف الجنوب بيرجع ويرجع لبنان سويسرا الشارع. ما بدهم يفهموا هيك، يعني بدهم طحش طحش بفيتوا على النبطية ست كلود، وين بدهم عندهم يوصلوا عصايدة؟ حيوصلون عصايدة إذا الله راد. أوهام أوهام أوهام، حكي أوهام وبط مراجل بلا طعم، يا ريتها حقيقية. منا لبنانية ست كلود، يعني نحكي باسم لبنان مثل ما قال عمر، أنا إذا البابا بده يتدخل بلبنان أنا ضده. نحن بدنا لبنان بقى نخلص بقى في مثل إستاليا على القليل، نحكم زيتنا على القليل، نعمل مصانع على القليل، نحترم بعضنا.
0: شكرا لك ميشيل على مداخلتك. خلينا ننتقل لكن نروق شوي الأجواء، وأكثر شيء يعني ممكن الواحد يروق بصوت ماجد المهندس الحلو اللي بيخرق بالقلب. خلينا نسمع نحن وياكم هالغنية عنوانها مفرفح، نسمعها كاملة وكتير كتير حبي اسمع رأيكم فيها، فشاركونا واتصلوا فينا على 0296-333-0 إذا حبيته أو ما حبيته. بس مين تحب عن جد؟

0: لك شوف شوف لك شو هالغنية. أنا اليوم اللي أعطي العلامة، معلي اسمحوا لي. كتير حلوة كتير حلوة كتير بتجنن. شوف شوف كلام ولحن وصوت غنية فعلا.
1: خلي شوفك هسريدك لا تطولها علي.
0: رائعة رائعة رائعة الغنية لماجد المهندس لأول مرة بأستراليا عبر راديو تو أمي. دايما بتسمعوا لكل جديد.

الفنان جوزيف عطية ظاهر أنه راح نشوفه عريس بال 2027، بس مين العروس؟ هل اليوم العلاقة اللي بتربط جوزيف عطية بملكة جمال لبنان بيلا حرب راح يكون يعني هيك فرح، يتحول إلى فرح إن شاء الله؟ فأكيد من خلال الإطلالة الأخيرة اللي كانت للفنان جوزيف عطية وإطلالته بأعياد بيروت اللي كانت مشاركة بيرلا بهالحفل. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تأمية أستراليا على 16:30 AM مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع أخبار الساعة 10 من تأمية. تابعونا.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
6: عملية إطلاق نار وقعت مساء امبارح بمنطقة جرينيكا بغرب سيدني، في عملية قام فيها أحد الأشخاص اللي بعدها شرطة عم تلاح، وإذا إصابة رجل من خلال عملية إطلاق نار وقعت المساء في منطقة جرينيكا سيدني. أيضا في عملية أخرى في منطقة جرينف ماركفيل سيدني، تم عملية طعن لرجل بالستينات من العمر بإصابات خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى، والفاعل لا يزال هربان وشرطة عم تلاح وتحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هالحدثين المنفصلتين. أيضا بعناوين اليوم اللي رح نتابع مع تقديم اعتذار من قبل المدير التنفيذي لمحطة الاي بي سي بسبب الإهانة اللي كانت لأثرى أثرياء أستراليا جينا رينهارت من بعد الجدل الطويل اللي دار حول هالمقطع الفيديو اللي أظهره، وكأنه في هونيك حالة عنف كانت بحق جينا رينهارت. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، كونوا معنا.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. Economists who were questioned in a poll expect Australia's Reserve Bank to keep interest rates on hold for the rest of the year. The Reuters survey result comes ahead of the next RBA decision on Tuesday. The Reserve Bank pushed rates back up at the start of the year to deal with inflation that was present in Australia's economy even before the war in the Middle East broke out. But inflation's eased as higher borrowing costs slow economic activity. US researchers say artificial intelligence has been used to design brand new viruses that are fully functional and can replicate in the laboratory. It's the first time whole genomes have been successfully designed by AI. Researchers from Stanford University say the resulting 16 novel viruses were created to infect bacteria and pose no threat to people. The breakthrough has been labelled a significant turning point in science, but experts have also warned AI-designed viruses raise urgent safety and security concerns. And US President Donald Trump's denied reports his administration's military is suffering a munitions shortage as he struggles to find a resolution to his war with Iran. He's vowed to seek long-term jail sentences for those suspected of leaking information to the press. US media is reporting the US Army has used up much of its global stockpile of highly accurate long-range missiles during the conflict. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: أن تنتهي الحرب في إيران قريبا جدا ومسؤول أمريكي يؤكد على رفض أي رسوم عبور في الاتفاق المرتقب بشأن مضيق هرمز. تزامنا مع استنفار أمني عراقي، السعودية تحذر من هجمات محتملة لفصائل عراقية بالتنسيق مع الحرس الثوري والحوثيين وتتوعد بالرد. عشرات القتلى والجرحى بهجوم صاروخي حوثي على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت باليمن.